0: لإسرائيل. بالنهاية يا إخوة ويا أخوات، الفتنة مش بس كلام، الفتنة بس يعني ما هيش بس مناكفات بالشاشة، ولا هي مناكفات بس بمواقع التواصل، لأن هؤلاء مجرد أدوات. الفتنة هي صناعة بمختبرات استخباراتية، والوعي ثم الوعي ثم الوعي هو السلاح الوحيد لجل من كنش الوقود لهذه المخططات. فكروا كويس، قلبوها برؤوسكم، قلبوها بعقولكم، شوفوا من هو الرابح الحقيقي من كل هذا الضجيج. علموا أولادكم، انقلوا لأسركم، قلوا لهم أن العدو هو الشيطان الأكبر، العدو هم اليهود، العدو هي إسرائيل، وتماسكنا الداخلي هو الكابوس والكوابيس لكل أعدائنا، لكل المتربصين ببلادنا، من أعداء، من أدوات، من شقيقة، من يد، يعني من من يشتغلوا بيد العدو، من من يشتغلوا مع مخططات الأعداء. تماسكنا وتماسكنا الداخلي وانسجامنا وتلاحمنا وصمودنا وثباتنا هو الكابوس الذي يعني يطير النوم من عيونهم. بهذا فقط، بالوعي فقط بننتصر. أنا أستودعكم الله، أنهيت اليوم الحلقة الثالثة من هذه السلسلة، ويعني نوعدكم أنه إن شاء الله ما ننقطعش عنكم. أنا مبسوط جدا بجمهور الإذاعة، أنا اليوم وأمس وقبل أمس استمعت إلى يعني وعي، استمعت إلى، استفدت على المستوى الشخصي، استفدت كثير من جمهور إذاعة سام. ويعني علشان ما ينقطعش الاتصال مع هذا الجمهور إن شاء الله بفرص قادمة، بمناسبات قادمة، يعني أي وقت نشوف انه مناسب بنكون معكم ونسمعكم وتسمعونا ان شاء الله. هذا يعني مش اول واخر مره، هي اول تجربه اذاعيه لي، لكن ان شاء الله لن تكون الاخيره، لانه بقدر ما اعطينا سنوات للاعلام المرئي لازم الان نهتم بالاعلام الاذاعي، ونكون الى جانب اخوتنا في الريف وفي المدن وفي القرى، ومستمعينا فوق السيارات، ومستمعينا داخل البيوت وفي الجبال وفي الوديان وفي كل مكان. ان شاء الله نبقى احنا على تواصل دائم، وإذاعة سام هي منبر لكل الأحرار، وهي صوتكم أنتم قبل ما تكون صوتنا إحنا كمذيعين أو مقدمي برامج، هي صوتكم أنتم. وأنا للحقيقة يعني سمعت أصوات تحمل من الوعي والحرص والوطنية ما لم أسمعه في أي مكان آخر. أحيي جمهور إذاعة سام في كل ربوع الوطن، في كل المحافظات. وفي نهاية هذه الحلقة أوجه الشكر الكبير للعزيز والقدير المهندس محمد الفرح الذي صاحبني في الثلاث الحلقات، ويعني أخرجها كما استمعتم إليها. شكرا جزيلا لك عزيزنا، ونشكر مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين. ويعني الشكر الكبير لصاحب المبادرة الذي دعاني إلى هذا البرنامج وإلى هذا الأثير، وكان حريص كل الحرص أنه ألتقي بكم في هذا الأثير، المدير العام لإذاعة سام الأستاذ حمود شرف، له كل التحايا. وطبعا يعني تحيتي ما هي شيء قدام محبة الجماهير اللي بكل الاتصالات يوجهوا له الشكر والتقدير، لأنه ترك بصمة كبيرة لدى جمهور الإذاعة. ونشكر صاحب الإشراف العام، ويعني الموجه العام، وخلينا نقول الأب الروحي داخل هذه الإذاعة، الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. شكرا جزيلا لجميع العاملين داخل إذاعة سام، والشكر الأول والأخير لكم سادة المستمعين. ألتقي وإياكم في يعني فترات قادمة ومناسبات قادمة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي. مع عبد الحافظ معجب تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
3: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز تلك الدروس أن الاعتذار، الدرس الأول، الاعتذار السياسي ليس له قيمة إذا لم يقترن بإنصاف عملي، فقد يظهر الجاني الندم والأسف ولكنه يظل متورطا إذا لم يحاسب القتلة ويرد الحقوق. الكلمات الرقيقة لا تمحو الدماء ولا تعوض الضحايا ولا تبرئ المسؤول من تبعات الجريمة. والدرس الذي مر لنا يبين أن الاعتذار قد يستخدم أحيانا لامتصاص غضب لكسب وقت وليس لتحقيق العدالة. في واقعنا يجب أن لا تنخدع الشعوب بالخطابات الناعمة إذا لم تتحول إلى قرارات وتعويضات ومحاسبة. العدالة تقاس بالأفعال وليس بالبيانات، برد الحقوق وليس بمجرد إعلان الأسف. الدرس الذي نستفيده أن الكلمات رخيصة والأفعال هي ميزان الصدق، فمن اعتذر بصدق دفع الثمن ومن تنصل بقي كاذبا أمام التاريخ. الدرس الثاني، استخدام الجماعات التكفيرية كأداة لتنفيذ المجازر ثم التخلص منها سياسيا لأسباب أخرى لا يمحو مسؤولية القائد الأعلى. فالنص والدرس الماضي يوضح أن ابن سعود استخدم إخوان الغطغط لتنفيذ المجزرة ثم قاتلهم بعد سنوات في معركة السبلة، ولكن ليس لأنهم قتلوا حجاجنا بل لحماية ملكه، وليس القصاص عن جريمتهم. ولا ذكر، لم يرد أي ذكر عندما خاض معهم صراعا، لم يرد أي ذكر لقضية مجزرة تنومة. هذا يكشف أن العقاب الذي لحق بهم كان لأسباب سياسية أخرى غير سبب مجزرة تنومة، وليس لأنهم ارتكبوا هذه المجزرة. في واقعنا المعاصر بعض الأنظمة قد تستخدم ميليشيات وجماعات إرهابية لتنفيذ أجنداتها ثم تدعي محاربتها عندما تصبح خطرا عليها. أي تحقيق جاد يجب أن يكشف العلاقة السابقة بين الأنظمة وهذه الجماعات وأن يحاسب القادة على استخدامهم لها. والدرس الذي نستفيده أن من يخلق الوحش يستطيع أن يدعي قتله لاحقا لكنه يبقى مسؤولا عن كل جريمة ارتكبها هذا الوحش بأمره أو بعلمه. الدرس الثالث، الموازنة بين الغضب الشعبي وحسابات الدولة تحتاج إلى بصيرة. رأينا كيف أن الإمام يحيى كان أمام شعب غاضب يطالب بالثأر وظروف سياسية وعسكرية معقدة. والمواقف الكبرى لا تدار بالعاطفة وحدها ولا بالحسابات الباردة التي تنسى حقوق الضحايا. القيادة الواعية مطالبة بأن تحفظ دماء الناس وكرامتهم دون أن تورط الأمة في مغامرات غير محسوبة، لكن قد الموقف التاريخي قد يلزمها اتخاذ قرارات صعبة قد تبدو عند الناس وكأنها مغامرة، لكن الخيار الصحيح إن تأجيل المواجهة الحتمية الضرورية أو اختيار المسار السياسي يجب أن لا يتحول إلى تفريط في الحق أو نسيان القضية. في واقعنا اليوم نحتاج إلى إدارة حكيمة، وهذا ما نشهده ونراه في السيد القائد العلم يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، حيث يجمع بين الصمود والتوثيق والضغط السياسي وحفظ حقوق الضحايا. الدرس الرابع، أن التهاون في متابعة الحقوق يطيل عمر الجريمة. رأينا كيف مرت الأعوام على ابن سعود دون أن يحكم حكما عادلا ولا يعطي ديات ولا تعويضات، وهذا أبقى المظلومية مفتوحة. الحقوق إذا لم تتابع بجدية تتحول مع الزمن إلى ملفات مؤجلة يستغلها الجنى للتهرب، ولذلك لا يكفي تسجيل الجريمة تاريخيا بل لا بد من استمرار المطالبة بها سياسيا وقانونيا وإعلاميا. وهذا ما يجب أن نستفيده اليوم في واقعنا المعاصر، إزاء العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على شعبنا منذ 2015 إلى اليوم. يجب أن يكون هناك مطالبة، يجب أن يكون هناك ضغط مستمر. ذاكرة الضحايا تحتاج إلى مؤسسات تحفظها وتوثقها وتمنع تحويلها إلى قضية منسية. وفي واقعنا كل جريمة لا تلاحق ولا توثق ولا تربط بحقوق واضحة مرشحة لأن تنسى مرة أخرى. وكنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عدد من الأسئلة وقلنا كيف تحولت استراتيجية الإمام يحيى السلمية والقضائية في قضية تنومة إلى رهان خاسر أمام مواطنة ابن سعود، وقلنا أيضا هل كان تأخير المواجهة مع المشروع النجدي سببا في ضياع فرصة تاريخية لحشد اليمنيين واسترداد الكرامة، وسألنا أيضا وقلنا ما علاقة هزيمة اليمن الجزئية في حرب 1934 ميلادية بالتفريط في دماء شهداء تنومة واتخاذ موقف التردد والرهان على ابن سعود بدلا من التصدي العسكري المبكر. والواقع أننا لازلنا في تبيين موقف الإمام يحيى من المجزرة، طبعا من عجيب المصادفة أن الإمام يحيى رحمه الله كان قد أنشأ منشورا بليغا نشرته صحف مصر والعراق والشام، خاطب فيه جميع المسلمين بتلك الأفكار الوحدوية الإيمانية في ذات التاريخ الذي وقعت فيه المجزرة الذي تعرض فيه حجاج شعبنا لمذبحة جماعية بتهمة الشرك والمروق عن الدين. ثم بعد سنوات أنشأ قصيدة غراء كان ينشد من ورائها جمع المسلمين على كلمة واحدة، وأرسل بها مع وفد يمني سافر إلى مكة للتفاوض مع العدو اللدود طبعا ابن سعود. عبر فيها عن نواياه عن حب الوئام واجتماع كلمة العرب والتذكير بوجوب الوحدة والإشارة إلى أن أهم أسباب الخلاف هو توسيع الملك. وكأن الإمام يحيى عندما نشر ذلك المنشور أو أرسل به شخص حالة ابن سعود وأمثاله من الطامحين في الملك والتوسع من خلال طرق غير مشروعة محرمة، وليست فقط غير مشروعة، محرمة من قتل وانتهاك حرمات وإفساد في الأرض، بيد أنه لم يكن موقفه على مستوى خطورة تلك النبتة الشيطانية وخطر التهاون معها. رغم مماطلة ابن سعود عن الحكم وإنصاف الضحايا، إلا أن الإمام ظل وفيا لهذه الرؤية في كل محفل أو مؤتمر أو لقاء سياسي جمع الطرفين، وكان يعاني دائما من توجع شعبه وتأوهه فيرشدهم إلى الصبر ويروح عليهم بالوعود الجميلة. وفي نفس الوقت عانى الأمرين من تسويف ومماطلة ابن سعود، وهذا كما عبر عنه مقال أرسل به الإمام يحيى إلى صاحب المنار محمد رشيد رضا ونشر في مجلة المنار. كما عبر الإمام عن أخذه بخيار المواجهة السياسية السلمية ما كان يقوله ويكتبه وينشره في الجرائد العربية بأن كل بيت في اليمن يحمل ثأرا دمويا على الدولة السعودية، يطالبه بالإذن له بأخذه بالقوة الحربية. هكذا ذكر الإمام يحيى. والحقيقة المرة التي يجب الاعتراف بها أن استراتيجية المواجهة السلمية السياسية والقضائية التي سلكها الإمام يحيى والتي كانت تبدو قضية موضوعية وحلا متاحا، إلا أنها في الأخير باتت وأصبحت رهانا خاسرا وأملا خائبا، لم تعطي اليمنيين حقوقهم. فلماذا لجأ الإمام يحيى إليها مفضلا إياها على خيار المواجهة العسكرية التي للأسف اضطر إلى خوضها لاحقا، وتحديدا بعد حوالي 11 سنة، ولكن بعد أن أضاع ظروفا كانت غاية في الأهمية وكانت مهمة في التفاف المجتمع من حوله. وعلينا يعني حتى نعرف أن الإمام يحيى كان في خيار صعب جدا حقيقة يعني، لكن علينا أن نعود إلى دراسة أحوال اليمن التاريخية في ذلك الحين، ولا سيما الأحوال الداخلية التي لابد أن حكومة الإمام كانت تتأثر بها سلبا أو إيجابا. فقد كانت هناك حالة شعبية عارمة، دماء يمنية فائرة من الغيظ، سخط مجتمعي واسع، استعداد قبلي ومجتمعي للثأر من ابن سعود، كلها كانت تصب في صالح التحرك العسكري. كما كان هناك انشغال نجدي بحروب في الحجاز وفي نيد أيضا، لكن من جانب آخر فقد كانت هناك حالة سياسية في البلد لا تساعد على فتح حروب كبيرة على مستوى بلدين كبيرين، لأنه حدثت تمردات عدة في اليمن في تلك الفترة التي وقعت فيها تلك المجزرة، وكلها كلفت الإمام يحيى وحكومة اليمن خسائر باهظة. مثلا على سبيل المثال، حكومة صنعاء لم تبسط سلطتها على بلاد البيضاء إلا في سنة 1342 هجرية 1924 ميلادية، لم تخمد ثورة قبائل حاشد وتجبرهم على الامتثال لأحكام الشريعة ولا سيما في توريث النساء إلا في عام 1343 هجرية، يعني بعد سنتين من المجزرة. ثم سار سيف الإسلام أحمد عام 1346، يعني بعد 5 سنوات سار إلى حاشد لحرب الممتنعين عن الطاعة للدولة، وحينها فر الشيخ ناصر بن ناصر المبخوت الأحمر إلى الملك عبد العزيز بن سعود لمواجهة حاكم بلد الإمام يحيى. في عام 1346 هجري أيضا تم إخماد تمرد الزرانيك الذين كانوا يتحركون بدعم بريطاني. في عام 1348 هجرية بسطت الدولة سلطانها على بلاد الجوبة وحريب بيحان. في عام 1350 هجرية استولى الجيش اليمني على مأرب. ثم في عام 1351 هجرية سار سيف الإسلام أحمد إلى سفيان لتأديب المتمنعين من قبائل دهمة. هذا ملخص ذكره المؤرخون للحالة الداخلية اليمنية، يبين أن الحالة السياسية لم تكن متاحة للإمام يحيى أن يتحرك لمواجهة حكومة ابن سعود وهو بهذه الحالة. تبين أن أيدي الإمام يحيى كانت مشدودة الوذاك من الانتصاف لابن سعود، وأنه أيضا كان عليه أن يحل معضلات كانت ملتهبة مع البريطانيين ومع الإدريسي أيضا، الأمر الذي صعب عليه التحرك العسكري ضد ابن سعود. ومع ذلك كله، أقول بهذه العبارة، أخطأ التقدير للموقف وفي مواجهة ذلك العدو النجدي الغاشم والذي ارتكب أفظع جريمة عرفها التاريخ. فحينما لم يتحرك الإمام ويأخذ هذا الخيال العسكري الذي يبدو طبعا أنه مغامرة عسكرية واضحة، لكن هذا أظهره أمام شعبه ومواطنيه بمظهر الضعيف المتردد، وهذا ما حرصت عليه السعودية وما لا زال ما لا زالت تحرص عليه حتى اليوم. تحرص على أن تبقي حكومة اليمن، حكومة صنعاء، دائما بمظهر الضعيف. هذه استراتيجية سعودية قديمة حديثة جديدة. الأمر الذي جرأ كثيرا من أولئك المتمردين على التمرد عليه وضاعف نقمة وسخط الساخطين عليه. طبعا كان ذلك تحديا كبيرا، لكنه كان كما يبدو فرصة للإمام، فرصة دينية ووطنية كبيرة، حيث كان يمكنه أن يحوله إلى فرصة عظيمة في التحشيد للجهات والمواجهة وخلق روحية دينية ووطنية لمواجهة الأعداء، وهو ما كان سيضعف الطامحين في الداخل ويلهب الحماسة الشعبية والجماهيرية ضد العدو الخارجي. كان يمكنه مثلا على سبيل المثال سيناريو معين يستنجز ابن سعود في حكم الذي ما طال فيه، يقول يلا اقطب هات الحكم، وإلا أعلن خيار المواجهة المسلحة. ما الذي يعمل؟ يحرك قطعات من جيشه إلى حدود عسير اليمنية والبدء بتحرير ما أمكن منها، طبعا وكان النزاع حولها في ذلك الحين، واليمن كانت لا تزال عندها روحية الجهاد والانتقام، وابن سعود كان لا يزال في موقف أضعف مما صار عليه بعد. وستأتي كتائب القتلى الإخوان نفسهم إلى هناك فيكون القتال بينهم، فيقتص اليمنيون منهم، ولتكن حين ذاك المعركة التي تأجلت 11 عاماً إلى عام 1934 ميلادية، والتي اضطر اليمنيون لخوضها لكن بعد أن ضاعت عوامل قوتها وفرص نجاحها. هذا الموقف كان سيعطي حكومة اليمن شعبية عارمة في المواطنين، وسيظهرها وسيظهر الإمام يحيى أيضا بمظهر القوي الذي عهدوه في حروبه ضد الأتراك، وكانت ستتهيأ النفوس للجهاد الذي هو من أفضل الواجبات وأقدس الأعمال، وسيسجل التاريخ للإمام يحيى سبك شرف التصدي العسكري لأخطر بدعة في تاريخ الإسلام، إنها بدعة قرن الشيطان التي حذرتنا منها نصوص الإسلام. هذا الباب الذي حاول الإمام يحيى تجنبه مختارا ألجأ إلى الدخول فيه مرة أخرى مضطرا في عام 1934 ميلادية، ولكن ماذا؟ بعد أن فقد اليمنيون الحمية الدينية والأخوية تجاه إخوانهم الشهداء في تنومة، بعد أن خفت وتيرة الحماس ضد أولئك المعتدين، بعد أن قضى ابن سعود على كل مناوئيه في نجد والحجاز، بعد أن اكتظت مخازنه بالأسلحة المتطورة من بريطانيا، بعد أن اكتسب قدسية الحرمين الشريفين بعد استيلاء عليهما، بعد أن بدأ يسطر أحابيله ووساوسه الشيطانية المضلة إلى الآخرين، وربما وقع الإمام يحيى في شيء من شراكها، ولذلك لم يعد في الوعي العام جهاد ابن سعود لاحقا كما كان عليه سابقا، حتى ولو أعلنه الإمام يحيى حمي الدين، لأنه سبق وأن هادنه وتبادل وإياه الوفود وعبارات المجاملة والثناء. ولهذا ربما كانت هزيمة اليمن في عام 1934 ميلادية نتيجة طبيعية للتفريط في دماء أولئك الشهداء، والمسؤولية لا يتحملها الإمام يحيى كما سيأتي، بل منظومة كاملة كما سنشرحها. فربما كانت هذه الهزيمة نتيجة طبيعية للتفريط ونتيجة لاتخاذ موقف الضعف والتردد والحرمان من شرف التصدي العسكري لأخطر مشروع منتحل للإسلام على مر تاريخه. الإمام يحيى وحده لا يتحمل هذه المسؤولية، حكومة الإمام يحيى لا تتحمل المسؤولية بمفردها، فأولئك المتمردون والطامحون من الشيوخ والقبائل والمناطق والأمراء وأولئك المرتزقة الذين كانوا يفضلون حكم الإنجليز على حكم الإمام يحيى، وأولئك الذين فروا إلى ابن سعود لمساعدتهم ضد الإمام يحيى، هم الذين ضاعفوا توجس الإمام يحيى وقلقه وتردده، وهم الذين أضعفوا موقفه وموقف حكومته، وبالتالي فهم يتحملون قسطا كبيرا من اللوم والتقريع فيما يتعلق بتلك المذبحة. وفي هذا درس عظيم اليوم يجب أن نفهمه اليوم، ندرك أن تفرقنا وضعفنا وتخاذلنا سيؤدي إلى إضاعة حقوقنا وانتهاك كرامتنا وتغوير جراحاتنا، ونعي أن المنافقين المرتزقة منا هم سبب كل بلاء حل ويحل بأمتنا من أعدائها المتربصين. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، أولهم الشهيد منصر الأعجم وهاس، طبعا كان يشتغل في الزراعة وكان رفيقا للشهيد العلامة علي بن صلاح بن صالح وهاس الذي مر ذكره في حلقات سابقة، من بني بهلول طبعا. أيضا الشهيد الحاج منيف من قرية مسعود، عزلة وادي الفروات مديرية سنحان محافظة صنعاء. أيضا الشهيد ناصر بن أحسن بن علي زيد سراج من مواليد 1320 هجرية من منطقة الأهنوم من قرية الكراوي مديرية شهارة، هذا أيضا أحد الشهداء. أيضا الشهيد الشيخ ناصر صالح بن صالح الموسمي من القفر محافظة إب، وكان شيخ قبيلة المواسمة. أيضا الشهيد هادي أحمد صالح أبو حروب من الشاحذية محافظة المحويث اليوم. أيضا الشهيد الوشلي، هكذا عرف، ما عرفوا اسمه بالضبط، كانوا يقولون الوشلي، أحد شهداء تنومة، طبعا من قرية السادة بني حور مديرية مسور محافظة عمران. أيضا الشهيد يحيى بن أحمد بن قاسم بن عبد الله حميد الدين بن سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين، يحيى بن أحمد بن قاسم، هذا الشهيد ولد في عام حوالي 1316 هجرية، وكان قد أقبل على طلب العلم وتتلمذ على كبار المشايخ الأعلام كالقاضي العلامة الحسين بن علي العمري وغيره، وقد كان أشرف على النبوغ وهو في سن الشباب، طبعا كان متدينا فاضلا، وكلفه الإمام يحيى بأن يكون نائب أمير الحج لمكانته من والده الذي كان معجبا به. طبعا هذا الشهيد ذكره السيد العلامة المؤرخ زبارة في لاميته المنشورة طبعا في نزهة النظر المخطوطة وليست في المطبوعة، المطبوعة حذفت، والتي يقول فيها: ومات فيها من السادات آل حميد الدين شهب العلا والعلم والعمل، يحيى بن أحمد سيف المسلمين سليل قاسم نجري عبد الله نجري علي من نيف بعد 20 لمولده ثوى شهيدا شهاب الفضل والعمل، فرحمة الله تغشاه ومن دفنوا بالعام هذا من الحجاج عن كملي. طبعا نشير إلى جميع الشهداء، هذا موجود في النسخة المخطوطة من نزهة النظر في أعيان القرن الرابع عشر، وهي نسخة مخطوطة موجودة في المركز الوطني للوثائق. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي: كيف يبرر العلامة الكاتب محمد رشيد رضا مذبحة تنومة بدعوى أن النيديين ظنوا الحجاج نيدة بينما كانوا عزلا من السلاح ومعهم النساء والعجزة؟ أيضا السؤال الثاني: كيف يمكن لعالم مسلم أن يستحل دماء 3000 حاج أعزل بينما يتورع عن الفتية في حلالية التلغراف لعدم وجود نص فيه؟ السؤال الثالث: لماذا تحولت مجزرة تنومة إلى جرح يمني عام لم تخلو منه قرية ولا بيت من بيوت اليمن تقريبا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنوما، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بدأنا في سلسلة حلقات حول موضوع مبدأ الولاية الإلهية أو الولاية بالمفهوم القرآني، وتحدثنا عن أن هذا المفهوم يتعرض لحملة إعلامية شرسة من الماكينات الصهيونية وأدواتها من المنافقين، وفي الواقع لا يشن صهاينة وأدواتهم على مفهوم معين إلا وله خطورة كبيرة على مصالحهم وعلى أهدافهم وخططهم. وبدأنا في البداية بنقول أن هؤلاء عندما يشنعوا على مبدأ الولاية هم يتناقضون مع أنفسهم، لأنه بعيدا عن قضية بالمفهوم القرآني، الولاية بالمفهوم العام كل البشر يمارسونها، مسلم وغير مسلم، لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا وهو يوالي جهة ويعادي جهة ويحب جهة ويكره أخرى. وهذا المسألة كما تحدثنا عنها هي مسألة فطرية يمارسها كل البشر، وهكذا هي المبادئ الدينية المهمة لها جذور فطرية. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا مسألة مهمة جدا يعني، ومهمة للغاية أن نستوعبها. بعد قلنا بما أن الجميع يوالي ويعادي، لكن الفرق أين؟ فقلنا أن الفرق في المنطلقات، البعض يوالي ويعادي من منطلق حزبي، منطلق وطني، منطلق قومي، منطلق عرقي، منطلق قبلي، منطلق. وبالنسبة لمن يتحرك مع الله وفي سبيل الله وعلى أساس القرآن الكريم، ينبغي أن يكون ولاءه وعدائه إلهي في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله، لأن كما قلنا أن الله هو المالك الحقيقي لنا، وهو من خلقنا، وهو من يستحق أن نعادي ونوالي من أجله، لأنه هو المالك لنا، هو ربنا، هو خالقنا، هو الرحيم بنا، هو القادر على هدايتنا، هو الذي يعرف من هم أعداءنا ومن هم أصدقاءنا يعني. وعلى الله قصد السبيل، والله أعلم بأعدائكم، إن علينا للهدى. يعني هذا مسألة مرتبطة بالله. وبعدها قلنا ما هي مكاسب أن ننطلق في سبيل الله، ما هي مكاسب أن ننطلق في سبيل الله، عن قضية الانطلاق في سبيل الأشياء الأخرى. إحنا بنقول إحنا بننطلق في سبيل الله، البعض بيقول في سبيل الوطن، البعض بيقول في سبيل القومي، البعض بيقول في سبيل القبيلة، في سبيل الحزب. نشوف ما هي المكاسب التي سنجنيها عندما ننطلق في سبيل الله، في سبيل الله رب العالمين. وهذا هو موضوع حلقة اليوم، ما هي مكاسب أن ننطلق في سبيل الله. لما بنقول أن ضروري نوالي ونعادي في سبيل الله ومن أجل الله، المكسب الأول يا أخوة استجابة لله رب العالمين. والاستجابة لله رب العالمين نتائجها ومردودها هو الفوز في الدنيا وفي الآخرة، الفلاح، الرعاية الإلهية. عندما تتحرك على أساس توجيهات الله، الله يؤيدك ينصرك، ولا ينصرن الله من ينصره، الله سبحانه وتعالى يجزيك الجزاء الأوفى في الدنيا وفي الآخرة، الله سبحانه وتعالى يؤيدك، الله يعزك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لاحظوا احنا في اليمن عندما انطلقنا وسكفنا الأعلى في سبيل الله، لو انطلقنا وسكفنا الأعلى في سبيل الوطن، يعني مثل ما بيقول العفافيش الذي بيسموا نفسهم وطنيين، الوطن أولا، بقية تصير ملح بقية الأوطان، أهم شيء وطني، سكفي الأعلى وطني. طيب عندما انطلقنا في سبيل الله، هل اعتز وطننا أو لا أهين مثل ما كان مهانا في عهد القوى الظلامية السابقة، العفافيش والإصلاح وغيرهم؟ هل علمنا ارتفع ولا انخفض؟ هل اليمني رفع رأسه ولا خفض رأسه؟ عندما انطلقنا لله وفي سبيل الله، ولم ننطلق على أساس جغرافي، يعني ضربنا خارج الجغرافيا وأصبحنا عالميين بعالمية القرآن الكريم وهذا طبيعة القرآن الكريم، هل اعتزينا؟ اعتزينا يا أخوة. ما قد حصل في التاريخ أن يرتفع علم اليمن مثل ما ارتفع في تي السنة، ما قد حصل في التاريخ أن يرفع اليمني رأسه لا في الجاهلي ولا في الإسلام مثل ما ارتفع رأسه في هذا المرحلة، ما قد حصل في التاريخ أن يعرف اليمن في العالم كله مثل ما عرف في هذا المرحلة. كنا كيمنيين مجهولين حتى عند أنفسنا، يعني كنا نعيش الحالة الدونية في مرحلة عفاش وعلي محسن وحزب الإصلاح، القوى الظلامية السابقة. إذن عندما اعتزينا بالله، هل منسوب الفخر الوطني حقنا ارتفع ولا انخفض؟ ارتفع يا أخوة في سبيل الله، يعز وطننا ويعز بلدنا ويعزنا ويرفعنا الباري للسماء، يعني لاحظتوا كيف؟ فالمكسب الأول في سبيل الله رب العالمين، عندما ننطلق على هذا الأساس من أجل الله، الله سبحانه وتعالى بيرفع قدرنا وبيعزنا وبينصرنا في الدنيا وفي الآخرة. ما هو المكسب الثاني أيضا؟ المكسب الثاني في سبيل الله عنوان نضمن الإحسان لكل البشرية ونتجرد من الأنانية. لما نجي لبقية العناوين، لا تخلو من الأنانية. الذي بيرفع سقفها الأعلى بيعتبرها الوطن مثلا، في سبيل الوطن، مثل ما بيقول ميكافل لي، في سبيل الوطن الغاية تبرر الوسيلة، يعني أهم شيء وطني طز في أوطان الآخرين، أنانية. يعني القرآن العظيم والإسلام العظيم إلى جانب أنه يدعوك إلى أن تحترم أبناء بلدك وتحبهم وتنطلق لبناء بلدك على أرقى ما يكون، هو أيضا يدعوك أيضا لأن تهتم بالمستضعفين وفي العالم بأكمله، رحمة للعالمين. ما قاش مبلغ رحمة لوطنك بس، هكذا الدين يا أخوة. الله في القرآن العظيم يدعوك أن تبذل روحك ونفسك في سبيل الله من أجل المستضعفين في العالم كله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الإسلام مثل ما بيهمه وطنك بيهمه وطن الآخرين، لاحظتوا كيف؟ مثل ما بيهمه المستضعفين عندك بيهمه المستضعفين في الآخرين، لاحظتوا كيف؟ في سبيل الله عنوان واسع، لأن الله خلق البشر أجمعين يعني، وبيهمه هداية الناس أجمعين، وبيهمه أن يكون رحمة للعالمين. صحيح هناك أولويات في التنفيذ، إذا بدأت أنت انطلقت من اليمن هناك أولويات معينة، لكن فرق ما بين قضية الأولويات والحصر، لاحظتوا كيف؟ فهنا ينبغي أن نستوعب يا أخوة أهمية أن نستوعب بأن في سبيل الله بيجعلك إنسان لست أنانيا. شوفوا كيف وقفنا مع أبناء غزة، لو بنفكر بعقلية جغرافية محدودة، أن احنا بنقول احنا حانمين في روحنا، عاد احنا حانم في غزة، وقفنا مع المستضعفين في غزة، الله سبحانه وتعالى يعالج مشاكل عندنا احنا. يعني الذي يوقف لله الله يرعاه هو، يعني توقف لله مع أخوتك ولو في مكان آخر، الله يدفع عنك مشاكل داخل عندك يعني، ويعينك ويوفق بلدك. وسنجد بإذن الله، ستلحظوا بإذن الله نقلات كبيرة بعد هذا الموقف الإيماني. إذن أيضا مكسب آخر من مكاسب في سبيل الله، أنه هدف كبير لا يقبل التأطير الضيق، هدف كبير لا يقبل التأطير الضيق، لاحظتوا كيف؟ لا يقبل التأطير الضيق. الإسلام العظيم بيجعل الأهداف كبيرة، ما تأطر في حدود ضيقة. بيسألوا السيد عبد الملك أحد الصحفيين، بيقول ليش ما تتحولوا إلى حزب سياسي؟ قال الحزب له حدود وقيود، وإحنا حدودنا حدود القرآن الكريم رحمة للعالمين. يعني ليش يا أخوة بيظهروا زعماء العرب وطنيين يعني محدودين ضمن إطار جغرافي وطني، بينما ترامب ونتنياهو بيظهروا عالميين؟ ترامب بيقول على سوريا أن تفعل كذا كذا، على اليمن أن تفعل كذا كذا، على كوريا أن تفعل كذا، على الصين عالمي، لاحظتوا كيف؟ بينما المفترض أن يكون عالمي وإطاره أوسع هو إحنا يا أخوة. إحنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. من الذي يكفل لنا أن تكون نظرتنا عالمية؟ عندما نتحرك في سبيل الله ويكون عنواننا واسع، ما هوش مؤطر بجغرافيا، بحزب، بمذهب معين، بعرقية معينة، بقبيلة معينة، لا لا لا، يعني عالمي، هدف كبير يعني، عنوان واسع، عنوان واسع. طيب مكسب آخر وأخير في هذا الحلقة، ولا المكاسب كثيرة ما بلا، بس بندي بعض المكاسب من أجل استوعب قيمة مثل هذا العنوان المهم، أن ننطلق في سبيل الله. مكسب آخر، الهدف الكبير لا يمكن أن يكبل طاقاتك وإبداعاتك. يعني لما يكون هدفك في الحياة مثلا، كنموذج عشان نفهم، يكون هدفك تحصل على شهادة بكالوريوس، كيف عتكون طاقتك في 4 سنوات؟ طاقة كبيرة جدا، تصير وجي وكل شيء، لما أول ما تحصل على شهادة البكالوريوس إيش الذي يحصل على طول؟ طاقتك وإيش هتخمد وتنتهي، ليش كنت حصلت على الهدف الكبير الذي في نظرك؟ هو في مرحلة قد يكون هدف كبير، لكن أول ما توصل يتحول لقيد يكبلك. لكن لما يكون هدفك في سبيل الله، رضا الله، من أجل الله، هل يمكن في يوم من الأيام تقول والله إلى هنا وكفى؟ لا، عندما يكون الهدف من أجل الله معناها ما عتتوقف طاقتك وإبداعاتك إلا وقدك في القبر يعني ميت. وقل ربي، قدها النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وقل ربي زدني علما. فلما يكون الهدف كبير، الهدف الكبير هذا هو الذي يفجر الطاقات والإبداعات وبشكل مستمر، ما يمكن يجي يوم من الأيام يقول خلاص إلى هنا وكفى انتهيت، لا. والذين اهتدوا زادهم هدى، وقل ربي زدني علما، وقدها مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: هل يرحم المملوك إلا المالك؟
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

يستطيعون صرفا

ابنها.

أشرار

به لنحيي به بل

فجعل بينهما بردخا وحجرا محجورا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

0: كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، اليوم جاهدون. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو أو المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فردمور
0: شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: دور
0: للبين دور عيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

0: ننسى الرجل ارفع راسك فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: شند السيد
1: شند السيد
0: يا دمون
1: يا دمون
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا الله قادمون قادمون
0: أحسن
1: قادمون
0: سهل الله.

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: سلم نفسك يا أمريكا
1: سلم نفسك يا أمريكا
0: يا

حط واحد يا فضوح، واحد واحد فوز يا حسن، فوز التنظيم، صح صح مال مال.

0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزة صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: قدش يا السعودية
1: قدش يا السعودية
0: قدش يا

0: تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال نار نار نار بطل امريكان على هذا نهي معنويات
1: نار نار نار تجعل في الميدان.

0: قادمون.
1: احسن.
0: قادمون.
2: الله اكبر.
0: المغتر فيك. المغتسل. اللعنة عليك. النصر.
3: هيهات
0: من عند الله.
1: شمال يمين. مرحبا.

أحسن موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت أحسن موت يا دليل قصر Arriba!

0: الشيا الأمريكية
1: ضد الشيا الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشيا السعودية الأمريكية
1: ضد الشيا الأمريكية
0: حتى انزل سريع أحسن سريع ساعد
1: كاريبور
0: اسمع دل سريع
1: ساعد كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجلكم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجلكم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على خير رجال، حي على خير.

الركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى الأبرار وكل أولياء الله ورسوله والمؤمنين. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من صيني قشر، عنوانها عيد الغدير يوم الولاية.

المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشرة أو فنجان البن، نتكلم في موضوع عيد الغدير يوم الولاية. هذه الذكرى العظيمة والهامة والعزيزة على قلب كل مؤمن في كل أرض الله، كيف لا يا أحبة سيدنا الإمام علي؟ فهو يوم عيد في قائمة أعيادنا الدينية ومناسباتنا الإيمانية التي نحتفي بها ويحتفل بها كل المؤمنين الصادقين. فأهمية ودلالات عيد الغدير يوم الولاية أنها تمثل أهم وأكبر المحطات التاريخية في الإسلام، التي فيها كان وبأمر الله وتوجيهه لسيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلوات الله عليه وآله بتنصيب الإمام علي خليفة للمسلمين من بعده، لقوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، صدق الله العظيم. الذي بولايته الإلهية للإمام علي لتولي الخلافة بعد سيدنا محمد يكون قد اكتمل دين الإسلام الذي يقود مسيرته الحضارية والإنسانية، من هو الأحق والأقدر والأنسب لرعاية شؤون الأمة المحمدية. ولو لم يحدث ذلك النقص والنكث ببيعة الإمام علي في سقيفة بني ساعدة عقب وفاة النبي وانتقاله إلى رحاب الرفيق الأعلى، وحصل ما حصل من الانحراف عن مبادئه

0: الإمام علي عليه السلام بحسب النصوص الأخرى كذلك، عندما نأتي إلى حديث الولاية الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الغدير وهو يخاطب الأمة: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا المقام للإمام علي عليه السلام الذي أيضا في النص يقول: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. بهذا المقام العظيم، بهذه العلاقة المفترضة بيننا وبين الإمام علي عليه السلام، فمن كنت يعني رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه فهذا علي مولاه. لا يكتمل لك التولي للرسول إلا بالتولي للإمام علي عليه السلام. يصبح التولي للإمام علي عليه السلام امتداد للتولي للرسول، جزء من عملية التولي للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه سيمثل حلقة الوصل والامتداد إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في تقديم هذا الدين، في القدوة في هذا الدين، في النقل لهذا الدين، في الأمانة على تقديم هذا الدين، في تقديم النموذج الفعلي والحقيقي والموثوق والعظيم والأصيل لهذا الدين. والإمام علي عليه السلام قدم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حبه كعلامة فارقة، وهذه من أهم النقاط على الإطلاق، على الإطلاق علامة فارقة بين الإيمان والنفاق، عندما قال له: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، ولا يبغضك إلا منافق. وهذه النصوص من النصوص التي تناقلتها الأمة، وبحكمة إلهية وبإقامة من الله للحجة على عباده وعلى هذه الأمة نفسها، أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما بذل جهدا كبيرا في إيصال هذا الهدى إلى الناس، في تقديم هذه الحقائق والنصوص المهمة جدا إلى الأمة، الله أيضا تكفل بحفظها لتبقى في تراث الأمة، تتناقله الأمة جيلا بعد جيل في أهم مصادرها، وكنصوص تجمع وتقطع بصحتها. علماء الأمة المعتبرون لديها، مصادرها المعتبرة لديها، تؤكد صحتها وتجمع على صحتها وتتناقلها، كل من عنده يتناقل هذه النصوص، فتخلد لدى الأجيال لتكون حجة لله سبحانه وتعالى على هذه الأمة التي هي في بأمس الحاجة إلى هذه المسألة. الأمة بحاجة ماسة جدا، والواقع يشهد، واقع الأمة شهد على حاجة الأمة إلى كل هذا، إلى معلم يمثل علامة فارقة عند اختلاف الأمة، عند تضاربها، عند حينما تختلف الأمة على المنهج، حينما تختلف على النموذج، حينما تختلف على ما يعبر عن الشخصية الإسلامية الحقيقية التي تعبر عن حقيقة الإسلام، حينما تختلف وتتعدد الطرق، حينما تختلف وتتشوش التفسيرات والتقديمات وتتضارب الآراء والأهواء، تحتاج الأمة إلى علامة فارقة، تحتاج إلى معالم واضحة، تحتاج إلى أعلام بينة. هل تركها الله من دون ذلك؟ هل تركها الله لتعيش حالة الحيرة والتضارب هذه؟ لا. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وتحرك ضمن الخطة الإلهية، وما قدمه كان ضمن حركته في هداية الأمة وحركته في هداية البشرية، وقدم ذلك على أرقى مستوى وبأعظم ما يكون، وضمن السنن الإلهية مع كل الأنبياء.
1: إخوة الإيمان وأحبة آل البيت الكرام، أهمية ودلالات الولاية الإلهية للإمام علي عليه السلام يلزم معها الوقوف على حقائق ذلك اليوم المشهود في تاريخنا الإسلامي، وكيف كان التنصيب والمبايعة لخليفة المسلمين في يوم 18 من ذي الحجة الحرام للعام 10 الهجري.

فعند رجوع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من حجة الوداع إلى المدينة المنورة، نزل ومن معه عند غدير في أرض تسمى خم، وأمر برجوع من تقدم عليه من الحجاج وانتظار وصول القادمين حتى اجتمع كل من كان معه، وعددهم 70,000 وأكثر، وفي بعض الروايات والتفاسير كان عددهم يفوق 120,000، وكلهم حضروا عند غدير خم. فصعد الرسول الأعظم منبرا من أحداج الإبل وخطب في الحضور، وذكر شطر من الآية القرآنية التي نزلت في شأن أخيه علي بن أبي طالب عليه السلام، وبين فضله ومقامه على الأمة، ثم قال: معاشر الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال عليه وعليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ورفع يده إلى السماء ودعا له ولمن ينصره ويتولاه: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، وخذل من خذله. ثم أمر صلوات الله عليه وعلى آله بنصب خيمة وأجلس عليا عليه السلام فيها، وأمر جميع من كان معه بالحضور عنده جماعات وأفراد ليسلموا عليه بإمرة المؤمنين ويبايعوه، وقال: لقد أمرني ربي بذلك وآمركم بالبيعة لعلي. وكان في من بايع أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، فأقام 3 أيام في ذلك المكان حتى اكتملت البيعة للإمام علي، حيث بايعه كل من كانوا مع سيدنا محمد في حجة الوداع. ثم كان الرحيل من خم متابعة للسفر إلى المدينة المنورة. هذا يا رفاق السلامة طبيعة وحقيقة ما جرى في يوم الغدير عيد الولاية، الذي يحتفل بذكراها العطرة والخالدة كل المؤمنين يوم تنصيب الإمام علي عليه السلام. وفي يمن الإيمان والحكمة يكون لعيد التنصيب هذا نكهة إيمانية وطعما مميزا.

0: أحبة الرسول العظم وآل البيت الكرام، ما يكسب عيد الغدير يوم الولاية هذه الأهمية والمكانة في قلوب وعقول المؤمنين قول سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم: يوم غديركم أفضل أعياد أمتي، وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بتنصيب أخي علي بن أبي طالب علما لأمتي يهتدون به من بعده، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيها النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. ويجمع أئمة آل البيت وأعلام الهدى وعلماء الإسلام أن للمسلمين 4 أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة، وأعظمها وأشرفها يوم 18 من ذي الحجة، يوم الغدير وعيد الولاية. عيد الله الأكبر. شهيد القرآن السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وفي محاضرته حديث الولاية يؤكد فيها أن على الأمة وولاتها وجوب أن يثقف الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة، متساهلا: ماذا يعني التشيع؟ ماذا يعني حديث الولاية؟ ماذا تعني مسؤولية ومهام هذا الدين بالنسبة لهذه الأمة؟ فإنهم هم من يحتمل أن يكونوا من يقفون في وجه أمريكا وإسرائيل، في وجه اليهود الذين يريدون أن يفرضوا علينا ولاية أمرهم، أما الآخرون فسيظلوا هكذا يراقبوننا نحن. وهذا هو الشيء الغريب، عندما نتحرك نقول للناس يجب أن يقف الجميع يصرخون في وجه أمريكا وإسرائيل بهذا الشعار: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة، ويؤيد الله جنده الأبرار بالعون والتمكين وأمجاد الانتصارات في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين المخلصين المجاهدين الأبرار. يجدد لقاءنا مع صلة قشر وحلقة أخرى عن الولاية في الإسلام. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير وعافية أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات وكل المستمعين والمستمعات المبكرين بحين على مالهم، ونعم بكم وحيا بكم.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا الجميع يا رعية ويا مزارعات، يا ذارين ويا ذاريات. النشاط والحيوية واجب وجوب مقدس هذا الأيام، الله يعينكم. أنا صحيح بينفرح لو ما ألقاكم في أطراف الجرب وأنتم مبكر إن فجر الله بالمذرة، بينفرح وبين حس بالأمان والأمن من الجوع، أمان وأمن من الجوع وليس والجوع، لأنه بين حس بالأمان على مستقبل يعني وجهها لي ذا الحين وعلى مستقبل الأجيال القادمة، إن إحنا ثبتنا أنفسنا في أراضينا وتمسكنا بمحاصيلنا الزراعية اليمنية الأصيلة المتأقلة من مع بيئاتنا المحلية ومناخاتنا وكميات أمطارنا إلى اليوم، وعند مسك به ونورثها للأجيال القادمة، لأن هي مفاتيح الخير لليمن، مفاتيح الأمن الغذائي. العالم كله قد لعب بصيابه، لعب بذوره، لعب بمواسمه، وإحنا عاد إحنا متمسكين به ونشتي نتمسك بمواسمنا الزراعية وبصيابنا مثل ما إحنا متمسكين بديننا ومبادئنا وأخلاقياتنا، يعني نمسك بهم بالأيدي والأسنان. إن شاء الله تعالى أن إحنا نكون كذلك، أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات وكل اليمنيين واليمنيات، وصلوا حتى لمشهو مزارع يكتسب هذا المعلومة ويورثها لأبنائه، قد يبعوا عياله في المستقبل المزارعين ما درى، ورث هذا المعلومات للأجيال القادمة. أنا وعدتكم في حلقة اليوم أن أنا شتحاك اليوم عن أصناف الذرة الذي بتزرع في ذمار. بسروا الأصناف حق اليمن كلها كوم، وذمر وحدها كوم، هيا ندوغر عد عدو معي كمية أصناف بتزرع من الذرة في ذمار. صلوا على النبي وآله، زيدوا النبي صلاة، افتحوا أذانكم كلكم أذان صاغية، هيا اسمعوا، قلوا معنا. أول صنف الغرب، الغرب هذا بيزرع في وصاب العالي ومدينة الشرق، بيزرعوا في مايو ويونيو، بيزرعوا في مايو ويونيو ويحصدوا في سبتمبر. والبيضاء الكوبري الكبيرة هذا في وصاب العالي بيزرعوها في ابريل، يعني قد سبقونا. والمنزلة في وصاب العالي ومدينة الشرق وعنس وعتم وعنس وعنس أيضا وعتم وميفعة عنس، هذا بيزرعوا فيها أيش المنزلة، وأيضا الحمراء الكبيرة في عتم وعنس وميفعة عنس، وبيزرعوا هذولا في بري قد سبقوا. والجراعة البيضاء والصومي في عتم وذوران وعنس وميفعة، وبيزرعوها في بري. أما العداهي في ذوران ومدينة الشرق بيزرعوها أيضا في إبريل قد سبقوا. والسلمي في ذوران ومدينة الشرق قد سبقوا بالمذرة في إبريل. أما الصنعاني البيضاء والحمراء والصفراء في جهران وميفعة عنس بيزرعوها في إبريل ومايو، يعني ناس قد زرعوا في إبريل في المناطق البارد القوي وناس عادوا مع زرعوها في مايو، وقدوما الآن في آخر أيام مذراتها في مايو. أما المكي في مدينة الشرق في مايو بيزرعوها، ومنزله عنباني في المنع بيزرعوها في نهاية يعني في نهاية ابريل وبداية مايو سبقوا الناس. وجراعة بيضاء وحزاني صفراء والغربة الحمراء والقيرعة البيضاء، هي ما شاء الله العظيم كم يصنف، عاد انت وعاد. وزيداني صفراء وبلدي والعليمي وقعرير وبكر والخشعة، صرت هو كم يصنع هذا في ذمة. ما أقول لكم أنا إنه اليمن كلها في كفة وذمر في يصنع في الذمة، ما شاء الله العظيم في كفة بتزرع من الحدى وميفعة عنس إلى حدود التايم في وصابة. إذن هذه هي ذمار العلم والحلم، ذمار الإنسان، ذمار فيها خير عظيم وأراضيها زراعية. ولا ننسى بأن في ذمار قاع جهران وقاع الحق أكبر قيعان، أو قاع جهران يعتبر من أكبر قيعان اليمن المنتجة الآن لمحصول الخضار وعلى رأسها البطاط أو البطاطس. ذمار كلها خير وبركة، بناسها بأرضها بماها بجبالها كلها خير، في جبالها العقيق اليماني، في جبالها المعادن الكثيرة، في جبالها الزيولايت، في جبالها خير خيرات الله، فيها المناطق الطبيعية الساحرة حنرجع نفرد لها حلقات بإذن الله تعالى لو ما نتحاكى في وصف المناطق اليمنية ووديانها. إذن يا مصلين على محمد وآله، ننتقل من بعد ما نصلي على محمد وآل محمد خيرات خيرات إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. هونو في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيابكم جميعا وشكرا لك يا عبد القادر، والله انك بتشر هالمزارعين كلهم. صلوا على محمد وعلى المرة الثانية وثالثة وعاشرة، اللهم صلي وسلم عليه وعلى أهل الطيبين الطاهرين. هيسمعوا يوم صلين على محمد وآله. اليوم في الشارع الحميري احنا في 19 ذو المبكر. 19 ايش؟ ذو المبكر يوافق في الأشهر الرومية والسريانية 19 أيار. 19 ايش؟ أيار. أما الأشهر الميلادي اليوم 1 يونيو. 1 ايش؟ يونيو. يوافق كان في منزلة الشمس اليوم 10 ايش؟ 10 الدبران. 10 ايش؟ الدبران. اما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من قبل الفجر اليوم يا مصلين على محمد وآل 10 الثريا. 10 ايش؟ الثريا او الثريا كيف ما اشتيتوا، انا قد بنتيها بلهجتي اللي اعرفها. اما المعلم الزراعي اليوم احنا في طلوع كامل كام؟ 6. في طلوع كامل 6 بمذرة خيرات في حول صنعاء ومحافظة صنعاء يزرعوا في طلوع كامل. قال مذراك طلوع الثريا يسابق النجم الأحمر قوة، اللي بيذروا الآن في طلوع كامل. أما المتوسط وقت العشاء فلا نزال في أيش؟ الصرفة. واليوم 6 أيش؟ الصرفة. والصرفة عبارة عن أيش؟ كوكب كبير مسرج نبصر بالعين المجردة إذا رفعنا رؤوسنا إلى السماء باتجاه الشرق بعد صلاة العشاء، وهذا النجم يسمى الصرفة، وهو طبعا يقع شرقي الزبري ويشكل رأس مثلث على قاعدته الزبري. يعني لو بصرت الزبري هو يجي وسط مثلث لها أو في رأس المثلث حقها. على العموم كانت حلقة مليئة بأصناف الذره الخيرات في ذمار، ما أجمل ذمار وديانها وقيعانها وجبالها. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألتقي بكم في حلقة الغد بمشيئة الله تعالى. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب كنز الحب.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشيبة، عن خلال قام بسؤالي في البداية في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادة الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقة قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فأريد منك مساعدتي في شيء بسيط ولا تخاف ولا حاجة، واثق فيني إذا كنت تعرف منازل قيادة الدولة موجودة في منطقة حدة، كذلك لدي كاميرات أريدك أن تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 15 من ذو الحجة 1447 الموافق 1 من يونيو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: اعتبرت المناسبة إرثا إيمانيا متجذرا ومتوارثا عبر الأجيال، تحضيرات وفعاليات ثقافية احتفاء بذكرى يوم الولاية. وجه بصيانة الطرق المؤدية للميناء مفتاح يتفقد طرق محافظة الحديدة. الخارجية تدين توسيع الاتحاد الأوروبي العقوبات على حركتي حماس والجهاد. زيارات وقوافل عيدية للمرابطين في الجبهات. أزمة الكهرباء تفتك بسكان عدن وشبوة وتحول إجازة العيد إلى جحيم، تعليق جميع الرحلات من وإلى سقطرى وعزل سكان الأرخبيل عن العالم. جددت التأكيد على مواجهة أي عدوان برد حازم وقوي. طهران: لا نثق بواشنطن ولن نوافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الإيرانيين. أيضا على صحيفة الثورة: الاحتلال يصعد عدوان على لبنان والمقاومة تتصدى. الاحتلال الصهيوني يقصف وينفذ عمليات نسف في غزة. ومن صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة: تعليق الرحلات الجوية إلى سقطرى، أزمة وقود الطائرات تهدد عودة الحجاج اليمنيين. اضطرابات أمنية وخدمية في المحافظات المحتلة، اقتحام قسم شرطة في عدن وانقطاعات للكهرباء في شبوة. وزارة الخارجية تستنكر قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات على حركتي حماس والجهاد الإسلامي. المقاومة اللبنانية توسع دائرة النار إلى صفد ونهاريا في أوسع رد على خرق وقف إطلاق النار. أيضا على المسيرة نت: الأونروا تحذر من تفاقم الكارثة الصحية في غزة. جنوب لبنان يحول توغلات العدو الإسرائيلي إلى فخ استنزاف مفتوح. فصائل المقاومة: مخططات إدارة غزة ابتزاز سياسي يربط الإغاثة بنزع سلاح المقاومة. قوات النخبة الصهيونية في مصيدة حزب الله، عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية جنوب لبنان. حرس الثورة الإسلامية يسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 أثناء تنفيذ عمل عدائي. مجموعة حنظلة تعلن اختراق مركز الهولوكوست وكشف أكثر من 2 مليون وثيقة في ضربة سبرانية جديدة للكيان الصهيوني. غاليباف: لا نثق إطلاقا بأقوال ووعود العدو وسنخرج منتصرين من هذه الحرب الكبرى. تستأنف إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية وتؤكد استعدادها لمواجهة أي تطورات جديدة. إصابة 4 صهاينة بعملية دهس في بيت لحم. الاحتلال يواصل القتل والاعتقالات في القدس وغزة. من المسيرة نت إلى موقع الميادين: وكالة تسنيم الإيرانية بشأن تعديلات ترامب الجديدة، تبادل النصوص مستمر وإيران تدخل تعديلاتها. صنعاء: توسيع العقوبات الأوروبية على حماس والجهاد ارتهان للسياسات الصهيونية. حرس الثورة: الثأر للسيد خامنئي يتطلب إنهاء الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة. رضائي: لا التزام لإيران تجاه واشنطن.

ختاما، برلين تعرب عن قلقها إزاء التوغل الإسرائيلي جنوب لبنان وتدعو لوقف إطلاق النار. بري ردا على مقترح أمريكي، إسرائيل مسؤولة عن وقف النار أولا. كانت هذه أبرز أهم العناوين. تقبل خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد وأصيب العشرات من المواطنين بقصف على منطقة نقم في العاصمة، طال مدرسة الجريزع في موسيك تأوي عددا من الأسر النازحة، كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر بسلسلة غارات استهدفت مناطق وأحياء حي الحصبة وجولة القصر في تعز، كما شن سلسلة غارات على جبل دين وجامع عويدين في ريدة بعمران، وشن عدة غارات على مديرية قعطبة في الضالع وغارتين على النهدين في السبعين بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الهاملي وغارة على معسكر خالد في موزع، كما شن غارة على منطقة كيلو 16 ومثلها في حيس في الحديدة، وشن أكثر من 15 غارة على مناطق متفرقة بحرض وميدي وخلفت أضرار مادية كبيرة، كما شن غارتين على مذاب في الصفراء وغارة على منطقة المجتع بباقم بصعدة، ما أدى إلى تدمير وتضرر عدة منازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتل شاب يبلغ 19 عاما داخل زنزانة في أحد المعسكرات التابعة للعدوان بعدن. قالت مصادر محلية أن الشاب عمار سلطان ياسر أحد أبناء عدن يسكن في حي البادري، لقي حتفه تحت تعذيب العدو في سجون معسكر 20 التابع لقوات ما يسمى الحزام الأمني المدعوم إماراتيا.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وشن 4 أخرى على مديريتي باقم ومجز في صعدة، ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 24 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد 3 أشخاص بينهم مهاجر أفريقي، وأصيب مواطن إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقوة الحدودية في مديرية منبه، فيما شن العدوان غارتين على الطريق العام بمنطقة المدافن في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، كما شن 18 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مدغل وصرواح في مارب، كما شن 4 غارات على مديريتي الحزم في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 114 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها تحليق طيران حربي واستطلاع مكثف على عدة مناطق، فيما استشهد مواطنين 2 في قصف طيران العدوان الاستطلاعي على منازل المواطنين في حبيل السماعي بمديرية قعطبة في الضالع، كما تضمنت الخروقات استحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مارب، واستهدفوا بقذائف المدفعية ونيران الأسلحة مواقع المجاهدين في عدة مناطق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 86 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران مسير مقاتل وخرقان بقصف مدفعي، و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، طهر الجيش واللجان الشعبية مدينة الصعيد وعدة مناطق بشبوة من تواجد القاعدة، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف المجاهدون سيارة سعودية مصفحة كانت مهمتها نقل ضباط وجنود العدو للتبادل بين النقاط، بقذيفة أصابت هدفها بدقة وسقط قتيل وعدة جرحى من جنود العدو، واحترقت السيارة المصفحة كليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف المجاهدون بقذائف المدفعية والصواريخ نقاط عسكرية تابعة لمواقع المجازة العسكرية السعودية بظهران الجنوب في عسير، وحققوا إصابات مباشرة، كما أطلقوا صواريخ جراد معدل دكت مقر قيادة حرس الحدود ومخزن التسليح في الطوال مقابل حرب.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال من تدمير مدرعتين حاولت التقدم على حريب نهم في أطراف مأرب، ما أدى إلى احتراقهما ومقتل عدد من المرتزقة كانوا فيها. كما استهدفت القوى الصاروخية مدرعة خلال محاولتها التقدم باتجاه مواقع التماس في المزوية، وتم إحراقها وقتل عدد من المرتزقة كانوا فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 5 مرتزقة في الجحملية ووادي صالة بنيران المجاهدين، كما لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم، وجرح آخرون بينهم قيادات في مواجهات عنيفة انتهت بانكسار زحفهم على مواقع المجاهدين شرق المخاء بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية كمينا محكما لطقم عسكري للمرتزقة، ما أسفر عن تدميره ومقتل من فيه غرب كهبوب في لحج، كما قتل عدد من العسكريين السعوديين بقصف مدفعي على تجمعاتهم في الكرس العسكري بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي بعدة قذائف في السديس والطلعة، وسقط قتلى وجرحى وفر من تبقى من جنوده وآلياته. كما استهدفت المدفعية تجمعاتهم ومرتزقتهم بعدة قذائف في منفذ علب وقلل الشيباني والربوعة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل أكثر من 20 مرتزقا بينهم قيادات بارزة، وأصيب 48 خلال تصدي المجاهدين لزحفهم في جبل نابض بالمخاء، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعاتهم في وادي ملح، سقط على إثره قتلى وجرحى. كما استهدفت وحدة الهندسة طقم لهم بعبوة ناسفة، ما أدى إلى تدميره ومقتل من عليه في الحزم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نصبت وحدات متخصصة كميناً محكماً لأحد الأطقم العسكرية للمرتزقة غرب منطقة كهبوب في لحج، ما أدى إلى تدمير الطقم ومقتل عدد من المرتزقة كانوا على متنه. كما لقي 4 مرتزقة للعدو السعودي مقتلهم بعمليات قنص في مناطق متفرقة بصرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل 7 جنود سعوديين قنصا ومرتزقة في وادي المعاين بجيزان، كما سقط قتلى وجرحى بينهم مدنيين في اشتباكات بين فصيلين من المرتزقة في الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع وتباب المرتزقة في مجاز الغربية، وخلالها تم السيطرة على عدد من المواقع وقتل وجرح عدد من المرتزقة، ونفذ الأبطال هجوما واسعا على مواقع العدو في مجازة، وتمكنوا خلاله من قتل وجرح أعداد من المرتزقة وتدمير عتاد حربي.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير 6 عمليات عسكرية، حيث استهدفت العملية الأولى حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، واستهدفت العملية الثانية مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات، واستهدفت العمليات الأربع سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الملاحة البحرية نحو موانئ فلسطين المحتلة، منها سفينة ميناء التي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر والعربي، وعملية استهدفت سفينة الأوراق في المحيط الهندي، وعملية استهدفت سفينة البانيا في البحر الأحمر، وحققت العمليات أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها وثبات موقفها حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 6 عمليات عسكرية على النحو التالي: الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ثاني استهداف للحاملة خلال 24 ساعة. الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات، فيما العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفناً تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، منها سفينة مينا والتي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي. والعملية الثالثة استهدفت سفينة ألوريك في المحيط الهندي. والعملية الرابعة استهدفت سفينة أبلياني في البحر الأحمر، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، والذي يأتي إسناداً للعدو الإسرائيلي الصهيوني للاستمرار في جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني. ولن تتوقف عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ذي القعدة 1445 للهجرة، 1 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب ملايين قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. كما نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية ب3 طائرات مسيرة استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الصهيوني في يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة. وأكدت القوات اليمنية حينها أنها لن تتوقف عملياتها إلا بتوقف العدوان والحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية وبعد نجاحها في فرض حظر جزئي لحركة الملاحة الجوية في مطار اللد، تعمل بعون الله تعالى على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في المطار المذكور خلال الفترة المقبلة، وعلى من تبقى من شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر أخذ هذا بعين الاعتبار، حفاظاً على سلامة طائراتها وعملائها. عملياتنا بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه لن تتوقف إلا بوقف العدوان على إخواننا الصامدين في قطاع غزة ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 5 من ذي الحجة 1446 للهجرة، 1 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: تم استقطابي للعمل مع رسالة على الاستخبارات السعودية بواسطة مجاهد محمد علي راجح. بدأ يفهمني أن في عمل مع ناس سعوديين، وأنه يجعلنا مقابله مبالغ مالية بالريال السعودي، وبدأ يفهمني بالعمل أنه بسيط، وأنه عمل عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وكذا، وهو يرسلها إلى السعوديين.
9: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: هذا العيد في سبأ فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبأ فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
7: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير يا قدس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم. حياكم الله في عودتنا إلى فتراتنا الصباحية. فالفترة الصباحية صباح الخير يا قدس، من يومنا هذا سنبدأ معكم فترة صباحية وظهيرية لنعود ونجدد اللقاء معكم، لنعود ونجدد آخر المستجدات للحديث عنها معكم في هذه الفترة الصباحية الذي سنصحبكم من الآن حتى 10:25، فترة صباحية نستمتع فيها في الحديث معكم كل المستمعين والمستمعات. فحياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام، صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس، هذه الفترة الجديدة على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. أيضا يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون آن. أسعد الله صباحكم، ونقول لكم ختاما كل عام أنتم بألف خير وعيدكم مبارك، وإن شاء الله أنه ينعاد علينا هذا العيد بالخير وباليمن وبالبركات وبالانتصارات العظيمة. ها نحن نعود مجددا في فترات صباح الخير يا قدس، مواكبة واستمرارا للحديث عن كل المستجدات والأحداث، وبالتأكيد بداية وتهيئة لعيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغار.
0: في هذا اليوم تطل علينا ذكرى عيد الغدير الأغر، يوم الولاية في لهذا العام 1447، وشعبنا يسطر بمواقفه المشهودة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ملحمة استثنائية من الشجاعة من الكرامة. المناسبة التي غدت اليوم محطة استراتيجية تتكامل فيها أبعاد الدين والمجتمع والميدان لترسم لوحة يمنية فريدة تجمع بين أصالة الموقف وعمق الولاء للنبي الهدى صلوات الله عليه وعلى آله ووصيه إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام. إن هذا اليوم يوم الولاية، وإن التولي الصادق لنهج الإمام علي عليه السلام في هذا العصر يترتب عليه حتما التبوؤ من أعداء الله، الوقوف بصلابة في ميادين البذل والعطاء، نصرة المستضعفين وقضايا الأمة الكبرى وعلى رأسها فلسطين. يأتي هذا اليوم وكلنا انتظار لنحييه، لنعلن وننطلق فيه منطق الولاية، منطق موالاة آل بيت رسول الله، وكذلك موالاة أعلام الهدى. هو امتداد لنموذج قرآني أصيل يرسم ملامح أمة الحق ويحصنها من الاختراق، من التشتت، من التبعية. سيطل علينا بإذن الله يوم الخميس هذا من هذا الأسبوع يوم الولاية، عيد الغدير الأغر، العيد الأكبر، العيد الذي نحتفي فيه جميعا بموالاة وصي رسول الله الإمام علي عليه السلام، بموالاة أعلام الهدى، بموالاة من هم أحفاد للنبي حاملين الراية إلى يومنا هذا. نعلن الولاية للحق والعدل والعزة والكرامة التي فيه، و نعلن أننا بريئين من كل أتباع الطاغوت. هذا يوم الولاية هو يوم إعلان الوعي والارتباط الحقيقي بآل بيت رسول الله. هو يوم يجب أن يترجم فيه الوعي الاستراتيجي للهوية الإيمانية. هو يوم سيكون يوم بإذن الله في أبهى صور الابتهاج الشعبي وإعلان للجاهزية العالية للشعب. فمع مغيب يوم الأربعاء ستتحول أسطح المنازل في كل حارة في كل قرية إلى منارات تشتعل بالمشاعيل تتزين بالألعاب النارية لتعلن للعالم أجمع أن شعبنا يحمل هذا الإرث ولن ينكسر ولن يضل الطريق. وفي الساحات وفي الميادين ستلتحم البندقية بالهوية اليمنية الإيمانية من خلال الزوامل الشعبية الحماسية، رقصات البرع التي تعكس هيبة الموقف الشعبي المساند للميدان العسكري وتؤكد جهوزية اليمنيين لردع أي مغامرة لقوى الطغيان. إذن هي دعوة جهادية اجتماعية واسعة لكل الأحرار والواجهات والشباب ورجال الميدان، لنبادر معا إلى أحياء الأمسيات الفعاليات الثقافية والاجتماعية من يومنا هذا حتى يوم الخميس، لنجعل من هذه المناسبة محطة للتعبئة العامة وتعميق الوعي بالمسارات القرآنية التي تفرز الخبيث من الطيب وتكشف عمالة السائرين في فلك البطالة، لنجعل من غدير هذا العام فصلا استثنائيا من فصول العزة يليق بمقام أمير المؤمنين وتوجيهات الرسول الأكرم، ليظل اليمن كما كان دائما منبعا للوفاء وسندا للأمة وحصنا منيعا للحق في وجه قوى الاستكبار.
1: هذا العيد وهذا اليوم الذي يتميز به اليمنيين بشكل خاص من هم محبين للإمام علي عليه السلام، اليمنيون يحتفون ويبتهجون ويفرحون بهذا اليوم كما يفرحون بأعياد الله، عيد الفطر وعيد الأضحى، يقدمون الجعالة، يلبسون اللبس الجديد، يحيون هذا اليوم برقصات البرع، بالزوامل، بالأناشيد، أيضا الأمسيات والفعاليات المختلفة في كل المديريات في كل الأحياء السكنية، محبة وإخلاصا وولاء ووفاء لوصي النبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بيعتبر توجيه إلهي نزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بعد حجة الوداع في 18 من ذو الحجة، وهم في منطقة غدير خم، هذه المنطقة التي نزل التوجيه الإلهي على الرسول، وكانوا عائدين إلى المدينة فنزل هذا التوجيه وتوقف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، أمر من سبقهم أن يعود وانتظروا من كان متأخرا ورصوا له أكتاب الإبل وصعد عاليا ليتسنى للجميع أن يروه، وكان بجانبه وصيه وحبيبه وأخيه الإمام علي عليه السلام، رفع يديه بعد أن خطب بهم بحديث مطول، لكن ما نود الحديث عنه في هذه المناسبة تحديدا. عندما تحدث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أنهم أن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. توجيه إلهي رباني نزل بخطاب شديد اللهجة، وكان في ساعات الظهيرة والشمس والحرارة مرتفعة، لكن لأهمية هذا التوجيه الإلهي الذي نزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوقف، أو لم يقل الرسول سنصل في مكان بارد أو نصل إلى المدينة وبعدها أخاطب الناس وأبلغهم ما بلغني به الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله رسول جبريل عليه السلام، فلم يتوقف، نزل التوجيه الإلهي وبلغ الناس في ذلك الوقت، بلغهم عندما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية التي نزلت قبل إعلان الولاية في غدير خم. هذا التوجيه الشديد من الله سبحانه وتعالى لأهمية الموضوع ولأهمية أنه من المهم أن يكون هناك ولي ووصي على الناس بعد رسول الله. وما ضاعت وما تاهت هذه الأمة إلا لعدم توليها للإمام علي. باب مدينة علم رسول الله صلوات الله عليه، أخيه وابن عمه وزوج ابنته. الموضوع مش موضوع قرابة أو وساطة أو لأنه ابن عمه وزوج ابنته وما إلى ذلك. الموضوع أكبر من ذلك بكثير. الإمام علي ارتقى في السلم، سلم الكمال الإنساني حقيقة، وإلا لما كانت وتحدث بالأصح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في العديد من الأحاديث عن مقامه العظيم والسامي للإمام علي عليه السلام. فاليوم تأتي علينا هذه الذكرى ونذكر أنفسنا ونذكر من حولنا بأنه هي مش مجرد هذه المناسبة ابتهاج وفرحة وبرع وزوامل وأناشيد وأمسيات وما إلى ذلك، هي إلى جانب هذا كله عمل في الواقع الميداني. أن نرتبط بالإمام علي كما ارتبطنا بالرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أن نرتبط ارتباطا وثيقا، أن ننتهج هذا النهج، أن نتولاه، أن نتولاه كما أمرنا الله بتوليه. فهذا العيد، عيد الله الأكبر، عيد الغدير، عيد الولاية التي نجدد فيها تولينا للإمام علي عليه السلام في صور مختلفة وبأشكال مختلفة. المهم أن الشعب اليمني شعب متمسك بهذه الشخصية العظيمة، هذه الشخصية التي زلزلت عروش الطغاة، التي يرتعب منها كل طاغي. الرسول عندما يقول: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، نشاهد أن اليوم كيف يبغضون الإمام علي وأهل بيت رسول الله. وهذه المسيرة الطاهرة التي أنشأها وأسسها من هم من أحفاد رسول الله ومن أهل بيت رسول الله، هذه العترة الطاهرة: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه العترة الطاهرة التي نتمسك بها اليوم لننجو، نتمسك بها اليوم لننتصر، نتمسك بها اليوم لنعيش بكرامة وبعزة. هذه الانتصارات لو لم تكن هذه الانتصارات لم تكن لولا تولينا لأهل البيت، تولينا لهذه العترة الطاهرة، تمسكنا بأهل بيت رسول الله، هذه سفينة النجاة. ونشهد اليوم كيف أن مسار الباطل وكيف مسار الحق، من يعادون أهل البيت ومن يعادون الإمام علي عليه السلام يسلكون مسار الباطل ويسعون ويتنافسون لإرضاء اليهود والمشركين والنصارى، ونشاهد طريق الحق وهم يتسارعون ويتسابقون محبة وولاء وارتباطا بأهل البيت عليهم السلام.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: لا تقل ماذا سيفيد شراء البسيط، فالبحر قدرات والجدار لبنات. أنت بشرائك لمرة واحدة تمنح تلك الأسرة الثقة للاستمرار، وتعطي الشاب المبتكر دافعا للتطوير. دعمك ليس إحسانا، بل هو اعتراف بجودة جهد أبناء جلدتك، وشراكة حقيقية في بناء مستقبل لا نحتاج فيه لأحد. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية، حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
8: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام FM عدنا.

0: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام. واستمرارا لما كنا تحدثنا به في بداية الفترة عن ذكرى عيد الغدير الأغر، يوم الولاية، يوم تولينا للإمام علي عليه السلام، نناقش بتفاصيل أكثر هذه المناسبة مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور قيس الطال، مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة. حياكم الله دكتور قيس.
1: حياكم الله.
0: بداية نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة وهذه المناسبة التي تحل على أبناء الشعب اليمني والأمة الإسلامية، عيد الله الأكبر، عيد الولاية. بداية، كيف يمكننا قراءة الترابط بين مفهوم الولاية كمشروع تحرري وبين الواقع السياسي والعسكري المعقد الذي تعيشه جبهات المواجهة اليوم في غزة وبيروت إلى صنعاء وبغداد؟ بمعنى آخر دكتور قيس، كيف يتحول هذا المفهوم العقائدي إلى سلاح لكسر التبعية والذل؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلوات الله وسلامه على من سنحتفل بتجديد ولايته على الأمة، وهو الإمام علي عليه السلام الذي نصبه النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وليا للأمة من بعده في 18 من ذي الحجة من السنة 10 للهجرة. والحمد لله الذي وفقنا كشعب يمني إلى ولاية الإمام علي عليه السلام، ولا غرابة، فالشعب اليمني هو شعب الإيمان والحكمة، والإمام علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. طبعا عندما نتحدث عن ولاية الإمام علي عليه السلام فالموضوع واسع جدا، حتى نصل إلى جواب السؤال الذي تفضلتم به، فلا بد أن نعود إلى حديث الغدير، إلى حديث الولاية، ذلك الحديث الذي أخبرنا به النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله في ذلك اليوم في غدير قم بعد عودته من حجة الوداع، وبعد نزول قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. تأملوا هنا، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني هذا الأمر هو أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر أوجبه الله، فرضه الله، أنزله الله. كان هذا الأمر من الأهمية، بما كان إلى مستوى أن يقول الله لنبيه: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهنا يعني جواب على السؤال، وحتى يفهم الجميع ما معنى ولاية الإمام علي عليه السلام، ما معنى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بمعنى أن الله، أن النبي قد بلغ تقريبا يعني 99% من أوامر هذا الدين، قد علم الناس الصلاة والصيام والزكاة والجهاد والتوحيد والشرائع، وقد بلغ كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى وعلم الناس أمور دينهم، ولكن باقي شيء واحد فقط. هذا الشيء من الأهمية، بمكان أنه إذا لم يبلغه النبي كما أمره الله سبحانه وتعالى فإن كل شيء سيتلاشى، كل الجهود التي يعني خاضها النبي سواء في المعارك، في الغزوات، في التعليم، في التوعية، في الدعوة، كل الصبر، كل الجهود، كل ما بذله النبي على مدى 23 عاما، إذا لم يبلغ هذا الأمر الأخير فإنها ستتلاشى وستضيع هباء إذا لم يبلغ هذا الأمر: إن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني الأمور السياسية، الأمور الاقتصادية، الأمور العسكرية، الأمور الاجتماعية، كلها لن يكون لها أثر، لن يكون لها استمرارية، لن يكون لها فاعلية في الحياة بدون هذا الأمر. هذا الأمر سيضمن استمرارية الدين من بعد رسول الله، هذا الأمر سيضمن

0: يهدي القوم الكافرين، قال الكافرين يعني الرافضين لهذا الأمر الذي ستبلغه.
1: نعم.
0: ولذلك النبي جمع الناس في ذلك المكان وهم عشرات الآلاف، وجهز له منصة مرتفعة حتى يراها الجميع، وأمر الناس بأن يتناقلوا كلامه بصوت مرتفع حتى يسمعه الجميع. ولو أن الوقت كان وقت الظهر وفي شدة الحماء والناس مسافرين، ولكن كان الأمر بالغ الأهمية إلى أن وصل النبي إلى يعني المكان أو الموضع الذي أراد أن يبلغ فيه هذا الموضوع المهم، فقال: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه، ورفع يد الإمام علي وقال: فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ثم قال: أيها الناس، إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. بعد أن بلغ النبي هذا الأمر نزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. تأمله في الآية الأولى بيقول له: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن لم تبلغ هذا الأمر كأنك لم تبلغ شيء. وعندما بلغه قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني تبليغ النبي لولاية الإمام علي علينا هي نعمة من الله علينا، نعمة من الله علينا، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان شهيد القرآن سلام الله عليه، وهنا يعني نصل إلى النقطة التي ذكرتها، كان عندما يريد أحد أن يتحدث عن ولاية الإمام علي عليه السلام يقول: لابد أن تبدأ بالحديث عن ولاية الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأساس هي ولاية الله. ما معنى ولاية الله؟ يعني رعايته، نصره، تأييده، هدايته إلى آخره. فإذا أردنا أن ينصرنا الله، أن يعزنا الله، أن يهدينا الله، أن يعلمنا الله، أن يرزقنا الله، أن يحفظنا الله، إذن لابد أن نعرف السنة الإلهية في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما وليكم الله، وهذه الآية نزلت في الإمام علي،
1: نعم،
0: ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فتأملوا: إنما وليكم الله، ثم قال: ورسوله والذين آمنوا. لماذا لم يقل: إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا؟ مع أنه يعني كان المفترض لبعض المفاهيم عند بعض الناس أن يقول هكذا، لأنه الله ورسوله والذين آمنوا المفترض أنه يقول إنما أولياؤكم، لكن ما قالش إنما أولياؤكم، قال إنما وليكم، يعني لأنها ولاية واحدة، لأن الأساس هي ولاية الله سبحانه وتعالى. والنبي قال هكذا: إن الله مولاي، بدأ بولاية الله، ثم لنفهم أن ولاية الله لها امتداد في واقع حياتنا، في واقعنا البشري، قال: وأنا مولى المؤمنين، والآية تقول نفس الخبر: إنما وليكم الله ورسوله، يعني ولاية رسول الله هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ولاية رسول الله هي تمثل سلطان الله في الأرض، يعني بمعنى إذا أردنا النصر، إذا أردنا الغلبة، إذا أردنا النهضة والحضارة من وأردنا من الله أن يعيننا، أن يوفقنا، أن يهدينا، أن ينصرنا، إذا لابد أن ندخل من البوابة لولاية الله. ما هي البوابة لولاية الله؟ هي ولاية النبي صلى الله وسلم عليه وعلى
1: آله.
0: يعني لا يمكن أن يحيطنا الله برعايته ونصره وتأييده وإحنا بعيدين عن ولاية رسول الله، لا يمكن إطلاقا، لا يمكن إطلاقا. نفس الخبر، ولاية رسول الله لها امتداد في ولاية الإمام علي عليه السلام، ولذلك قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني من كان يتولاني فهذا علي مولاه، فليتولى علي من بعدي. يعني وهكذا الآية تقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه نزلت في الإمام علي كما هو معروف عند كتب التفسير قاطبة. معنى هذا أنه إذا أردنا ولاية رسول الله ما بيش معانا إلا بوابة واحدة فقط، هي بوابة الإمام علي، ولاية الإمام علي عليه السلام. وهكذا بعد الإمام علي له امتداد: كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فهذه الأمة إذا أرادت النصر على اليهود، غلبة اليهود، قهر اليهود، هزيمة اليهود، إذن هل تستطيع بدون نصر الله، تأييد الله، معونة الله؟ لا يمكن أبدا. طيب إذا أردنا تأييد الله ومعونته ونصره وتوفيقه، من أين الطريق؟ ما هي السنة الإلهية في ذلك؟ لا بد أن نتولى من أمرنا الله بتوليهم وهم أعلام دينه، ومن يعني وضعهم الله رموزا لدينه وأعلاما لدينه لنهتدي بهم، نهتدي بهم. ولذلك عندما يعني خاض المسلمون معركة مع اليهود في خيبر، في خيبر طبعا خيبر كانت عدة حصون محصنة، وكان فيها من المقاتلين ما يقارب 20,000 مقاتل، أرسل النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله في اليوم الأول أبو بكر، وأبو بكر أخذ مجموعة من الكتائب الإسلامية والجيش الإسلامي وذهب ليواجه اليهود، ولكنه لم يفلح في مواجهة اليهود، لم ينتصر بل انهزم وعاد منهزما. كذلك في اليوم الثاني كلف النبي عمر بن الخطاب واتجه في اليوم الثاني لمواجهة اليهود، ولكنه عاد منهزما يجبن أصحابه ويجبنه. ثم قال النبي في اليوم الثالث: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، طرار غير طرار يفتح الله على يديه. تأملوا، يعني لماذا أرسل النبي في اليوم الأول فلان وفلان وفي اليوم الثالث قال هذا الكلام؟ لماذا أرسلهم إذن؟ لماذا لم يرسل الإمام علي من أول يوم حتى يفتح الحصون؟ لماذا؟ لأن النبي أراد أن يقول لنا: إذا أنتم في مواجهة مع اليهود، أردتم هزيمة اليهود، أردتم النصر على اليهود، افهموا لن تنتصر هذه الأمة على اليهود إلا تحت قيادة الإمام علي ومن هو امتداد للإمام علي من أبناء محمد، من عترة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. بدون هذا ستنهزمون. لو يعني توليتم فلان أو فلتان أو زعطان وهم ليسوا من أعلام الهدى ستنهزمون، تقهرون. والدليل انظروا كيف انهزم فلان وانهزم فلان. فإذا انهزم فلان وفلان، هل من سيتولاهم سينتصر على اليهود وأعلام كذا انهزموا أمام اليهود؟ لا، وإنما إذا أردتم هزيمة اليهود إذا عليكم أن تتولوا الإمام علي عليه السلام. وفعلا النبي أعطى الراية للإمام علي عليه السلام بعد أن أعطى تلك المواصفات العظيمة جدا، وعلمنا يعني ما هي المواصفات التي نهزم من خلالها اليهود: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فرار غير فرار يفتح الله على يديه. ما معنى يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ إذا كان الإمام علي يحبه الله ورسوله، إذا من سبقه كيف وضعه؟ وإذا كان الإمام علي يحب الله ورسوله، إذا من سبقه كيف وضعهم مع الله ورسوله؟ كذلك إذا كان الإمام علي كرار غير فرار، إذا من سبقه بالمهمة وفشل وانهزموا كيف وضعهم؟ فالنبي أراد أن يوصل إلينا عدة رسائل مهمة جدا. اليوم نفس الخبر، إذا أردنا هزيمة أمريكا وإسرائيل فهذه سنة إلهية، لن نهزمهم إلا تحت قيادة أهل البيت عليهم السلام. والواقع أثبت ذلك، الواقع أثبت ذلك. يعني نحن لا نتحدث عن نظريات بعيدة عن التطبيق، اليوم الواقع أثبت ذلك. أمة 2 مليار مسلم لديهم الزعماء والحكام والملوك، ولديهم الجيوش، ولديهم الطائرات، ولديهم الدبابات، ولديهم الثروات، ولديهم كل الإمكانيات، هزموا أمام اليهود، ذلوا أمام اليهود. ها هو الأمريكي يدوسهم بقدمه، ها هي إسرائيل تعيش في الأرض فسادا. ماذا فعلت السعودية والخليج؟ ماذا فعلت مصر والأردن؟ ماذا فعلت تركيا؟ ماذا فعلت تلك الدول الخانعة؟ اليوم ترامب يقول لهم طبعوا غصبا عنكم، اعترفوا بإسرائيل غصبا عنكم، ادخلوا في اتفاقية إبراهام والديانة الإبراهيمية غصبا عنكم. بينما نجد أن أحفاد الإمام علي وشيعة الإمام علي وأتباع الإمام علي وإن كانوا قلة قليلة وسط هذه الأمة، يعني اليمن، يمن الإيمان والحكمة، إيران، حزب الله، العراق، وكذلك من هم متشيعين للإمام علي عليه السلام في الإخوة في حماس وفي غزة والمجاهدين في المقاومة الفلسطينية، اليوم قلبوا موازين القوى. اليوم أذلوا الأمريكي، هزموا الأمريكي، اليوم واجهوا بكل قوة بكل عنفوان، لم يخضعوا لم يستسلموا. هم الوحيدين اليوم العايشين يعني في عزة، في كرامة، في رفعة، في إباء. من يرفع رأسه اليوم غير الإمام علي وشيعة الإمام علي وأحفاد الإمام علي؟ من؟ بينما من ابتعد عن ولاية الإمام علي يعيش في ذل وفي هوان. ولذلك يقول السيد القائد عبد الملك يحفظه الله، قال من لا يؤمنون بولاية الإمام علي عليه السلام هم فقدوا حلقة الوصل بينهم وبين رسول الله، بينهم وبين ولاية الله وولاية رسوله، وبالتالي لم يحظوا بتوفيق الله، لم يحظوا بنصر الله، لم يحظوا برعاية الله وهداية الله. بينما من تمسكوا بحلقة الوصل بينهم وبين رسول الله، بين ولاية الله وولاية رسوله وهي ولاية الإمام علي، وآمنوا بولاية الإمام علي، حظوا برعاية من الله، نصر من الله، بالرغم من قلة إمكانياتهم وقلة عددهم، إلا أنهم الأعز يعني وجودا بين هذه الأمة كلها. ولذلك ولاية الإمام علي ليس كما يقول البعض، ما فائدة ولاية الإمام علي وإحنا اليوم بعد 1400 سنة قد الإمام علي مات وما عبش الداعي لهذا الكلام؟ نقول لا، إحنا بحاجة الإمام علي اليوم، لأن النصر والغلبة والهداية والرحمة من الله مرتبطة بولايتنا للإمام علي. الإمام علي هو البوابة الوحيدة، حلقة الوصل بيننا وبين رسول الله، بدونها نفقد الرعاية الإلهية ونعيش في ذل ومهانة أبد الآبدين.
1: نعم دكتور قيس، كيف يترجم اليمن اليوم عيد الولاية كخط دفاع جيوسياسي وعسكري أول في مواجهة ما يعرف بثلاثية الشر أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وبأي معنى تحول هذا المفهوم العقائدي إلى وقود لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة لفلسطين؟
0: طبعا الحمد لله والشكر لله أننا توفقنا إلى ولاية الإمام علي عليه السلام، بالرغم من الغزو الوهابي الذي أدارته أمريكا منذ عقود من الزمن، لأنها أدخلت يعني الوهابية إلى صعبة وإلى صنعاء وإلى كل المحافظات اليمنية بهدف فصلنا عن أعلام الهدى. ولذلك نرى أن الوهابية بالذات كانوا دائما ما يركزون على يعني تشويه الشيعة، تشويه يوم الغدير، وتشويه حتى الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام، وفشلوا. لماذا؟ لأنهم أرادوا فصلنا عن أعلام الهدى، بينما الشعب اليمني ازداد ارتباطا بالإمام علي عليه السلام، عشقا للإمام علي، تشيعا في الإمام علي، وخاصة بعد انطلاق المسيرة القرآنية ومؤسسها المقدس الشهيد القائد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، عرفنا ما معنى الولاية، عرفنا ما معنى الولاية الواسعة، الولاية بالمفهوم القرآني. منذ ذلك الحين، منذ أن فهمنا من خلال الثقافة القرآنية ماذا يعني الإمام علي، ماذا تعني الولاية بالمفهوم القرآني، حاجة الأمة إلى الولاية بالمفهوم القرآني، ونحن أصبحنا يعني نجدد الولاء والعهد للإمام علي ولأعلام الهدى، والحمد لله حصلت نجلات كبيرة جدا كبيرة جدا منذ يعني عودتنا إلى الثقافة الصحيحة لحديث الولاية وتجديدنا للولاء. يعني انتقلت اليمن نقلات كبيرة، بالرغم من حجم العدوان الذي شنوه علينا ونعني بهم يعني الأمريكان والصهاينة وأوليائهم المنافقين، سواء في الحرب الأولى وما بعدها، أو سواء في العدوان على اليمن، أو سواء في طوفان الأقصى، والحمد لله بالرغم من كل الحروب التي شنوها علينا، إلا أننا يعني نرى ورأينا النصر أمامنا ورأينا المعجزات تتحقق أمامنا والحمد لله، ليس فقط في الجانب العسكري بل حتى في الجوانب السياسية، الجوانب يعني الزراعية والاقتصادية، حتى في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب الثقافية، حتى يعني لمسنا بركات هذه الولاية في كل شيء، في كل شيء لمسنا الرعاية الإلهية في كل شيء، في أطفالنا، في نسائنا، في كبارنا، في صغارنا، حتى في وعي أطفالنا، في وعي يعني المجتمع اليمني، يعني حتى في هويته الإيمانية، في أخلاقه، في عاداته، في مواقفه، حتى في وقفاته، في مسيراته، في إنسانيته، في ضميرها الحي من بين هذه الأمة التي أصبح ضميرها يعني الإنساني ميت للأسف الشديد. رأينا الشعب اليمني يقوم بنهضة اقتصادية اليوم يعني عجيبة جدا، سواء في الزراعة أو في التصنيع أو في ما إلى ذلك، اتجه إلى المقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، واتجه كذلك إلى بناء واقعي الاقتصادي الداخلي. رأينا كذلك الأمن مستتب، رأينا الاستقرار، رأينا الجانب العسكري والتصنيع العسكري، وهذا يعني أصبح يعني على مرأة ومسمع العالم كله، وأصبح يعني قوة تهز العالم بكل كل هذه البركات ما تحققت إلا بعد تجديد الولاء للإمام علي عليه السلام، وارتباطنا بحلقة الوصل كما قلنا بيننا وبين رسول الله، بيننا وبين ولاية الله وولاية رسوله. ولذلك نحن اليوم نعيش في تطبيق عملي للولاية، تطبيق عملي للولاية. الإمام علي عليه السلام كان هو باب مدينة علم رسول الله، ونحن عندما نتولى الإمام علي نحن نهتم بالعلم، نهتم بالتعليم، وعاد احنا تخرجنا يعني من المدارس الصيفية وتخرج مئات الآلاف من الطلاب في المدارس الصيفية. عندما نتحدث عن يعني جهاد الإمام علي فنحن في خط الإمام علي عليه السلام، عندما نتحدث عن مقارعته لأعداء الله من الكفار من اليهود والنصارى فنحن نسير في نفس هذا الخط، في نفس هذا الخط. عندما نتحدث مثلا عن دولة الإمام علي، عن عدالة الإمام علي، فنحن نسعى إلى ذلك. والسيد يحفظه الله قد تحدث عن عهد الإمام علي الملك الأشتر، وعن حكم الإمام علي في إدارة الدولة وإدارة السلطة، ونحن نخطو خطى ثابتة على خطى الإمام علي عليه السلام في كل المسارات. ثقافتنا قرآنية، ثقافتنا محمدية علوية، وهذه نعمة كبيرة. وطبعا هذا ما كان ليتحقق لولا أن هناك من يمثل الإمام علي في أوساطنا، وهو السيد القائد يحفظه الله. يعني لو أن هناك مجرد مناهج، مجرد نظريات، مجرد رؤى لما تحقق ما تحقق اليوم، ولكن بوجود هذا القائد العظيم الذي مثل الإمام علي في شجاعته، مثل الإمام علي في جهاده، مثل الإمام علي في إخلاصه، في رحمته بالناس، في حرصه على هداية الناس، في علمه، في مواقفه، ونحن نرى اليوم الإمام علي يتجسد في هذا السيد القائد يحفظه الله في كل جوانبه، لما تحقق كل هذا. ولذلك نرى الفرق اليوم كبير جدا بين ما يحصل اليوم في المناطق الحرة، المناطق الموالية للإمام علي عليه السلام، وبين المناطق المحتلة للأسف الشديد والتي رضخ أهلها للاحتلال السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي أو الإسرائيلي. عندما نجد مفارقات كبيرة، وهذا ليس على ألسنتنا بل على ألسنتهم هم، على ألسنتهم هم، يعني عندما يأتون ليتحدثوا عن الفارق بين صنعاء وعدن، يعني نجد فارق كبير جدا حتى فيما يتعلق بسعر الصرف، يعني كم الريال اليمني في صنعاء وكم هو في عدن بالمقارنة مع الدولار أو السعودي. عندما نجد أمور الكهرباء، أمور الماء، أمور الخدمات، أمور المستشفيات، أمور الجامعات، كل هذه الأمور هناك فارق كبير جدا بين يعني بقعة في اليمن وبقعة أخرى كلنا في اليمن، لكن هذه البقعة توالي يعني الإمام علي وارتبطت بالولاية الإلهية، وتلك البقعة فصلت عن ولاية الإمام علي عليه السلام واتجهت إلى ولاية أعداء الإمام علي من الأمريكان والصهاينة والسعودي والإماراتي، فأصبح واقعهم اختلال غلاء، تفجيرات، عصابات، مافيا، مخدرات وما إلى ذلك. ونحن نشاهد الجرائم كل يوم، كل يوم ترتكب في عدن وفي المحافظات المحتلة. فالفارق كبير جدا، الواضح يعني أمام الأعين واضح جدا لا ينكره إلا جاحد.
2: نعم، هناك تناقض صارخ في فتاوى بعض الجهات الدينية التي تسارع لتجريم وتحريم إحياء مناسبات كيوم الولاية بدعوى البدعة، في حين يلوذ أصحابها بالصمت المطبق أمام مهرجانات الترفيه والانفتاح الماجن في بلاد الحرمين والخليج. كيف تقرؤون هذا التناقض دكتور قيس؟
0: طبعا هذا التناقض هو يدل على خبث خطير جدا عند هؤلاء، وهم في الأخير هم الوهابيين التكفيريين ومن يلف لفهم وأضرابهم من التكفيريين المجرمين الذين سعوا بكل جهدهم إعلاميا ثقافيا حتى في خطب الجمعة، حتى في الكتب والمؤلفات، حتى في كل وسائل الإعلام سابقا إلى تشويه الشيعة، تشويه يوم الغدير. حتى بعض الناس عادوا مصدق اليوم يعني أنه احتفالنا بيوم الغدير أنه مدري ما بنفعل وإحنا بنجتمع وإحنا مدري، يعني عاد بعض الناس مصدق الخزعبلات والخرافات التي كان يتوها الوهابية.
2: نعم.
0: حتى يشوهوا أعياد اليمنيين وارتباطهم بالإمام علي عليه السلام. بينما نحن نقول ونستفيد من هذه الفرصة ندعو الناس جميعا إلى الحضور معنا يوم الخميس القادم إن شاء الله، وإحنا بنحتفل بيوم الغدير، وجو شاهدوا بعيونكم يعني هل عاد بسلومة بيقولوا لكم الوهابيين هؤلاء المخرفين الكذابين الدجالين من أكاذيب، من أباطيل، من إشاعات ودعايات. جو بسروا بنفسكم يوم الخميس وإحنا بنحتفل في الساحة وعد نقولها الفضائيات مباشرة على الهواء مباشرة، ولا مجال للكذب. نحن اليوم نعيش الواقع، نعيش الواقع. وكان المفترض من هؤلاء الذين ينتقدون يعني بلاءنا للإمام علي عليه السلام أن ينتقدوا إذا كانوا صادقين، ولا الأنظمة الخائنة والمطبعة مع الكيان الصهيوني. اتجاه الأنظمة الخائنة إلى ولاء الأمريكان، إلى ولاء الصهاينة. من قال الله سبحانه وتعالى يقول فيهم وفي محذرا هذه الأمة من توليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. كان المفترض من العلماء، من الخطباء، من المنتقدين، من المفكرين، من كل من ينتقدنا لولاء الإمام علي عليه السلام أن ينتقد في الحقيقة أولئك الذين اتجهوا إلى ولاية أعداء الأمة، إلى ولاية شر البرية، إلى ولاية أشد الناس عداوة، إلى ولاية اليهود والنصارى. أما من ينتقد من يتولى الله ورسوله وأعلام دينه فهذا معناه أنه يعني يا إما غبي أحمق أو أنه عميل وخائن وخبيث. لأنه الله سبحانه وتعالى قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال إنما وليكم الله. كيف تنتقدني لأننا توليت الله؟ الله بيقول الله ولي الذين آمنوا، ولا تنتقد أولئك الذين تولوا اليهود وتولوا النصارى. كيف لا تنتقد أولئك الذين تولوا إبستين وتولوا من يأكلون لحوم الأطفال، ومن يغتصبون البنات القاصرات، ومن يرتكبون أبشع الجرائم؟ كيف لا تنتقد من يتولاهم؟ والسر تنتقد من يتولى الله ورسوله والإمام علي، أطهر البشر، يعني أعظم البشر، من استطاهم الله سبحانه وتعالى لنا أعلام لدينه بداية من الأنبياء والمرسلين، ثم أعلام الهدى من عترة النبي. من قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يجي ينتقدني لأنني بين تولى السيد عبد الملك. هذا غباء، غباء. سير انتقد من تولى عبد ربه، ولا من تولى العليمي، ولا من تولى السيسي، ولا أردوغان، ولا كم من خائن، كم من نادل، كم من يعني تافه، كم من مطبع، كم من صهيوني. أما عندنا تجي تنتقدني لأنني بين تولى السيد عبد الملك، وهو اليوم يعني أشجع من على وجه الأرض، أقوى وأتقى وأنقى وأصفى قائد عرفته البشرية في هذا الزمن، في هذا العصر، أفضل من يواجه الأمريكان، أعظم من واجه المشاريع الصهيونية، أحرص الناس على هدايتنا، أحرص الناس على عزتنا وعلى كرامتنا، ولي الله في هذه الأرض، علم هدى، قرين القرآن، تجي تنتقدني لأنني بنتولى هذا الرجل الطاهر، هذا القائد العظيم، ولا تنتقد بل يتولى يعني المجرمين السفلة الذين قتلوا أهل غزة واغتصبوا النساء وقتلوا الأطفال، أكلوا لحوم البشر. يعني هؤلاء عندهم عند هؤلاء المغفلين، من يتولى هؤلاء المجرمين هذه حضارة، هذا متقدم، هذا إنسان حداثي، هذا إنسان، هذه السياسة، لا بالعكس، هذا إجرام، هذا انحطاط، هذا السفالة. إذا كنت إنسان متحضر، إذا كنت إنسان تشتي الخير، تشتي الفوز، تشتي النهضة، تشتي العلم، تشتي الخير، اتولى من أمرك الله بتوليهم، من أظهر الناس، من أعظم الناس، من أعرق الأسر، من عترة النبي المصطفى، من خير الشجر، شجرة النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بلن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي. مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني الحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي، والله لا تؤمنوا حتى تحبوا أهل بيتي. يعني كم وكم وكم يجي ينتقدنا لأننا بنحب أهل البيت، يعني ولا ينتقد من أحب اليهود والنصارى. بالله عليك، يعني من بيحب ترامب، من بيحب نتنياهو عادك يعني بتجمل منه؟ من عايرضاه يعني يقرب من هذا المجرم ترامب أو المهرج أو التافه الحقير؟ يعني عجيب، بعض الناس ما يرضى يتولى السيد عبد الملك كقائد، ويرضى يتولى ترامب كإله. بيعبدوا عباد، بيسلموا له أكثر مما يسلموا لله، بيعبدوه أكثر من باب يعبدوا الله سبحانه وتعالى. كما كان أولئك كفار مكة، كفار قريش، والكفار المشركين آنذاك عندما كانوا ينتقدوا، قالوا إن كيف الله يبعث يعني رسول بشر وهم مش مدارين إنهم قد آمنوا بحجر إله، هم بيعبدوا حجر إله وحالهم بيستغربوا ليش الله سبحانه وتعالى بعث يعني بشر رسولا، ما رضوا يقتنعوا انه محمد كبشر رسول من الله سبحانه وتعالى، واقتنعوا ان الحجر اله. وهذا ما رضي يتولى السيد عبد الملك سلام الله عليه، وقد راينا عظمه حكمه شجاعه ايمان جهاد مواقفه، ما رضي يتخذ قائد، وهو نعمه من الله علينا في هذا الزمن. بينما يتخذ نتنياهو الى يعني يدولهم التريليونات، يسلموا لهم البلدان، يقاتلوا معاهم، يقتلوا في صفهم. يعني مشكلة بعض الناس المرض الذي في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم دارين الحقيقة أين.
1: نعم فعلا دكتور قيس، البعض يرفع لافتات الدفاع عن السنة وسيرة الرسول، لكن الميدان يظهر غيابهم التام عن نصرة غزة ومواجهة الصهاينة، بل توجه جهادهم نحو الداخل الإسلامي. هل باتت بوصلة الجهاد لدى هذه التيارات تفصل اليوم بناء على بورصة المصالح السياسية وإملاءات المشغل الخارجي؟
0: طبعا هؤلاء يعني أنا يعجبني أدي الكلمة التي اتاها سيدي حسين وحابي ملعون. هؤلاء الوحابيين التكفيريين الملاعين، هؤلاء يعني احنا وصلنا الى قناعه انهم ليسوا يعني فقط مجرد عملاء للامريكان والصهاينه، بل اصبحوا جزء من المنظومه نفسها، جزء من المنظومه الصهيونيه. يعني عاد العميل مثلا يشغلوه ويتم القبض عليه ومحاكمته واعدامه وما الى ذلك. لكن هؤلاء هم ما جندوها، مش فقط هؤلاء هم جزء من المنظومه، هؤلاء بيشتغلوا مع الامريكان والصهاينه، بيشتغلوا معاهم. يعني مشروعهم مشروع الوهابيه هو نفس المشروع الأمريكي ونفس المشروع الإسرائيلي، وإنما لبسوا عباءة الإسلام، لبسوا عباءة الدين، يعني كبروا دقنهم ولبسوا اللبس القصير وحسنوا أصواتهم شوية وحفظوا شوية من الآيات والأحاديث من شان يخدعوا بها الناس. أما في الحقيقة ما بيسمعهم هم مشروع، مشروعهم هو نفس المشروع الأمريكي والإسرائيلي. ولذلك من ينفذ مخططات الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى، هم هؤلاء ينفذوها للعيون الصهيونية. ولذلك نجد أن مثلا الجولاني في سوريا أليس واحد منهم؟ أليس واحد داعشي وهابي تكفيري معروف تاريخه؟ واليوم من ينفذ يعني المشروع الصهيوني في سوريا؟ أليس هو الجولاني؟
1: صحيح.
0: يسمح لهم أنهم يدخلوا يحتلوا يعني المحافظات السورية، بل ويختطفوا حتى الأطفال ويختطفوا حتى الأبقار ويدمروا مقدرات الجيش السوري ويضربوا من شاء ويقتلوا من شاء من الشعب السوري تحت يعني مظلة الجماعات التكفيرية الوهابية الجولاني وجماعته. وهكذا يعني الغريب عندما يجلس بعض الناس مخدوع بهؤلاء، ومع أن الباري قد فضحهم وقد كشفهم يعني على مرأة ومسمع العالم كله، كيف يعني توجهت يعني الكلمات اللاذعة والسخرية واللعن والشتم لذلك الوهابي الذي قال ثبت يدين إيران، يعني أثار العالم كل ضده. معنى هذا أنه الوهابيين أصبحوا معروفين، يعني ذلك القناع الذي خدعوا به الناس طول الفترة الماضية يعني كشف أمام الناس كلهم، وأصبح الناس يعرف حقيقة هؤلاء أنهم مجرد أدوات قذرة للأمريكي والإسرائيلي، لا ينتمون إلى الإسلام ولا يمثلون الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء هم يمثلون الإسلام الأمريكي الذي تريده أمريكا وإسرائيل. هؤلاء أحفاد معاوية بن أبي سفيان، هؤلاء أحفاد هند بنت عتبة. أما السنة، أين هم من السنة أصلا؟ أليس حديث الغدير من بل أشهر الأحاديث تواترا عندهم قبل ما يجي عندنا؟ يعني أنتم عارفين أنه من روى حديث الغدير من السنة أكثر مما رواه من الشيعة، يعني حتى عندهم أكابر علماءهم يقولون هذا الحديث لا مجال أبدا لإنكاره، لا يستطيع أحد إنكاره. بل أحد أبرز علماءهم المقبلي قال إذا لم يكن حديث الغدير معلوما فليس في الدنيا حديث معلوم، ليس في الدنيا حديث معلوم. حتى عندما يعني نبحث عن يعني أعقد علماءهم وأشدهم بغضا لأهل البيت عليهم السلام كابن تيمية مثلا أو غيره، نجد أنه لا يستطيع إنكار حديث الغدير ويقر بصحة حديث الغدير. طيب إذا كنتوا أنتوا بتقولوا يعني السنة، طيب هذا هو من أصح كتب السنة، من أصح الأحاديث، أشهرها تواترا، أكثرها تواترا أشهرها صحدا. إذن ليش ما تلمسوكوا بالسنة ولا هذا ما عجبكم؟ كذلك يعني حديث يعني الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا حديث معروف رواه مسلم ورواه الترمذي ورواه النسائي ورواه أحمد وغيرهم وغيرهم، ليش ما تعترفوا به ولا ما هوش من السنة؟ إن النبي قال نتمسك بأهل البيت ونتمسك بعترتي المطهرة، ليش ما تتمسكوا بهذا الحديث؟ وهو من السنة عندكم في كتب السنة، ولكن هم أعداء الحق وأعداء الحقيقة، هم ما يشتوش الناس يرتبطوا بأعلام الهدى، هم يشتوا يصنعوا للناس رموزا للضلال، أعلاما للضلال. ولذلك تأملوا، يعني أحد علمائهم كان في دمشق في سوريا أراد أن ينكر حديث الغدير، فجاء أحد أبرز علماء أهل السنة، أهل السنة اسم محمد بن جرير الطبري، هذا يعني عالم معروف من لا يعرف الطبري يعني في تفسيره في تاريخه في الآخر، ألف كتاب ضرب حديث الغدير من أربعة مجلدات، تخيلوا أثبت فيه صحة حديث الغدير وأنه حديث متواتر عندهم قبل ما يجي عندنا شيعة الإمام علي عليه السلام، ما فعلوا به وهو من أكابر علمائهم، لأنه روى حديث الغدير وأثبت صحة حديث الغدير حبسوه داخل بيته وأقاموا عليها الإقامة الجبرية حتى مات، وعندما مات ما سمحوا الحديث فيه وما دفنوه إلا أهله ليلا في بقعته في بيته.
2: نعم.
0: الإمام النسائي هذا الإمام الذي معروف يعني كتب السنة من هذا البخاري ومسلم والنسائي، النسائي الذي هو يعني أحد كتب السنة الستة عندهم، هذا مرة شاف أنهم قد زيدوا يعني في إنكار فضائل الإمام علي عليه السلام، فألف كتاب اسمه خصائص الإمام علي، خصائص الإمام علي يعني الأحاديث الواردة في رسول الله في فضائل الإمام علي ولم يشاركوا فيها أحد يعني خاص بالإمام علي عليه السلام، تخيلوا كتاب على ما هو فيه عشرات الأحاديث في فضل الإمام علي وفضله الذي ما بشله مثل يعني بين الصحابة كلهم. عندما وصل هذا إلى دمشق إلى يعني إلى أجداد الجولاني، أجداد الجولاني وخبرته، ما فعلوا؟ قالوا أنت الذي ألفت كتاب خصائص الإمام علي؟ قال أيوة، وأنا عالم سني ومعروف عندكم كلكم. قالوا إذن ادي لنا فضائل لمعاوية مثل ما اديت فضائل لعلي، ادي لنا فضائل لمعاوية. قال من أين آتي لكم بفضائل لمعاوية؟ ما بيش معه لا فضيل واحدة، النبي قال لا أشبع الله له بطن، لا بيش معه فضائل، من أدي لكم فضائل؟ وضربوه حتى قتلوه. هذا إمام من أئمة أهل السنة، إذا كانوا بيفعلوا هكذا مع علمائهم لأنهم رووا فضائل الإمام علي، كيف يفعلوا مع شيعة الإمام علي؟
2: صح.
0: يعني هؤلاء هم ليسوا حول السنة، هؤلاء هم أعداء الإسلام، أعداء صح. السنة، هؤلاء هم دعم اليهود. اليهود مش بيقولوا إن كتابهم التوراة، والنصارى بيقولوا إن كتابهم الإنجيل، لكن هل هم حول التوراة ولا الإنجيل؟ حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل،
2: صح.
0: مش بيقولوا إنهم أتباع موسى وهو أتباع عيسى، وهم حاربوا عيسى وهم حاربوا عيسى، قدم أعدى موسى وأعدى عيسى، وعادهم بيجزوا يتشدقوا إحنا أتباع موسى وهو قالوا إحنا أتباع عيسى، وهم يعني بعيدين كل البعد عن موسى وعن عيسى. موسى كان مسلم وعيسى كان مسلم، ما بشتين اسمها يهودية ولا نصرانية، وهكذا الذي بيقولوا هؤلاء من التواعج والوهابيين أنهم متمسكون بسنة محمد، والله أن محمد لا ينتمي إليهم ولا يعترف لهم بشيء بصلة، أين هم وأين محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ هل لو جاء محمد بن عبد الله كان يفعل ما يفعلوا هؤلاء الخونة والعملاء والمرتزقة؟ حاشا لله. النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله قاتل اليهود في عدة معارك وطهر الجزيرة العربية من تواجد اليهود، وهؤلاء رجعوا يردوا اليهود من جديد. النبي واجه الروم النصارى في معارك طاحنة في مؤتة في تبوك، وقاد الجيوش بنفس المواجهة النصارى كما واليوم أمريكا دولة عظمى، كان الروم النصارى دولة عظمى آنذاك، واجههم النبي. إذن هؤلاء كيف يطبعوا مع أمريكا؟ كيف يتولوا أمريكا وإسرائيل؟ كيف يخضعوا للأمريكان والصهاينة؟ كيف يصيروا معهم يقولوا أنهم ملتزمين بالسنة وأنهم حول السنة؟ هؤلاء ليسوا حول السنة وليسوا حول القرآن وليسوا حول الإسلام وليسوا حول الأحاديث، هؤلاء كذابين دجالين فقط، هم يأخذون يعني ما أرادوا مما يروج لهم التطبيع من اليهود مع اليهود والنصارى، ولا ينتمي إلى الإسلام بصلاة ولا ينتمي إلى القرآن بصلاة. والواقع قد أثبت كذبهم وبعدهم عن رسول الله وعن الإسلام الحقيقي المحمدي الأصيل. ولذلك يعني نحن نتذكر كلام السيد حسين سلام الله عليه عندما قال: إذا لم نتولى الإمام علي عليه السلام وأعلام الهدى فإن الباطل سيتجه إلى أن يصنع لنا أعلاما نرتبط بهم نتأثر بهم، هم يعني أعلام للضلال أعلام للفساد. إذا لم نرتبط بالإمام علي عليه السلام من بعد رسول الله وبأعلام الهدى وبالسيد القائد يحفظه الله، فإن هؤلاء الوهابيين وغيرهم والأمريكان والصهاينة هم سيصنعون لنا رموزا أعلاما للضلال أعلاما للباطل أعلاما للفساد، ويريدون منا أن نتأثر بهم. يعني عندما لا أحب الإمام علي ولا أحب السيد عبد الملك اليوم، ما هو البديل؟ الإنسان عجز فاضي فارغ ما بيجمع حد؟ لا، هم هؤلاء الوهابيين وغيرهم والأمريكان وصانع عايزنعوا لكم رموز، بيشتي رمز وطني عايزنعوا لك، بيشتي رمز ديني عايزنعوا لك، بيشتي رمز فني عايزنعوا لك. ما يبقاش الإنسان فاضي، لابد ما يبقى الإنسان أعلام رموز أبطال نجوم مشتعدوا سميتهم قادة إلى آخره. أما أن يرتبط بأعلام الهدى وإلا سيرتبط بأعلام الضلال، إما أن يتبع الحق وإلا سيتبع الباطل، ما بش غيرها.
2: نعم، نلاحظ أنه في الآونة الأخيرة ومنذ تمسك خصوصا الشعب اليمني بولاية الإمام علي عليه السلام من سنوات، وهم يتهمون يمن الإيمان والأنصار بالتبعية والطائفية لمجرد إحيائهم لمناسبات دينية كالمولد النبوي وعيد الغدير، يحاولون تدجين عقول الشعب اليمني وشعوب الأمة الإسلامية. في ظل محاولات تدجين وعي الشعوب تبرز ولاية الإمام علي كمنظومة تربوية توازن بين العدل والجهاد ضد الطواغيت. برأيكم ما هي الآليات العملية التي تحتاجها الأمة اليوم لإعادة غرس هذا النموذج في إجيالها الصاعدة لتحصينها من الغفلة وموالاة الأعداء؟
0: طبعا ولاية الإمام علي عليه السلام هي مهمة جدا جدا لهذه الأمة في هذه المرحلة بالذات، لأن ولاية الإمام علي عليه السلام هي تحفظ لهذه الأمة إيمانها في البداية. تأملوا الله سبحانه وتعالى عندما حذرنا من فريق الشر من أهل الكتاب، قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. المسألة خطيرة جدا، هناك ارتداد بعد الإيمان، كفر بعد الإيمان. ثم قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وفيكم رسوله هذه هي تتجسد في رسول الله أولا، ثم في من يمثل الامتداد الحقيقي لولاية النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله بالإمام علي عليه السلام وعترته الطاهرة. ولذلك قال: إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا أولا، أن ولاية الإمام علي وولاية أعلام الهدى الذي هي امتداد لولاية النبي تحفظ للأمة إيمانها إسلامها الحقيقي. كذلك ولاية الإمام علي عليه السلام هي تحصن الأمة من ولاية اليهود والنصارى. هذه من أهم الأشياء التي تحتاجها الأمة. ولذلك تأملوا، يعني جاءت الآية الكريمة آية البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في إطار الحديث عن اليهود والنصارى، يعني وسط الآيات التي بتحدث عن اليهود والنصارى. ثم جاءت الآية الثانية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. جاءت نفسها في وسط الآيات التي بتحدث عن اليهود والنصارى. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى هو بيرشدنا إلى الحل، بيقول لنا: إذا أنتم تتحصنوا ودحموا نفوسكم من ولاية اليهود والنصارى، وإحنا قد أصبحنا في زمن ولاية اليهود والنصارى تفرض فرض على الشعوب، تفرض فرض على الأنظمة، إذا أردتم أن تحصلوا أنفسكم من ولاية أعداء الله ورسوله، من أعداء يعني أعداء الإسلام اليهود والنصارى، إذن ما معكم لا تتولوا الله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى. كذلك الإمام علي ولايته هي بوابة للهداية الإلهية، بوابة للخير للفوز للنصر للغلبة لكل شيء. ولذلك إذا أرادت الأمة أن تحصن إيمانها وأن تحصن كذلك نفسها من ولاية اليهود والنصارى، إذا لا مجال إلا ولاية الإمام علي عليه السلام، لأنه لا يوجد إلا خطين كما قلنا، إما الحق وإما باطل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أو هيكون البديل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين، من يتولى الإمام علي عليه السلام؟ لا يمكن أن يتولى أحد الإمام علي من اليهود والنصارى. أما من يتولى اليهود والنصارى لا يمكن أن يحب الإمام علي، ولذلك قال فيها النبي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. عندما كذلك نحب الإمام علي، نتولى الإمام علي، فلا بد أن نفهم أن الإمام علي هو عبارة عن منظومة متكاملة من القيم، من المبادئ، من الأخلاق، من العظمة التي تجسدت في هذا الرجل العظيم. عندما نعود إلى الإمام علي عليه السلام فلابد لنا أن نفهم أن الولاية هذه هي ولاية عملية، ولاية عملية لها مقتضيات، وهذه المقتضيات مهم أن نذكر بعضها. أولا أن نفهم أن ولاية الإمام علي عليه السلام لها امتداد كذلك إلى وقتنا، إلى زماننا، في ولاية السيد عبد الملك يحفظه الله. ولاية السيد عبد الملك هي البوابة الوحيدة اليوم إلى الإمام علي عليه السلام. إذا أردنا أن نتولى الإمام علي، إذا لابد أن نتولى من؟ أن نتولى السيد عبد الملك سلام الله عليه. كذلك من مقتضيات هذه الولاية أن نفهم أنه لابد أن نعلن براءتنا من أعداء أعلام الهدى. يعني عندما نحب الإمام علي عليه السلام، إذا لابد أن نفهم أن هذا الحب، أن هذا الولاء يتجسد في كراهيتنا للباطل، كراهيتنا لأعلام الضلال، كراهيتنا لأعداء الإمام علي، أعداء أعلام الهدى. يعني لا ينفع أن احنا نحب مثلا السيد اليوم ونحب أعداء، لا ينفعش. فادر كبس، يعني بعضهم مثلا يشبك خطين، خط مع أنصار الله وخط مع الإصلاح ولا العفافيش، ويقول لك حينفع الناس كلهم ينفع.
2: صحيح.
0: لا نزعل حد ولا نغطي حدا. ما ينفعش، ما ينفعش. يعني بعض الناس مثلا بيقول نحب الإمام علي ونحب كل الذي خالفه النبي في هذا الوقت، لا ينفعش. يا إما تحب الإمام علي ولا تحب الثاني، لأن القلب لا يتسع إلا لشيء واحد.
2: فعلا.
0: هكذا كذلك حب الإمام علي عليه السلام معناه السمع والطاعة لمن يمثل الإمام علي في وقتنا، وهو السيد القائد يحفظه الله. الله بيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هؤلاء في هذه الآية المعنى المقصود بهم هم أعلام الهدى الذين هم امتداد لرسول الله، امتداد للإمام علي عليه السلام. إذن لابد أن نربي أنفسنا على التسليم المطلق، التسليم المطلق لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله. هذا مهم جدا جدا.
2: نعم.
0: وهذا ما يكون دائما التفسير فيه يعني ينتج الكثير من الخلل، الكثير من الخلل. تأملوا ما قال السيد حسين سلام الله عليك، إذا لم تدع النبي يتولى هو أن يبني نفسك ويتولى شؤون نفسك ليجعل منك عنصرا صالحا في هذه الدنيا، فستصبح ماذا؟ عنصرا باطلا، عنصرا ضالا، عنصرا مخربا، تكون خبيثا. تأملوا الإنسان عندما ما يسلم للقيادة، للقيادة عندما ما يسلم لتوجيهات السيد يحفظه الله، فليعلم أنه سيكون عنصر باطل.
2: صحيح.
0: يعني جندي من جنود الباطل، وعنصر ضال ما عادش مهتدي، وعنصر مخرب ما عاد مصلح، وكذلك عنصر خبيث، عنصر خبيث داخل هذه الأمة. ولذلك أنا أقول لنفسي وأقول لكل المجاهدين وأقول لكل حتى المشرفين والقيادات وكل الناس، علينا أن نفهم أن التسليم لتوجيهات السيد يحفظه الله هو الخير، كل الخير.
2: نعم.
0: وأن التفريط في توجيهات السيد يحفظه الله، أي توجيه، يعني سواء في يعني من رئيس الجمهورية إلى أصغر مواطن يمني، إذا ما نفذنا توجيهات السيد يحفظه الله كلا في مجاله، كلا فيما يعنيه، فلنعلم أن الشر يبدأ من هنا، الانحراف يبدأ من هنا، السقوط يبدأ من هنا، من عدم التسليم لتوجيهات السيد يحفظه الله الذي هو يمثل حلقة الوصل بيننا وبين الإمام علي، بيننا وبين النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله.
2: نعم.
0: أي إنسان ما يسلم مهما كان في مراتب السلطة، في مراتب المسؤولية، مهما كان في سابقته الجهادية، فليعلم أنه سيكون عنصرا باطلا، عنصرا ضالا، عنصرا مخربا، تكون خبيثا، تكون خبيثا. إذا أردت لنفسك أن ترتقي، أن تنمي قدراتك، أن تكون إنسانا عظيما، كن كالإمام علي عليه السلام مع رسول الله. ألم يكن مسلما تسليما مطلقا؟ ألم يسلم نفسه للنبي يربيها كيف ما يشاء؟ فكان في الأخير هو الرجل الثاني في دولة الإسلام، هو الذي استحق في يوم من الأيام أن يرفع النبي يده ويقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذا لابد أن نسلم لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله. كذلك من مقتضيات الولاية، وهذا مهم جدا،
1: نعم،
0: عندما نجدد ولاءنا لله ورسوله والإمام علي وللسيد القائد يحفظه الله، إذا لابد أن نفهم أن من مقتضيات الولاية أن نجعل لتوجيهات السيد يحفظه الله أهمية وأولوية. أولوية يعني عندما السيد يوجهنا في أمر نعطيه أولوية. ما معنى أولوية؟ يعني الجانب العسكري، الجانب الأمني، الجانب الإعلامي، الجانب الثقافي، كلنا نعطيه أولوية ونشتغل وفق موجهات السيد. يعني عندما السيد يكلمنا يوجهنا بشيء، إذا قاعد يجي معنا أولويات ثانية غير أولويات السيد. يجي معنا كلنا أولويات هي توجيهات السيد، تنفيذ توجيهات السيد. مثلا السيد يتحدث عن الجانب الزراعي، عن الجانب الاقتصادي، عن جانب المقاطعة، عن جانب المسيرات، أي جانب يتحدث فيه السيد،
1: نعم،
0: إذا نعطيها الأولوية. لا نتعامل مع توجيهات السيد بسطحية أو مزاجية، وكل واحد يجي له مع أولويات أخرى. لا، أولوياتنا هي توجيهات السيد، هي أولويات السيد القائد يحفظ الله. كذلك من مقتضيات الولاية هو سد الثغرات وإكثال المجالات.
1: نعم.
0: يعني العدو ما بيقدر أبدا، ما بيقدر أبدا أنه ينتقدنا أو أنه يخترقنا إلا إذا بالثغرات من داخل، من عندنا، إذا ما أكثرنا المجالات من عندنا.
1: فعلا.
0: وإكثال الثغرات وسد الثغرات هو على المؤمنين، كما قال سيدي حسين سلام الله على شهيد القرآن. يعني ولذلك الله عندما قال للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال سيدي عبد الملك، ما قالش لليهود وهم الذي يستخدموها استخدام سيء، ما قالش لليهود بطلوا لا تقولوا شراعنا، قال لا، قل للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. أنت لا عبد تقولهاش، أنت لا عبد تستخدمهاش، أنت قفل المجالات. وهنا أقول للإخوة في هرم السلطة في الدولة، المواطنين، كل الناس، اقفلوا المجالات، كل واحد يشتغل بما يرضي الله،
1: نعم،
0: كل واحد يشتغل بتقوى لله سبحانه وتعالى، يبذل جهده في عمله، سد الثغرات واقفلوا المجالات، لأن العدو ما بيدخل لنا ولا بيخترقنا إلا إذا دخل بالداخل.
1: فعلاً.
0: إذا ما دخل بالداخل فالعدو ما بيقدر يخترقنا أبداً.
1: فعلاً. كفيت ووفيت دكتور قيس الطل، شكرا لكم على هذه التوضيحات وعلى حديثكم حول هذه المناسبة وذكرى عيد الغدير الأغار، عيد الله الأكبر، يوم الولاية. شكرا لكم دكتور قيس الطل، مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة.
0: شكرا.
1: في أمان الله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
3: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
3: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
3: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار، الاتصال على الرقم
4: 77-199-40 أو 07-451-960.
5: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقا لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
7: وما
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: و قل عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا
8: بالعكس سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
10: أوهو
8: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: هذا العيد في سبق فون الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات أنتر 7 جيجا وأنتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
12: سبفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: مستمعينا الكرام، هنا من يعيش فرحة العيد، وهناك من إلى يومنا هذا يشيع الجثامين، شهداء كل يوم يرحلون عن أرضهم ويودعون أهليهم وذويهم وأطفالهم، شهداء يزفونهم كشهداء يصلون إلى الله، يعيشون أحياء يرزقون بعد سنوات من الصمود، بعد سنوات من النزوح، بعد سنوات من التعب، وبعد سنوات من تجاهل الأعراب والمستعربين للقضية الفلسطينية. إلى يومنا هذا ولا زالت غزة ولبنان والضفة الغربية يشيعون شهداء، لا زال الأطفال في غزة يصرخون من آلام الجوع ومن آلام نقص الدواء، لا زالت الأمهات فعلا يعشن أياما موجعة جدا عندما يرين أطفالهن يموتون في أحضانهن. نعم، هناك من يعيش فرحة العيد، لكن يجب علينا دائما ألا ننسى إخواننا في غزة، ولن ننسى في فتراتنا الصباحية دائما أن نذكركم بأن لا زالت هناك إبادة تقام في غزة، وأن ما يدعى ويدعى أن هناك اتفاق، فالعدو الإسرائيلي والأمريكي والصهيوني لا مواثيق ولا عهود لهم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول 7 شهداء و25 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء اعتداءات كيان العدو المتواصلة واستهدافه لمناطق متفرقة من القطاع. وأكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 929 شهيدا و2811 مصابا، ما يعكس استمرار الخروقات الصهيونية الدموية واستهداف المدنيين الفلسطينيين بصورة متواصلة.
1: أوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ بدايته ارتفعت إلى 72,938 شهيدا، إضافة إلى 172,919 مصابا في واحدة من أكثر الاعتداءات الدموية التي شهدها الشعب الفلسطيني في تاريخه الحديث. وفي سياق العدوان المستمر، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر جراء قصف نفذته قوات العدو الصهيوني على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في استمرار للهجمات التي تطال مختلف مناطق القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 7 فلسطينيين بينهم سيدتان إثر اعتداء نفذه مغتصبون صهاينة على بلدة مادما جنوب مدينة نابلس، حيث هاجم المغتصبون المواطنين وممتلكاتهم وسط حماية من قوات العدو الصهيوني، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
0: كما واصلت قوات العدو الصهيوني حملات المداهمة والاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بحماية من قوات العدو. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو الصهيوني اعتقلت 9 مواطنين فلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها في محافظة جنين وطول كرم

0: الصهاينة من اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس، حيث هاجمت مجموعات من المستوطنين منازل المواطنين في منطقة بئر فوزة وأقدمت على رشقها بالحجارة، ما تسبب بحالة من الذعر بين السكان لا سيما الأطفال والنساء. وأكد سكان محليون أن المغتصبين الصهاينة ألحقوا أضرارا بعدد من المركبات الفلسطينية المتوقفة أمام المنازل، وقاموا بتحطيم نوافذ بعضها والاعتداء على ممتلكات المواطنين في إطار سلسلة متواصلة من الاعتداءات التي تنفذها عصابات المغتصبين ضد القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية تصعيدا متواصلا من قبل قوات العدو الصهيوني والمغتصبين الصهاينة، يتجسد في عمليات الاقتحام والاعتقال والاعتداء على المنازل والأراضي الزراعية والممتلكات في محاولة لفرض مزيد من التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، وسط إدانات فلسطينية متواصلة لهذه الممارسات التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية. إذن سلسلة هذه الجرائم لا زالت مستمرة حتى اللحظة، ليس فقط في فلسطين إنما كذلك في لبنان. سنتطرق إلى الشأن اللبناني، لكن نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود مستمعينا الكرام في هذه الفترة.
1: بالدمع الغزير ما للمشاعر جامدة مثل

0: في الشأن اللبناني مستمعينا الكرام، هناك العديد من الشهداء الذين يرتقون يوميا جراء الخروقات المستمرة والاعتداءات المباشرة من قبل الكيان الصهيوني الغاشم، حيث استشهد 14 لبنانيا وأصيب العشرات إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدات مشغرة وعرب صليم وكوثريات الرز وعدلون جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لتفاهمات وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر لبنانية أن غارتان لطيران العدو الإسرائيلي على خراج السريرة في بلدتي الزواريب والمخنق، وأيضا غارات على بلدة البرج الشمالي قضاء صور بثلاثة صواريخ. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن العدو الإسرائيلي يواصل قصفه على قرى في قضاء مرج عيون وبلدة مشغرة، وغار أيضا على جنوب البلاد، منوهة إلى أن الغارات أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء وعدد من الجرحى فيما تم إجلاء ناجين من تحت أنقاض المنازل المستهدفة، في حين أدت غارة صهيونية على بلدة كوثريات الرز إلى ارتقاء شهيدين وجريحين.
1: كما وأفادت الوكالة باستشهاد مواطن وزوجته إثر غارة لطيران العدو على منزلهما في بلدة عرب صليم، وأن فرق الإسعاف من كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية تعمل على سحب جثمانيهما من تحت الأنقاض، فيما استشهد شاب متأثرا بجروح أصيب بها جراء غارة أمس على عرب صليم، وتمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني من سحب جثامين 4 شهداء بينهم أطفال، ويجري البحث عن آخرين، وذلك جراء غارة صهيونية استهدفت منزلا في البلدات. إلى ذلك شن طيران العدو غارات على بلدات ياطر وحدث في قضاء بنت جبيل وجبال البطم في قضاء صور، واستهدف قصف مدفعي صهيوني صريفة في قضاء صور وبرج قلاوية في قضاء بنت جبيل. ومنذ 2 مارس الماضي يواصل العدو الصهيوني تصعيد عدوانه الوحشي على لبنان عبر سلسلة غارات دامية وقصف واسع ضال المدنيين والأحياء السكنية والبنية التحتية على المناطق الحدودية والعسكرية عاصمة بيروت، في محاولة يائسة لكسر معادلات الردع التي فرضتها المقاومة الإسلامية في لبنان.

0: فيما يواصل جيش الاحتلال الصهيوني تصعيد عدوانه العسكري على لبنان موقعا عشرات ومئات الشهداء والجرحى، فيما وصفت وسائل إعلام عبرية العدوان على لبنان بالعبثية والتي لا جدوى منها. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 28 أيار 3324 شهيدا و10720 جريحا. وشهدت الساعات الماضية غارات صهيونية استهدفت مدينة صور والنبطية والصيدة ومناطق واسعة من الجنوب اللبناني، إضافة إلى غارة على شقة سكنية في الشويفات. ووسع جيش العدو نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل للمرة الأولى مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني، معلنا اعتبارها منطقة قتال في خطوات أثارت مخاوف من توسيع العمليات العسكرية وفرض موجة نزوح جديدة. وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن قصفا مدفعيا صهيونيا استهدف بلدة كفر جوز وأطراف القطراني في لبنان.
1: كما وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن قصفا مدفعيا صهيونيا استهدف بلدة كفر جوز وأطراف القطراني في لبنان، وفي السياق استهدفت غارة صهيونية مركز الهيئة الصحية في دير قانون النهر جنوبي لبنان، فيما شن طيران الاحتلال غارات على النبطية وشوكين. وأعلنت الجبهة الداخلية في الكيان عن ذوي صفارات الإنذار في مرغليوت بالجليل لتحذيرات من تسلل مسيرة من لبنان. إلى ذلك وصفت صحيفة هارتس العبرية العدوان على لبنان بالعبثية ولا جدوى منها، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال يسقطون سودان، وبدلا من تعزيز القوات هناك يجب البدء في إخراجها من لعنة مستنقع لبنان. في المقابل واصل حزب الله هجماته ضد القوات الصهيونية في الجنوب، معلنا تنفيذ عشرات العمليات بصواريخ وطائرات مسيرة، بينما تقر تقديرات صهيونية متزايدة باستمرار تهديد المسيرات وعدم نجاح العملية البرية حتى الآن في الحد من قدراتها أو وقف هجماتها.
2: شهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا صهيونيا خلال الأسابيع الأخيرة، تزايد معه وقوع الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وأدى لموجات نزوح جديدة. العدو الصهيوني أصدر أوامر إخلاء متعددة، إضافة إلى أوامر إجبارية بالبقاء في المنازل، وذلك في المناطق الواقعة غرب منطقة ما يسمى الخط الأصفر، بما في ذلك مدينة غزة ودير البلح والمغازي والبريج والنصيرات. تزامن ذلك مع تصريحات سياسية صهيونية رسمية تؤكد التوجه نحو توسيع السيطرة العسكرية داخل القطاع وإعادة طرح خطط تهجير الفلسطينيين. الأيام الأخيرة شهد القطاع خلالها أيضاً تصعيداً كبيراً في وتيرة الجرائم، شملت عمليات قتل جماعي واغتيالات واستهدافات نقاط ومراكز الشرطة الفلسطينية. لعيد الأضحى الثالث على التوالي يعيش سكان القطاع في ظل القتل والتجويع والنزوح، وسط انهيار متسارع لمقومات الحياة المدنية والاجتماعية مع استمرار حرب الإبادة الجماعية. وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة في تقريرها حول الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع الماضية بشأن غزة أفادت بأن فرقها الطبية الميدانية تواصل الإبلاغ عن زيادة حالات العدوى بالطفيليات الخارجية مثل الجرب وحالات جدري الماء والإسهال المائي الحاد بين الأطفال دون الخامسة. واقع القطاع الصحي كارثي ويزداد مع كارثيته تفاقما ومأساوية. مستشفى شهداء الأقصى، وهو المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى، وجهت إدارته مناشدة عاجلة من أجل إنقاذ منظومته الصحية. فتداعيات أزمة تعطل مولداته الكهربائية دخلت مرحلة بالغة الخطورة بعد خروج المولد الرابع عن الخدمة، وأسفرت عن توقف أكثر من 50% من الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى. وأكدت أن تفاقم الأزمة أدى إلى توقف عمل غرف العمليات، فيما تواجه أقسام الكلى الصناعية وحضانة الأطفال والعناية المركزة والمختبرات الطبية خطر التوقف عن العمل في أي لحظة. ما تشهده غزة وما تعيشه الضفة وما تلاقيه فلسطين العربية المسلمة مظلومية إنسانية كبرى وعار أممي مخزن وهزيمة أخلاقية ماحقة ونكبة قيمية مذلة لكل ذي ضمير حي وفطرة سليمة. تبعات تلك الهزيمة عابرة للحدود والجغرافيات، متجاوزة للاتفاقات والضمانات، وأمام نكبة أولى قبل عقود ومثلها كبرى في غضون سنين، أما آن للمستهدفين بويل يهودي شديد قدر أو مبتدأه ألا يصبح من بعد غزة خبره؟
3: شهدت الساحة اللبنانية تصعيداً عسكرياً خطيراً وغير مسبوق، حيث وسع العدو الإسرائيلي رقعة اعتداءاته الجوية والبرية، وتركزت الضربات على المربعات السكنية والبنى التحتية، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين والطواقم الإسعافية. واليوم شن الطيران الحربي والمسير سلسلة غارات عنيفة استهدفت قرى وبلدات قضاء صور وصيطة وبنت جبيل والنبطية والبقاع الغربي. وأدت الغارات المكثفة خلال الساعات 48 الماضية إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، من بينهم 11 شهيدا في بلدات قضاء صور وحدها.
4: طيب هلا غارة تلتة مدينة صور، غارة تلتة على مدينة صور.
3: ويعد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني من قبل العدو الإسرائيلي أحد أبرز ملامح التصعيد الدامي لهذا اليوم، حيث تحولت سيارات الإسعاف والمراكز الطبية إلى أهداف مباشرة للغارات الجوية والمسيرات. ومع غروب شمس هذا اليوم الدامي يواصل العدو فرض سياسة الأرض المحروقة متجاوزا كافة الخطوط الحمراء والقوانين الدولية، ليتحول المشهد في جنوب لبنان والبقاع إلى صراع بين آلة قتل صهيونية تسعى لتهجير المدنيين وتدمير مقومات الحياة، وفرق إغاثية ومقاومة ميدانية متشبثة بالأرض.
5: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا الدعم.
6: كيان مؤقت،
5: كيان مؤقت.

0: وفي ودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنباً إلى جنب وكتفاً بكتف. إنا بطي
1: الأرض مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. لا يسعنا في ختامها إلا أن نشكر من كان ضيفا معنا عبر الهاتف، الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة، كما هو الشكر مقدم لكم من كان معنا من الإخراج والإبداع زلفى عبد الملك، ومن العدد والتقديم آلاء أحمد الكبسي وسندس عادل المطهر. وانتظروا زميلة آلاء في فترة ظهيرية جديدة على تمام الساعة 11 ظهرا، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
2: على الزواج مسألة وقت.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: سام اف ام، عدنا.
8: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
9: سام اف ام من صنعاء تقدم
8: حارس الازدهار الأمريكي
10: from the US prosperity guardian
8: إلى اعتراف أدمت فشل
9: الحقيقة
8: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
9: بلسان الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
8: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
10: from the US prosperity guardian
8: في الاعتراف عمران مشهد
9: الحقيقة بلسانين
11: على خرائط السياسيين ترسم الخطوط بالألوان، خط أخضر وآخر أزرق، واليوم الخط الأصفر، خطوط تظنها العيون الساذجة حدودا للأمان، لكنها في الحقيقة مخالب جغرافيا جائعة تتقدم كل ليلة لتلتهم لحم الخيام وأجساد الساكنين. On politicians' maps, lines are drawn in different colors, green, blue, and now yellow. To some, they appear to be safety zones, but on the ground, they resemble the advancing clouds of a hungry geography, moving night after night, swallowing refugee tents and the lives within them. قبل 7 أشهر قيل لأهل غزة إنكم بعيدون عن دائرة النار، واليوم استيقظوا ليجدوا أن الاحتلال قضم 60% من مساحة القطاع وحشر شعبا كاملا في أقل من 40% من الجغرافيا والكرامة. 7 months ago, Gaza's residents were told they were outside the danger zone. Today, many wake up to a reality in which vast areas have been brought under military control, while the entire population is compressed into an increasingly smaller space, with both land and dignity becoming scarce. الخيام تمزقها الشظايا طوال الليل، والناس ينامون وجها لوجه مع الموت، بينما ينام العالم على وسائد من الوعود الكاذبة. Throughout the night, shrapnel tears through makeshift shelters. Families sleep face to face with the possibility of death, while much of the world rests comfortably on promises that remain unfulfilled. وفي خضم هذا الاختناق البشري يطل علينا ما يسمى مجلس السلام. مجلس لا يرى من السلام إلا اسمه، ولا يرى من الجريمة إلا رد فعل الضحية. Amid this humanitarian suffocation emerges what is called Peace Council, an institution that, according to its critics, seems to recognize peace only in name, while focusing more on the response of the victim than on the violence that provoked it. ينظر المراقبون بدهشة، بل بقرف سياسي، إلى تقارير هذا المجلس ومبعوثه نيكولاي ميلادينوف. تقارير كتبت بحبر إسرائيلي كامل الدسم، تتبنى الرؤية الأمريكية وتغمض عينيها عن 1,000 شهيد ارتقوا في وضح النفاق الدولي.
12: Observers watched the reports issued by the consul and its envoy, Nikolai Mladenov, with growing frustration. Critics argue that these reports closely reflect Israeli and American perspectives, while overlooking the heavy human toll paid by civilians amid what they see as a glaring failure of international accountability. يتجاهلون المعابر المغلقة ويصمتون عن منع الإعمار ويهربون عن مشهد اقتطاع الأرض وتهجير السكان، ثم يخرجون بوقاحة دبلوماسية ليحملوا الضحية المحاصرة مسؤولية الفشل. Critics say too little attention is paid to close border crossings, obstacles to reconstruction, land seizures, and civilian displacement. Yet, despite these realities, responsibility is often placed on those living under siege, rather than on the conditions surrounding them. حين يطالب مجلس السلام بنزع سلاح المقاومة في قطاع مخنوق، فهو لا يطلب السلام، ويطلب تسهيل مهمة القاتل. إنه يتناغم مع الاحتلال ويمنحه الصك القانوني والذريعة السياسية لاستكمال مذكرات الإبادة واستئناف الحرب بشكل أو تا. When international bodies call for the disarmament of resistance groups inside a besieged territory, critics argue that such demands do not advance peace. Instead, they believe these proposals remove barriers to further military action and provide political justification for an expanded conflict. هذا ليس احتلالا في المعايير فحسب، هذا سقوط أخلاقي كامل. عندما يفقد القاضي استقلاليته ويصبح منظاره معايرا على مقاس بندقية الجلاد، تتحول المؤسسات الدولية إلى غطاء شرعي للجريمة. For many critics, this is more than a double standard. It is a profound moral failure when institutions expected to act independently appear aligned with the interest of military power. They risk becoming a source of legitimacy for actions that otherwise face greater scrutiny. المقاومة أعلنتها نحن منفتحون على أي مقاربة منطقية، لكن مجلس السلام هو العثرة، هو الذي ركل كل الحلول المعقولة ليحمي القاتل من المحاسبة وليجعل من الخرائط الصفراء مقبرة جماعية مغلقة. Resistance factions say they remain open to practical solutions, but argue that international frameworks have repeatedly blocked meaningful alternatives, shielding Israel from accountability and turning so-called safe zones into places of confinement rather than protection. مجلس السلام الدولي ليس وسيطاً بل هو شريك في هندسة الحصار. In the eyes of its critics, the international peace mechanism is not acting as a neutral mediator, but as a participant in maintaining the structures of the blockade itself. التقارير الدولية لم توضع يوماً لإنقاذ الضحايا، بل وضعت لترتيب الجريمة بشكل قانوني لا يزعج المجتمع الدولي. According to its criticism, international reports often do not function as tools of protecting victims. Instead, they are viewed as mechanisms that frame tragedy in legal and diplomatic language that allows the international system to remain comfortable and unchanged. والخوف الحقيقي ليس من غدر الاحتلال، بل من شرعية يمنحها موظف دولي يرتدي بدلة أنيقة يبرر ذبح الأطفال تحت بند الدفاع عن النفس. The deeper fear is not only military action itself, but the legitimacy granted to it by officials speaking the language of diplomacy and self-defense, while civilians, including children, continue to pay the highest price. فمن يراهن على عميان الأمم المتحدة ليحموا خيمته ستمزقه الشظايا وهو ينتظر السطر الأخير من التقرير. Those who place their hopes in international institutions to protect them may find that reality moves faster than diplomacy, The danger arrives long before the final report is written, and long before the last recommendation is filed away.

0: جوائز الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمج فشل
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلساني
4: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم داي العزل الإسرائيلي
6: بلغ دولة
7: فلم يعد
8: تستهدف
9: المطارات
10: والمصانع
11: والمستشفيات
0: محارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
2: الحقيقة بلسانين سام اف ام صمود واستفسال سام اف ام إذاعتك أنت

وإن الأمة لأحوج ما تكون إلى أن تفهم ما هي ولاية الأمر في دينها، ما هي ولاية الأمر في إسلامها، ما هي ولاية الأمر في قرآنها. يجب أن تفهم، وإذا لم تفهم فسيفهم الأمريكيون وعملاؤهم يقولون هكذا ولاية الأمر وهكذا يكون ولي الأمر، وستراه يهوديا أمامك يلي

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عنه القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عيأخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
10: سبفون، أصالة وتواصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تقدم تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذه العودة الحميدة في فترات 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5.

هذه الذكرى وهذه المناسبة العظيمة تأتي وقوى الشر والطاغوت والاستكبار في العالم تحكم سيطرتها على شعوب الأمة، تنتهك كرامتها وتهلك الحرث والنسل في فلسطين ودول المنطقة. خلاص الأمة لن يكون إلا بتولي من أمر الله بتوليهم أئمة الحق والهدى من أهل بيت النبوة. مستمعينا الكرام، قبل أن أتحدث ويعني نخوض في موضوعنا بشكل أكبر، ننوه لكم أنه جهاز الرسائل للأسف في خلل وما نقدر أن احنا نستقبل الرسائل هذه الفترة، فقط عن استقبل اتصالات كشيء استثنائي في فتراتي تحديدا، لأنه ما بنستقبل في فتراتي إلا رسائل. سنستقبل الاتصالات على الرقم 709، لا سريع زلفانة متعودة على رقم الرسائل، رقم الثابت 01-3222-653. وأتمنى من أي أحد عيتصل يدي الخلاصة ويستعجل في مكالمته علشان نستقبل أكبر قدر ممكن من المشاركات وما نظلم أحد في هذه الفترة. مستمعينا الكرام، الولاية هي سلوك عملي استجابة لله ولرسوله. الولاية بتمثل صمام الأمان للمسلمين من الضلال، من الانحراف، من التيه، من التخبط، من الضياع. ولاية الإمام علي عليه السلام هي امتداد لولاية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ولايته أصلا هي ولاية لله سبحانه وتعالى. نحن في الشعب اليمني وهنا في اليمن نعتز بإحيائنا لهذه الذكرى العظيمة في نفوسنا وفي قلوبنا كيمنيين، متمسكين بنهج الإمام علي، نسير على طريق الحق إلى جانب بيت النبوة، نجسد هذا الحب والارتباط بيننا كيمنيين بتمسكنا بولاية الأمير الإمام علي عليه السلام، نجدد العهد والتولي لمن أمرنا الله بتوليهم والسير على نهجهم. بتكثر في هذه الأيام الأمسيات في الأحياء السكنية، في المديريات، في المدن، في القرى، في كل مكان أمسيات وفعاليات، صباحا، عصرا، مساء، حتى في المساجد تقام الأذكار أو الندوات أو الخطب في هذا الشأن. لماذا؟ لأنه لدينا ارتباط كبير ومتجذر بيننا وبين شخص الإمام علي، كيف لا وهو من أرسله نبي الله النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن، إلى أهل اليمن، فأسلموا طواعية دون غزوات، دون حروب، دون اقتتال. فحبنا للإمام علي حب خاص جدا، نشعر أنه مننا ونحن منه، كما أننا نشعر أننا برسول الله، وهذا والارتباط الكبير بيننا وبين رسول الله كأنه منا ونحن منه. تقام الاحتفالات المختلفة، الأهازيج الشعبية، الأناشيد في حب الإمام علي عليه السلام وآل البيت، البرع الشعبي، كل هذه المظاهر هي تعبير عن فرحة أبناء الشعب اليمني بيوم الولاية، حتى أنه ليلة وعشية يوم الولاية

تطلق الألعاب النارية كما تطلق في المولد النبوي، حباً، فرحاً، ابتهاجاً. أصبح الكبير والصغير ينتظر هذا اليوم، فهو عيد الله الأكبر. لذلك مستمعينا الكرام، هذه المناسبة وعيد الغدير من المناسبات الدينية المهمة التي يحييها اليمنيون في كافة المحافظات. يعني نلاحظ أنه حتى في يوم الولاية تخرج النساء ويخرج الرجال في الميادين، في فعاليات مركزية في المحافظات، في أمانة العاصمة، المحافظات، المديريات، بشكل موسع لنقول للعالم بأكمله أننا متمسكون بالإمام علي. حينما تمسكتم أنتم بيزيد وبمعاوية وهند بنت عتبة وهذه الأسرة الضلالية الدموية التي أسست الدولة الأموية الدموية التي قامت على القتل واستباحة الأرض والعرض والقتل وإراقة الدماء في كل مكان. عندما هم تولوهم نحن تولينا جانب الحق، جانب النور الذي انبعث في داخلنا حبا وولاء وصدقا وإخلاصا وتوليا وعملا في الواقع الميداني. إذن مستمعين الكرام، سنستقبل مشاركاتكم عبر الاتصالات 01-322-6653. موضوعنا عن ذكرى عيد الغدير الأغر، عيد الولاية، عيد الله الأكبر. سنستقبل مشاركاتكم بالاتصالات، ومثل ما قلت لكم أتمنى منكم تكون الاتصالات قصيرة، ما نطول ولا نسهب في الكلام مثل ما بنفعل في الرسائل، تكون رسائل هكذا قصيرة علشان نخرج وبمعانا أكبر قدر ممكن من المشاركات.

0: سنستقبل أولى المشاركات معنا في هذه الفترة. نقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك أختي آلاء؟
0: الحمد لله في خير. إذا أنتم في خير، من معنا؟
1: معكم إعلامية همدان.
0: إعلامية همدان، حياك الله يا إعلامية همدان. مشاركتك حول موضوعنا عن عيد الغدير.
1: إحياء يوم الولاية يوم مهم، ويوم تجسد ويبين الأعداء أننا ما زلنا متوليين الرسول والإمام علي وآل بيت النبي.
0: نعم.
1: الرسول عندما ولى الإمام علي جعله يعني فوق أكتاف الإبل، وخلاه يرتفع أمام الحجج كلهم لكي لا يبقاش على الأم عذر أو أي عائد يقولوا يعني إحنا ما شفناش هذاك الشخص،
0: صح،
1: ولا إحنا ما مش إحنا دارين من نتولي. الرسول أمل الإمام علي لكي لا يكون أمام الناس أي عذر أو أي عائد. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت من يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي.
0: صح.
1: لو كان بعد الرسول يعني نبي لكان الإمام علي. وكذلك قال علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، علي القرآن الناضج.
0: صحيح.
1: يعني قال فيه أقوال كثيرة
0: فعلا.
1: يعني ما عبش داعي إحنا
0: نشكك
1: من نتولى ولا ما بش من نتولى.
0: صح. أو حتى أنه يعترينا الشك في هذا الموضوع في هذا الشأن.
1: أيوة، ما عندش أي شك، بما أنه عنده في موت الرسول قد قال لهم الرسول هكذا يتولى الإمام علي، وهم اجتمعوا في دار السقيفة يعني.
0: صح.
1: من يولوا، وقد قال لها الرسول من يولوا
0: فعلا، يعني ما حتى انتظروا أن يدفن الرسول حتى وذهبوا إلى السقيفة لكي يتناقشون ويرون من هو الأولى بالخلافة، وقد كان الرسول أدى ما عليه من الأمر الإلهي.
1: أيوة، يعني هذا في الأعداء والمخططين يعني والعملاء هم في كل زمان.
0: صحيح.
1: لذلك في هذا العصر يعني عندما نتولى السيد عبد الملك وآل بيت النبي يقولوا يعني من نتولى، ماشي إحنا دارين من الحق ومن الباطل.
0: صح.
1: وقد الحق، بما أنه الحق واضح.
0: فعلا فعلا الحق واضح لمن نوى أنه يبصر الحق فعلا، لكن اللي بيعمي أبصاره وبصيرته عن الحق قد عيصير ويسلك طريق الباطل بطبيعة الحال. شكرا يا إعلامية همدان.
1: شكرا لكم، وأطلب زامن لو تكرمتوا إشهدية غدلكم
0: إن شاء الله تكرمي زلفات لبي لش الطلب. شكرا يا إعلامية همدان، في أمان الله.
1: مع الله.

0: اتصال آخر. ألو، ما بش اتصال. ألو، طيب عاودوا الاتصال. والرقم 0132265 3. بنتكلم عن عيد الولاية، عيد الغدير، وإحنا طبعا منتظرين بفارغ الصبر لنخرج في مسيرات كبرى في كل المحافظات إحياء لهذه الذكرى العظيمة في قلوبنا. نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، نور قلبك الغالي ويحفظ الشعب اليمني إن شاء الله.
0: ولا
1: عيد الغدر يعني إن شاء الله بالسماع نجسده نور إسلام النبي محمد رسول الله وأهل بيته. الإمام علي هو يعني مع السيد العالي الإمام علي، لا نترك عبده، فإن إحنا نشاهده ونشاهد معه ونحتجد معه ونفعل كل حاجة مع الإمام علي مع محمد رسول الله مع الله، لا نتركش أبدا. إحنا مسلمين نتحافظ للإسلام. ما رأيك؟ تحية لك، تهنئة لك، وتهنئة للشعب اليمني، وتهنئة لكل خلوص وطن مع الوطن. أقسم بالله العظيم نور قلبك الغالي، أنت إذاعة ثامت في جامعتكم كلكم.
0: الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم،
1: وكلكم يحفظكم ربي. والشعب اليمني ما عم خلص، كلنا نحتجب نحتجب ناتجب
0: أكيد،
1: نجاهد نجاهد تدلع الحق واسع يعني ظهر ولا بعض الظهر. ظهر من هو الذي عارفونه؟ هم اللي عضوا النصارى ومن الدول لا معاهم مع اللهو، لكن إن شاء الله ما عنخش أبدا. نقول لك شكرا لك وتحيي لك ودهني لك، وكل عام وأنتي بخير أنتي وزلفا وكلكم في الإذاعة. ونقول الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس للإسلام، انتظروا للإسلام يا شعب الأم والإسلام.
0: بارك الله فيكم.
1: يقولوا عين الإسلام، لكن نور قلوبهم ويرحم مشاهدهم.
0: بارك الله.
1: الله كان حافظ طلع الأسرة ونسب الله على الإسلام.
0: يا رب.
1: والعذر من خير.
0: يا رب.
1: وجاهدنا وعزتنا كرام لله.
0: يا رب يا الله يا رب، بارك الله فيكم.
1: قلوبكم سلمي عليهم كل ما لزلنا.
0: يوصل سلامكم وهم كلهم بيسلموا عليكم يوم تقية. الله يدي لكم العافية والصحة وشكرا. مع الله وشكرا على اتصالكم.

مستمعينا الكرام، ننوه لكم أنه جهاز الرسائل حاليا موقف بسبب خلل في الجهاز نفسه، فالذي بيحاول أنهم يرسلوا متعودين أنه في الفترة حقي بس بيرسلوا الرسائل لا يرسلوا أي خسروا حق الرسالة وما عتوصلش وما نقدر نقرأ رسالتكم في الفترة. فاللي يحب أنه يتواصل معنا باتصال ويشارك معنا في هذه الفترة يتصل عبر الرقم 01-3-2-2-6-5-3. الناس هم متعودين أنه ما بش في هذه الفترة اتصالات بحكم أنه الفترة اليوم الاثنين ما بنستقبلش اتصالات، لكن فتحنا باب الاتصالات وعنستقبلها وعنسمع مشاركاتكم إن شاء الله.

0: نستقبل هذه المشاركة. ألو.
1: ألو.
0: ألو. أيوة. أيوة معكم إذاعة سام، من معنا؟ ضاع الاتصال، يعني الذي يتصل يحاول يسمعنا بس من سماعة التلفون، إذا كان به راديو جنبه يحاول يوطي الصوت علشان يقدر يسمعنا وإحنا نقدر نسمعه بشكل واضح وتكونوا في مكان فيه تغطية.

0: الو
1: الو، مساء الله وبركاته، بكل خير. كذا اذا حتى
0: اسعد الله اوقاتش، اسعد الله اوقاتش، منورات بنوركم اكيد بالتاكيد وبجميل مشاركتكم. من معنا؟
1: فداء اهل البيت.
0: حيا شاء الله يا فداء اهل البيت، كيف انتي؟
1: الحمد لله، نسال عنكم على مستوى في خير. اكيد احنا في خير،
0: سالت عليش العافية، تسلمي، الله يعافيش. مشاركتش حول موضوعنا يا فداء.
1: عيد غدير مبارك على الجميع، كل عام ونحن وأنتم متولين الإمام علي عليه السلام ولأعلام الهدى جميعا. وعندما نحن عند الغدير يجب علينا أن نقرأ سيرة الإمام علي ونأخذ الدروس والعبر ونأخذه كقدوة، ويجب أن يكون لدينا اهتمام بهذه المناسبة الذي لي بقدرها. وكل تحية وتقدير أستاذ العزيزة آلاء ولابن تعالى عزيزة زلفا والجميع المشاركة.
0: الله يديش العافية يا فداء، وبعدين لما بنسمع مشاركاتكم بصوتكم بيقع أحلى ما بنقرأ رسائلكم بصواتنا، ما بيقع أفضل؟
1: لا
0: صح؟
1: لا صوتك أحلى.
0: لا قصتي على سب، خلاص نغير، نكون بس نستقبل اتصالات، ما عندكوش نقرأ رسائل. القرار ما اترك لكم في الأخير يا فداء، تسلمي، الله يديش العافية، وكل عام وانتو بألف خير، انتي وأسرتش الكريمة بمناسبة عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، وما تحبي تطلبي من زامل.
1: وأنتم أيضا كل عام وأنتم بألف خير جميعا، أي زمن من ذوقكم؟
0: على ذوقنا على المناسبة هذه، صح؟
1: أكيد على الغدي
0: إن شاء الله. تكرمي يا فداء أهل البيت، شكرا على اتصالك.
1: العافية، أمان الله،
0: مع الله.

0: نستقبل هذه المشاركة. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: والآن منتم بخير، معكم سامي حسن محمد.
0: من؟
1: حسن محمد من حديدة.
0: حياك الله أخ حسن، مشاركتك حول موضوعنا.
1: ليش الحذاء مقطوع من أمس البث؟
0: البث مقطوع في الحديدة؟
1: أيوة من أمس.
0: عنكلم الفريق التقني إن شاء الله يشيكوا على البث، إذا كان من عندنا إن شاء الله أنه يتم إصلاحه، وأنكم ترجعوا تسمعوا لنا إن شاء الله. موضوعنا في حال ما كنتوا بتسمعوا لنا، بنتكلم على عيد الولاية، عيد الغدير الذي بإذن الله سنحييه يوم الخميس بمسيرة كبرى إن شاء الله. ما مشاركتكم؟
1: والله أتمنى على كل المستمعين وعلى كل المستمعين يتولى الإمام علي ويقتدوا به بالأفعال ليس بالأقوال، لأنه هو إمام الكرال.
0: نعم،
1: الوصي. يلا في أمان الله.
0: الله معكم وشكرا على المشاركة. مستمعين الكرام، فترتنا لازالت مستمرة وحاليا البعض بيتصل، لكن معنا فاصل إعلاني، هنذهب إلى هذا الفاصل الإعلاني وإن شاء الله بعد الفاصل هنستقبل ما تبقى من المشاركات عبر الهاتف إن شاء الله برقمنا 01322653.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
3: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشيء وشبكة إنترنت،
3: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
3: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار، الاتصال على الرقم
4: 77-199-40 أو 07-451-960.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان، يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
10: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام FM، عدنا.

0: قد وقفا.
1: عودة من جديد معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الظهيرية 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام، ومستمرين في استقبال اتصالاتكم عبر الرقم 01-3-2-2-6-5-3. موضوعنا عن عيد الغدير، هذه المناسبة العظيمة الذي بيحييها اليمانيون في كل عام في 18 من ذو الحجة.

0: نستقبل هذه المشاركة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: معكم راية الإسلام.
0: حياش الله يا راية الإسلام، كيف أنت؟
1: الحمد لله، كيف حالكم؟
0: الحمد لله. وكيف العيد في أرحب؟
1: الحمد لله، العيد تمام تمام بإذن الله.
0: وكيف العيد الثاني عيوق، عيد الله الأكبر في يوم الخميس؟ ما هي التجهيزات، ما بتفعلوا؟
1: الأمانة عيد الغدير في أرحب بتكون في الفعاليات والمناسبات الأمسيات الرائعة والمعبرة عن حب الإمام علي عليه السلام. كما أرحب تحظى بمكانة خاصة في قلب الإمام علي حين تكلم عنها. وبإذن الله هذه المناسبة هي إحنا نعتبره كشيعة الإمام علي وكم تولين للإمام علي هو العيد الأكبر والعيد الأعظم الذي بإذن الله نحاول غرسها هذا العيد، يعني نقول كما كان مغيب عنا في طفولتنا سنغرسه بإذن الله في قلوب أطفالنا
0: بإذن الله إن شاء الله. وهذا مش بعيد، لأنه أصلا أصبحوا أطفالنا وهذا الجيل الجديد بيحملوا حب الإمام علي في قلوبهم من يعني ال ال ال نقدر نقول من منهم في يعني الصغر، يعني تحسي إنه سنة سنتين ثلاث وبيحضر مع أمه أو مع أبوه في الفعاليات، خلاص يرتبط ارتباط كبير بالإمام علي منذ نعومة أظفارهم.
1: يعني قبل حوالي 3 سنين أو كم في فعالة الإمام علي يعني عاد ابني الكبير أول بادعي نطقه، وبعدين يقول علي علي نطق وذاحن يومه لنا علي يومه سيأخذ مع علي. يعني هذا وأول ما أسمع عليه كان في عيد ولاية الإمام علي، يعني عندنا أخي علي خالي علي كل الأسرة علي، بس ابني ما نطق اسم علي إلا في أول فعالية في عيد الغدير.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لش فيه وإن شاء الله يكون من المجاهدين المتولين للإمام علي
1: بإذن الله. هذا ما نجوه نأمله، يعني عندما انتهى أطفالنا إحنا في الدرجة الأولى نتمنى قدوتهم الإمام علي وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم.
0: سلام الله عليهم. شكرا لش يا راية الإسلام. ما تحبي تسمعي من زامل؟
1: كيف؟
0: ما تحبي تسمعي من زامل يا راية الإسلام؟
1: حب الوصي.
0: حب الوصي إن شاء الله تكرمي يا راية الإسلام.
1: يا علي يا علي يا وصي يا ولي
0: إن شاء الله. زلفاء تلبي لش الطلب، وشكرا على اتصالش.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: في أمان الله.
1: آمين.

0: نستقبل هذه المشاركة ونقول ألو. ألو تسمعونا؟ معكم إذاعة عطسة. ألو
1: ألو أحمد.
0: أيوة معك. أيوة, أيوة معكم إذاعة عطسة. من معي؟
1: معك نهى.
0: من معي؟
1: نهى.
0: نهى حياش الله يا نهى. نهى الوصابي؟
1: لا.
0: من نهى؟ من
1: نهى؟ من سعدة.
0: نهى من سعدة. انتي بتشاركي معنا برسائل يا نهى؟
1: لا والله ما بتشارك هذا. عادي أول مرة
0: علشان هكذا ما عرفتش. تخيل لي انه نهى الوصابي لاني دائما تشارك معنا برسائل. عموما كيف انتي يا نهى؟
1: الحمد لله. انت كيف انت؟
0: الحمد لله. قولي لنا يا نهى, ما دام انتي من صعدة اكيد معاكم تجهيزات لعيد الولاية.
1: ايوه اكيد احنا بنجهز ما شاء الله.
0: وعد قرحوا هذا السنة؟
1: ايوه اكيد.
0: ايوه ضروري, لانه احنا بنبصر صعدة من المحافظات اللي بتكون متميزة قوي في التجهيزات وفي القريح, في الأمسيات, في الفعاليات المتنوعة بيوم الولاية. مشاركة الشيانوها؟
1: الحمد لله.
0: احنا الحمد لله في خير يا نوها. ما تحبي تشاركي, ما تحبي تقولي بهذا المناسبة؟
1: احب اقول اشكر اذا عسام. لا
0: يا نهى. ايوه نهى.
1: ايوه نسمعك
0: يا نهى. بتسمعينا؟
1: ايوه نسمعك.
0: طيب انا شيش تشاركي معي وتتكلمي انتي لوحدش بدون ما حد يغششش.
1: يلا تمام.
0: يلا تكلمي, ما تحبي تقولي؟
1: احب اقول ان لولاية الامام علي عليه السلام لها دور كبير في الشعب اليمني. وكل شيء
0: يا نهى.
1: أيوة.
0: معش زامل هكذا تحبيه بهذه المناسبة؟
1: عيد الولاية.
0: عيد الولاية. وتحبي أن زلفة تفتحها عشان تسمعيه؟
1: أيوة.
0: خلاص تكرمي يا نهى, إن شاء الله زلفة تفتح لش الزامل وتسمعيه.
1: لو سمحتي والبنات سلموا عليه.
0: سلمي على كل الذي عندش.
1: مع الله.
0: مع الله في أمان الله.

0: نستقبل هذا الاتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: آسيا الهتاري.
0: من؟
1: آسيا الهتاري.
0: آسيا، كيف أنت يا آسيا؟
1: الحمد لله بخير. كيفك حبيبتي آلة؟
0: الحمد لله في خير، الله يديلش العافية. مشاركتش عن موضوعنا لليوم عيد الولاية.
1: أولا أهنيك أنت بمناسبة، أقولش كل عام وأنت من ألف خير وصحة وسلامة.
0: وأنت بصحة وسلامة. أيوة.
1: وكل عام احنا الإمام علي إن شاء الله بإذن الله وكل ولجميع أهل البيت.
0: يا رب يا الله.
1: الله يحفظك.
0: ويحفظك. على سندس. سندس موجودة وبتسلم عليش قوية يا آسيا.
1: سلمي على الله يحفظكم ويجيلكم العافية. والله شو وقت المرة الأولى عندما قلتي بتسوري وصاب.
0: ها مدري تصبر لنا جيت وصاب ولا ماشي. بس قالوا قالوا وصاب جنة الله، يعني سبحان الله، قالوا المناظر اللي فيها حالي.
1: أيوة اليوم الثاني غبتي قلت يمكن أجيشي.
0: كيف؟
1: اليوم الثاني غبتي عن الدوام، يعني ما طلعتي الدوام قلت يمكن أنك أجيشي.
0: يوم ماشي مع مشو بهذا السهولة، حكاية أننا أجي عادي هي طويلة.
1: الله يحفظك.
0: شكرا لك يا آسيا.
1: الله يحفظك إن شاء الله نتشرف إن شاء الله.
0: الله يديلش العافية إن شاء الله. وما تحبي تسمعي من زامل أو أنشودة بمناسبة عيد الولاية؟
1: زامل على ذوقك الله يحفظك
0: إن شاء الله تكرمي.
1: أعذريني يعني لا تقول أنا مشارك مع شلة الخط ما يمسك معي بعض الأحيان.
0: عادي لا بأس، يكفي أن أنتم بتسمعونا. بتسمعونا ولا ماشي؟
1: أيوة دائما الله يحفظك.
0: يكفي أن أنتم بتسمعونا ولو ما شاركتوا.
1: الله يحفظك إن جيت كل عام أنا استمع، كل سنة وأنا استمع لكم والله وكل يوم.
0: الله يبارك فيش، تسلمي وهذا بيسعدنا أكيد. شكرا لك يا آسيا.
1: بوجودكم وبكلمتكم الصادقة. الله
0: الله يبارك فيش، شكرا على اتصالك.
1: شكرا على السلامة.
0: مع الله.

نستقبل آخر مشاركة. ألو، خلاص ضاعت المشاركة، باقي دقائق أخيرة. حسيت أنه الفترة اليوم نوعا ما مش زي ما كل فترة بنخرج برسائل خيرات، لأنه في جزء كبير من المستمعات والمستمعين بيفضلوا أنهم يرسلوا الرسائل عن الاتصال. فاليوم حسينا أنه يعني الحمد لله بعض الاتصالات كانت الجميلة في هذه الفترة، لكن إن شاء الله أنه يحتل موضوع الجهاز حق الرسائل، ونعود من جديد لاستقبال مشاركاتكم ورسائلكم لهذه الفترة. عموما اعذرونا على هذا الانقطاع في الرسائل، وشكرا ألف ألف شكر لمن تواصل معنا في هذه الفترة: إعلامية همدان، ميتاقية، فداء آل البيت، وحسن، ورعية الإسلام، ونهى، وآسيا. شكرا على اتصالكم في هذه الفترة، وشكرا ألف شكر لمن استمع إلينا خلال فترة 99 فاصلة ظهيرة. إلى هنا نصل إلى الختام. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والإصغاء، وإن شاء الله يوم الخميس ومن اليوم إلى يوم الخميس وما بعد تكون الفعاليات مستمرة فيما يتعلق بيوم الولاية، عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر بإذن الله. كل عام ونحن متولين للإمام علي عليه السلام، كل عام ونحن من مناصريه ومن شيعته بإذن الله تعالى. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

يا إلهي أنك تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أحتز معه، وأنا حريص على نهج الاستجابة.

اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذه الدقائق القليلة لكن على كلام الله وعلى هدى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلها أوقات خير وبركة ومنفعة ونور وهدى وإيمان إن شاء الله. أحبتي الكرام، في سورة الرعد نقرأ الآيات ونتدبر المعاني، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية السادسة، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونسأله أن ييسر لنا وأن يسهل علينا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. المعنى أحبتي الكرام، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، علامة تدل على صدقه، أي هلا أنزل عليه، وهذا من كفرهم بآيات الله، يزعمون أنه لم ينزل عليه شيء من آيات الله. إنما أنت منذر، فيكفي من الآيات القرآن. ولكل قوم هاد، يفيد أن لكل قوم من يهدي حتى في القرون المستقبلة، فلا بد من وجود العلماء الهداة ليبلغوا الناس حجج الله عليهم وآياته، ولو قلوا كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي وهو في الباب الثامن صفحة 92 بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي موكلا يذب عنه يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين، فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. وقد روى الإمام زيد بن علي عليه السلام في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى قول الإمام زيد. فحملة العلم، يقول سيد المولى بدر الدين، فحملة العلم في كل عصر هداة لمن يبلغونه العلم، والمحمول عنهم هداة من نبي أو وصي أو إمام أو عالم. وفي الموضوع روايات كثيرة تركناها للاختصار. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. سبحان الله العظيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعلمه ذكرا أم أنثى، تاما أم ناقصا، ويعلم صورته وحجمه وغير ذلك من أحواله المغيبة. وما تغيض الأرحام، وهو المني عند العلوك، فهو يعلم العلوك مع أن المرأة نفسها قد لا تعلم أنها قد علقت. وما تزداد الأرحام، وما تزداد الأرحام، والازدياد أن تأخذ الرحم بعد العلوك زيادة على ما قد أخذته مع العلوك، إما لحمل توأم تحمله مع الأول، وإما لسقي الأول، فهو لا يخفى على الله تعالى مع خفائه على الناس. سبحان الله العظيم، يعلم هذه الدقائق الصغيرة والخفيات والمغيبات الصغيرة والدقيقة. وكل شيء عنده بمقدار، يخلقه على ما تقتضيه الحكمة، فالعبد بمقدار، وأعضاؤه كل عضو بمقدار، وعمره بمقدار، ورزقه بمقدار، وغير ذلك من أحواله. وكذلك الأرض والكواكب والشمس والقمر والسماوات وما بين ذلك من المسافات، كل شيء بمقدار محدود عنده في حكمته وعلمه وصنعه. سبحان الله العظيم، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم يا رب العالمين، نسألك يا الله أن تلهمنا حمدك وشكرك وذكرك والتسبيح لك والاستغفار لك والتقرب إليك يا رب العالمين. يا الله لك الحمد على كل نعمة يا الله حتى ترضى. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة العظيمة التي تزيدنا قربا من الله وتفكرا في آلاء الله وفي ما خلق الله وفي قدرة الله، نختم بهذه الآية الكريمة العظيمة. إلى لقائنا آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه، تسألونه المغفرة والرحمة والفرج والنصر القريب العاجل بحوله وقوته. إلى لقائنا آخر إن شاء الله، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الأعزاء والأخوات المستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها توظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر الذي نعيشه اليوم. ومن تلك الدروس أن الحقوق الكبرى لا تستعاد بالمراهنة على وعود الخصم وحدها، فقد تبين لنا من خلال تعامل الإمام يحيى مع تلك القضية وتعامل عبد العزيز أيضا بن سعود أن الاكتفاء بالمسار السياسي والقضائي مع خصم يماطل ويتنصل قد يتحول إلى رهان خاسر، وأن الحقوق إذا لم تسند بقوة موقف وحدة داخلية وضغط مستمر قد تضيع بين الوعود وبين المجاملات وبين الضعف التي تعاني منه الذي تعاني منه الجبهة الداخلية، وأن السلام والحكمة مطلوبان لكنهما لا يعنيان ترك الجاني يشتري الوقت حتى يغير موازين القوة. في واقعنا اليوم يجب أن تقترن المطالبة بالحقوق بخطة عملية وأدوات ضغط وحفظ للذاكرة واستعداد يحمل موقف. يعني عندما نطالب السعودية ونضغط عليها بأن تنصف هذه المجازر، مجزرة تنومة ومجازر 2015 وما بعدها، يجب أن تكون هناك خطة عملية مزمنة لا نترك الحبل على الغارب، أدوات ضغط مستمرة، حفظ للذاكرة أيضا، مش مرة رجال يطلع مسؤول يقول لا عاد تكلموا عن هذا المجزرة، لا عاد تكلموا عن هذه القضايا، اسكتوا ما نجي نغثيهم. لا، لابد أن يكون كذلك. فالحق الذي لا يجد من يحرسه بوعي وقوة قد يتحول إلى ملف مؤجل ثم منسي. الدرس الثاني أن التردد في لحظة الفرصة قد يكلف الأمة ثمنا باهظا. فالنص والدرس الماضي يشير إلى أن لحظة الغضب الشعبي والاستعداد العام كانت فرصة لصناعة موقف قوي وموحد، لكن تأجيل الحسم أضع عوامل قوة مهمة، ثم جاءت المواجهة لاحقا في ظروف أضعف وأعقد. ففي قضايا الأمة ليست كل الأزمنة سواء، هناك لحظات تاريخية يكون فيها القرار أقدر على صناعة التحول، والقيادة مطالبة طبعا بتمييز وقت الصبر من وقت الحزم ووقت الانتظار من وقت المبادرة. في واقعنا يجب أن نفهم جميعا أن ضياع الفرص الكبرى قد يجعل المواجهة اللاحقة أكثر كلفة وأقل جدوى. الدرس الثالث أن الانقسامات الكبرى، الانقسامات الداخلية، المتمردين المنافقين الداخليين هم أخطر من العدو الخارجي، لأنهم يشلون حركة القائد ويضعفون موقفه. فقد تبين لنا أن الإمام يحيى كان يعاني من تمردات داخلية متعددة في البيضاء، في حاشد، في بكيل، في زرانيق، في غيرها في نفس مدة المجزرة، وهذا أربك حسابات الحرب. هؤلاء المتمردون وفيهم من تآمر طبعا بما في ذلك الذين فروا إلى ابن سعود الشيخ ناصر الأحمر، هم من ضاعفوا توجس الإمام وقلقه وتردده، وهم من شاركوا في هزيمة اليمن حتى لم تنتصف لشهدائها في تنومة. في واقعنا المعاصر اليوم نرى كثير من الدول العربية تعاني من انقسامات داخلية وخونة ومرتزقة يخدمون الأجندة الخارجية على حساب وحدة الأمة. عندنا في اليمن نرى ذلك، والدرس أنه قبل مواجهة العدو الخارجي يجب معالجة الانقسامات الداخلية ونبذ المنافقين، لأنهم الطابور الخامس الذي يضعف أي قيادة. أي قائد يهمل التحديات الداخلية ويركز فقط على العدو الخارجي سيقع في فكي كماشة، خيانة من العدو وعدوان من الخارج. الدرس الرابع الوعي بالعدو شرط لاختيار الموقف الصحيح. تبين لنا أن سوء تقدير طبيعة المشروع المعادي ابن سعود أدى إلى التعامل معه بأمل زائد في الإنصاف والوئام. والحقيقة أن الخصم الذي يقوم على الغدر والتوسع وصناعة الرعب لا يكفي معه حسن الظن والخطاب الوحدوي العام. التمييز بين الخلاف السياسي العادي والمشروع العدواني الخطير ضرورة في صناعة القرار. وحين لا تفهم طبيعة العدو مبكرا قد تتخذ مواقف رخوة تمنحه فرصة التمكين والاستعداد. وفي واقعنا يجب أن يبنى القرار على معرفة دقيقة بتاريخ الخصوم وأهدافهم وأدواتهم، وليس على الأمنيات وحسن الظن. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف يبرر العلامة الكاتب محمد رشيد رضا مذبحة تنومة بدعوى أن النجديين ظنوا أن هؤلاء الحجاج نجدة بينما كانوا عزلا من السلاح ومعهم النساء والعجزة. وسألنا أيضا وقلنا كيف يمكن لعالم مسلم أن يستحل دماء 3000 حاج أعزل بينما يتورع عن الفتية في حلالية التلغراف لعدم وجود نص فيه. وسألنا أيضا وقلنا لماذا تحولت مجزرة تنومة إلى جرح يمني عام لم تخلو منه قرية ولا بيت من بيوت اليمن تقريبا. والواقع إذا قرأنا موقف البلدان العربية والإسلامية ف فطبعا لا تتوفر لدينا معلومات تفيد مواقف وردود افعال البلدان العربيه والاسلاميه حول تلك المجزره، لكن من خلال مثلا جريده القبله المكيه التي كانت لسان حكومه الشريف حسين في الحجاز، ومن خلال الطبيعي في اخلاق العرب والمسلمين، من المتوقع ان تلاقي تلك المجزره الرهيبه والفظيعه استنكارا شديدا اذا نقلت بما وقع، اذا نقلت اليهم بالشكل الذي وقعت فيه، ولا بد ان يكون هناك ادانه بالغه منهم. جريده القبله وصفت المجزره في حينها بعنوانتها خبرها في الصفحة الأولى عندما قالت فاجعة فظيعة في الافتتاحية، كتبت فاجعة فظيعة وشرحت فيه مكانها وكيفية القضاء على الحجاج، إلى أن ختمته بقولها فماذا عسى أن نقول في هذه الفاجعة الفظيعة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ولا نشك أن أولئك الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وبالتأكيد فهذا هو موقف حكومة ملك الحجاز الشريف حسين بن علي بن عوف، بل كان اتهام المحاذية لتنومة والتي كانت تخضع لحكم الشريف حسين ملاذا للناجين من الحجاج عندما فروا بجلودهم إليها ونجوا، وبالتحديد إلى مركز بارق فيها نجا منهم حوالي 500 حاج. طبعا هذا المركز كان تحت إمرة الشريف راجح أحد أشراف الحجاز، تحت الذي يدين بالولاء لحكومة الحجاز، وكان أمير الحج والحجاج الناجون معه قد وصلوا إليه، ومن هناك أبرقوا بخبر الوقعة الأليمة. ثم سرعان ما سافر من أراد الحج من أولئك الناجين إلى جدة ثم مكة لتأدية مناسك الحج. وصلوا جدة بتاريخ 4 ذي الحجة 1341 هجرية، وبعدها بقليل وصلوا مكة والتقوا بالشريف حسين وحلوا ضيوفا لديه وشرحوا له عن كثب تلك الحادثة الأليمة. تلك الحادثة الأليمة لقد انقسم موقف علماء المسلمين إزاء هذه المجزرة. مثلا يعني مما وصل إلينا من كتابات بعض علماء المسلمين كما هو الحال في كل زمان وفي كل مكان، انقسم موقفهم إلى موقفين: موقف مبرر للجريمة وهم أولياء وحلفاء بن سعود وعلى رأسهم صاحب المنار محمد رشيد رضا، وآخر مستنكر وهم الذين سخروا أقلامهم لتعرية قرن الشيطان وفضح الوهابية التكفيرية، وعلى رأسهم السيد الأمين العام لصاحب كتاب كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب. طبعا رشيد رضا ادعى أن النيديين ظنوا الحجاج نيدة للشريف حسين في الحجاز، وادعى أن عبد العزيز اعتذر عن الحادثة وأنه اتفق مع الإمام على التعويض مقبول. أجابه السيد الأمين طبعا، وهذا كله كلام غير صحيح ومردود عليه، وقد أجبنا على كل هذه الدعاوى، لكن لا بأس أن نسمع ما أجاب به عليه السيد الأمين العاملي في الرد عليه، وهو أحد علماء جبل عامل في لبنان. يقول له: هذا عذر فاسد بارد يراد به ستر فظائع الوهابيين في استحلال دماء المسلمين وتوجيه بأسهم وسطوتهم وأفواه بنادقهم كلها إلى قتال المسلمين خاصة. يقول أيضا: وأما قول صاحب المنار إنهم اعتقدوهم نجدة، وكيف ذلك وهم عزل من السلاح؟ ويقول أيضا: ولو كانوا مسلحين، لو كان الحجاج مسلحين ما استطاع الوهابية قتلهم، ولكانوا أقصر باعا من ذلك. ويقول أيضا: وهل تخفى حالة الحجاج من حالة الغزاة المحاربين؟ فكيف يمكن لعاقل أن يعتقد أو يظن أنهم نيدة؟ ويسوق السيد الأمين شواهد لفظاعات الوهابيين النيديين، إذ يقول: وهل اعتقد الوهابيون في أعراب شرق الأردن أنهم نيدة حينما غزوهم في عقر دارهم وعملوا فيهم رصاص البنادق وحتى السيوف؟ ويقول أيضا ويسأل: وهل اعتقدوا في أهل العراق أنهم نيدة فتابعوا عليهم الغزو والقتل والنهب؟ ويقول أيضا: وكيف ساغ للوهابيين وهم وحدهم المسلمون الموحدون الأبرار الأتقياء الورعون، طبعا هذا بصيغة التهكم، الذين تورعوا عن الفتية في التلغراف لعدم النص فيه أن يقتلوهم قبل سؤالهم وتعرف حالهم، ولكن حالهم كما قال الحسن البصري في أهل العراق يسألون عن دم البكة ويستحلون دم الحسين. هذا هو موقف عالمين اثنين من علماء المسلمين، رأينا أحدهم يوالي آل سعود وابن سعود ويبرر فعلته وجريمته ويدعي بأن قتلوهم ظنا منهم أنهم نجدة عسكرية لشريف الحجاز، وأيضا موقف آخر للشريف العاملي الذي رأيناه يرد ردا قويا على ذلك العالم الذي يجري ويسير في البلاط السعودي. نأتي إلى الشهداء وعدد الشهداء، طبعا المصادر اختلفت اختلافا شديدا في عددهم. المؤرخ زبارة مثلا يقول زيادة على 2000 قتيل، إحدى الوثائق البريطانية تحدد عددهم وتقول قافلة كبيرة، وفي وثيقة أخرى تقول كانوا 500 حاج. صاحب كشف الارتياب يقول كانوا 1000 إنسان ولم ينجوا منهم غير رجلين. القاضي السياغي يقول عددهم 1800 شهيد. جريدة القبلة المكية قالت إن عددهم تجاوز 2000، منهم 900 فصلت رؤوسهم عن أجسادهم. القاضي الإرياني يقول إنهم 2600 حاج. القاضي الأكوع يقول إنهم كانوا 2600 قتيل، وفي مكان آخر يقول إن عددهم 2700 قتيل أو شهيد. المؤرخ زبارة يقول إنهم نحو 3000. السيد العلامة مجد الدين المؤيدي رحمه الله يقول إنهم حوالي 3500 شهيد. العلامة الجرافي يقول إن عددهم يقارب 4000 حاج، جميعهم استشهدوا ما عدا ما يقارب 2280 شخص. طبعا قدر العدد الحجاج النزيه العظم مرة ب8000 غير 2000 من الحضارم، وأخرى قدر بحوالي 6000، ومرة ثالثة قدر بحوالي 5000 حاج، يقول كلهم قتلوا إلا نفرا قليلا. طبعا تلاحظون هذا التفاوت الواسع في تقدير عدد الضحايا الشهداء من مجزرة تنومة. مؤرخون، لماذا؟ ما هو السبب في هذا الاختلاف؟ هو السبب واضح، أنه لم تكن هناك سجلات وإحصائيات رسمية توثق عدد الحجاج الذين غادروا اليمن في تلك القافلة بسبب الظروف الإدارية البدائية آنذاك، ولكون طريقة تجمع الحجاج بالانضمام العشوائي من الراغبين في الحج من القرى الواقعة على طرق القافلة كلما مرت عليهم، مثلا الحجاج بين صعدة وصنعاء، هذولا بينضموا عندما تمر بهم القافلة. إذا ما بش لا يوجد إحصائيات ربما رسمية كتبت في صنعاء، ربما كانت هذه الإحصائيات موجودة بعد أن اكتمل العدد مع أمير الحج، وبعد يعني بعد أن سافروا. هذا يجعل عملية توثيقهم في صنعاء بشكل رسمي صعبا إن لم يكن مستحيلا. ومع ذلك فإن هناك رقما يبدو أنه اتفق عليه مؤخرا، يعني مع هذا الاختلاف كله نجد مثلا في مخطوط البحث المفيد الذي أورد تفاصيل دقيقة وصادقة تبين أن من كتبها كان مطلعا على الإحصاءات الرسمية اللاحقة التي جاءت بعد لما فيها من نوع التفاصيل ودقة الأرقام، وتدل على أن كاتبها حصل على معلومات دقيقة تتفق مع الوثائق الرسمية التي جرى التعبير بها وعنها لاحقا. مثلا هذا البحث المخطوط يذكر أن عدد الشهداء حصل على ما قيل 2800 رجل، لكن يستدرك كاتبه في الهامش ويقول بل وصل السيد أحمد الوشلي من مكة وأخبر أن القتلى 3105 أنفار على ما حقق، وجاءت به الأخبار من مكة، فرحم الله حجاج بيت الله الشهداء ولعن الله من قتلهم، هكذا كتب. ولعل مؤلف هذا البحث المفيد هو العلامة السيد يحيى بن علي الذاري، طبعا هو الكاتب، ولعله هو المؤلف. وكلمة حقق لها دلالة مطمئنة في التحقق والتثبت بأن العدد كان كذلك. على كل حال العدد 3000 هذا أو ما يقارب 3000 يزيد قليلا، هذا أمر استقر عليه حديث الجانب الرسمي اليمني والجانب الرسمي السعودي، كلهم متفقون على هذا العدد. فقد كتبت جريدة الإيمان ونقلت عنها مجلة المنار أن عددهم يربو على 3000 شهيد قتلوا ظلما وهم عزل من السلاح آمين بيت الله الحرام، طبعا على لسان الإمام يحيى. وتكرر هذا في جواب الإمام يحيى على رسالة محمد رشيد رضا إليه بشأن علاقته من ابن سعود بقوله من قتل نحو 3000 مسلم، وكذلك أورد مثله الواسعي وغيره من المؤرخين. ولهذا يترجح أن 3000 شهيد هو العدد المقارب للحقيقة لما سبق، ولأنه قد ورد متأخرا من جهة رسمية وهي الحكومة اليمنية بعد سنوات من الوقعة، أي بعد أن استقرت على رقم تأكد لها من خلال البحث والتوثيق، لأنه من المرجح من المحتمل الراجح أن الإمام يحيى وحكومة صنعاء قامت بتوثيق وبوضع قائمة بأسماء الشهداء تتبعت فيه كل الشهداء، لأنه لا يمكن أن يطالب الإمام يحيى بالديات وبالتحكيم وبالجبر الضرر ولا يوجد لديه كشف بأسماء الضحايا، هذا مستحيل. لكن أين هذا الكشف؟ أين هذا؟ طبعا ربما ذهب وربما انتهى عند قيام ثورة 26 سبتمبر، وطبعا هي التي حرصت على أن تلغي كل شيء يتعلق بحكومة آل حميد الدين وبحكومة آل حميد الدين، ولم يفرق بعض الثوار بين الإرث التاريخي اليمني وبين إرث السلطة الزمنية الممثلة في آل حميد الدين. ولأن الجهة الرسمية النجدية لما علقت على هذه الدعوة لم تنازع في عدد الحجاج بل سلمت به، ولكنها ذهبت تنازع في ظروف وأحوال الوقعة. إذن عدد الشهداء يربو على 3000، ولعله كما ذكر المخطوط المفيد 3105 أنفار كما قال ذلك المخطوط. أما فئاتهم وخلفياتهم القبلية والمناطقية والوظيفية والاجتماعية فهم ينتمون إلى مختلف ألوان الطيف الاجتماعي والمكاني في اليمن، هم من جميع مناطق اليمن من جميع فئاته ومكوناته وتنوعاته. والإمام يحيى كان يكتب ويقول كان الإمام يحيى يقول ويكتب وينشر أن كل بيت في اليمن يحمل ثأرا دمويا على الدولة السعودية، يطالبه بالإذن له بأخذه بالقوة الحربية. وأنا أروي عن السيد الأستاذ علي بن محمد الذاري حفظه الله، عن القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني رحمه الله، أنه قال إن المعددة نادبة الأموات. يقول العمراني إن المعددة لم يخلو منها بيت من بيوت أهل اليمن بعد تلك المجزرة، وأنه كان هناك استعداد شعبي عارم وواسع للاستجابة لداعي الجهاد ضد ابن سعود. وتبين لنا من خلال من جمعنا من أسمائهم من الشهداء أنهم كانوا من عدد من الألوية، كانت طبعا تسمى المحافظات في ذلك الحين ألوية، من لواء تعز ولواء إب ولواء ذمار ولواء صنعاء، ومن ضمنه طبعا عمران كانت تتبع صنعاء، وكذلك حجة، لواء حجة ولواء صعدة وغيرها. جريدة القبلة، جريدة الإيمان اليمنية التي كانت تصدر في صنعاء، وصفت خلفياتهم الفئوية بأن فيهم العلماء والفضلاء والأشراف، وذكرت سيرة الإمام يحيى أن الشهداء كانوا من العلماء وفضلاء السادة، وكثير من الضعفاء رزقهم الله الشهادة وزفهم إلى غرف السعادة. وتضيف القول: وقل أن تخلو قرية من قرى اليمن عن مصاب بعض أهلها بين هؤلاء الحجاج. وذكرت أيضا أن المعلوم أن غالب أولئك الحجاج عمهم القتل. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تلومة. أولهم الشهيد يحيى أحمد هادي بارك النغاشي من قرية نغاش جبل عيال يزيد محافظة عمران. هذا تربطه صلة قرابة مع الشهيد علي صالح علي العزب الأشموري، ولذلك كانوا جميعا رفقة واحدة مع شهداء الأشمور الذين مر ذكر بعضهم. أيضا الشهيد يحيى بن إسماعيل الضحياني من أهالي ضحيان صعدة ومن أعيانها وهو مشهور فيها. أيضا الشهيد يحيى بن حسين بن مطيع بن أحمد بن مطيع الأحمر، كان شيخا من قرية ذو مطيع من بلاد العصيمات من حاشد محافظة عمران. أيضا الشهيد يحيى بن صالح بن أحمد بن يحيى بن محمد المارعي من قلعة بني أسد عزلة حجر مديرية المحابشة محافظة حجة. أيضا الشهيد يحيى بن عبد الله يحيى بن عبد الله العياني من قرية ضحاي من عزلة ولد نوار مديرية حيدان من صعدة. أيضا الشهيد يحيى بن علي بن محمد مجود، هذا كان عالما تقيا من علماء اليمن، وكان يدرس في قرية ذي العتر مديرية جبل الشرق آنس دمار، وكان من المجاهدين في جيش الشيخ نصير الدين علي المقداد الذي كان يتصدى للحكم العثماني والوجود العثماني في بلاد آنس. طبعا هذا الشهيد المجاهد العالم كان كثير الحج، وكان يؤاجره الناس للحج لتقاه وزهده وعلمه، وذهب في ذلك العام عام الاستشهاد ذهب بحجة نيابة عن الشيخ نصير الدين علي المقداد الذي كان قد توفي حينها، فذهب محججا عنه، وقد نجا رفيقه فاستشهد. طبعا الشهيد يحيى بن علي محمد مجود استشهد، لكن رفيقه العلامة محمد بن عبد الله طمع الآنسي عاد وأخبر باستشهاده والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي: كيف ضاعت أسماء آلاف الشهداء بين غياب التوثيق الرسمي وسطو الأيدي المرتزقة على الذاكرة اليمنية؟ وأيضا السؤال الثاني: هل كان عدد الناجين من مجزرة تنومة بضعة أفراد فقط، أم أن التحقيق يكشف رقما أكبر بكثير مما شاع في كثير من الروايات؟ والسؤال الثالث: لماذا يجب على اليمنيين اليوم أن يعيدوا فتح ملف التوثيق لأسماء شهداء تنومة وناجيها قبل أن يبتلعهم النسيان؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
3: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علماً أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام FM، عدنا.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.
0: والتعبئة مستمرة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
2: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
0: استراحات عامة،
2: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
0: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
2: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
0: خدمة توصيل للوجبات،
2: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
0: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
2: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
2: 77-199-40 أو 07-451-960. ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء، التحرير، خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: سام اف ام، عدنا.
6: منذ طوفان الأقصى since the Aqsa flood began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
7: Yemen has been writing its resistance history.
8: سام اف ام من صنعاء تقدم.
9: حارس الازدهار الأمريكي
10: from the US prosperity guardian
9: إلى اعتراف أمريكا فشل.
8: الحقيقة
11: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
8: بلسان. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
12: اليوم العزل الإسرائيلي
13: بلغ ذروة
14: فلم يعد
15: بسبب المطارات
16: والمصانع
17: والمستشفيات.
18: حارس الازدهار الأمريكي
19: from the US prosperity guardian.
8: الحقيقة بلسانين.
20: على خرائط السياسيين ترسم الخطوط بالألوان، خط أخضر وآخر أزرق، واليوم الخط الأصفر. خطوط تظنها العيون الساذجة حدودا للأمان، لكنها في الحقيقة مخالب جغرافيا جائعة تتقدم كل ليلة لتلتهم لحم الخيام وأجساد الساكنين. On politicians' maps, lines are drawn in different colors, green, blue, and now yellow. To some, they appear to be safety zones, but on the ground, they resemble the advancing clouds of a hungry geography, moving night after night, swallowing refugee tents and the lives within them. قبل 7 أشهر قيل لأهل غزة إنكم بعيدون عن دائرة النار، واليوم استيقظوا ليجدوا أن الاحتلال قضم 60% من مساحة القطاع وحشر شعبا كاملا في أقل من 40% من الجغرافيا والكرامة. 7 months ago, Gaza's residents were told they were outside the danger zone. Today, many wake up to a reality in which vast areas have been brought under military control, while the entire population is compressed into an increasingly smaller space, with both land and dignity becoming scarce. الخيام تمزقها الشظايا طوال الليل، والناس ينامون وجها لوجه مع الموت، بينما ينام العالم على وسائد من الوعود الكاذبة. Throughout the night, shrapnel tears through makeshift shelters. Families sleep face to face with the possibility of death while much of the world rests comfortably on promises that remain unfulfilled. وفي خضم هذا الاختناق البشري يطل علينا ما يسمى مجلس السلام، مجلس لا يرى من السلام إلا اسمه، ولا يرى من الجريمة إلا رد فعل الضحية. Amid the humanitarian suffocation emerges what is called Peace Council, an institution that according to its critics seems to recognize peace only in name, while focusing more on the response of the victim than on the violence that provoked it. ينظر المراقبون بدهشة بل بقرف سياسي إلى تقارير هذا المجلس ومبعوثه نيكولاي ميلادينوف، تقارير كتبت بحبر إسرائيلي كامل الدسم تتبنى الرؤية الأمريكية وتغمض عينيها عن 1000 شهيد ارتقوا في وضح النفاق الدولي. Observers watch the reports issued by the consul and its envoy Nikolai Mladenov with growing frustration. Critics argue that these reports closely reflect Israeli and American perspectives while overlooking the heavy human toll paid by civilians amid what they see as a glaring failure of international accountability. يتجاهلون المعابر المغلقة ويصمتون عن منع الإعمار ويهربون عن مشهد اقتطاع الأرض وتهجير السكان، ثم يخرجون بوقاحة دبلوماسية ليحملوا الضحية المحاصرة مسؤولية الفشل. Critics say too little attention is paid to close border crossings, obstacles to reconstruction, land seizures, and civilian displacement. Yet, despite these realities, responsibility is often placed on those living under siege rather than on the conditions surrounding them. حين يطالب مجلس السلام بنزع سلاح المقاومة في قطاع مخنوق، فهو لا يطلب السلام ويطلب تسهيل مهمة القاتل، إنه يتناغم مع الاحتلال ويمنحه الصك القانوني والذريعة السياسية لاستكمال مذكرات الإبادة واستئناف الحرب بشكل أوسع. When international bodies call for the disarmament of resistance groups inside a besieged territory, critics argue that such demands do not advance peace. Instead, they believe these proposals remove barriers to further military action and provide political justification for an expanded conflict. هذا ليس احتلالا في المعايير فحسب، هذا سقوط أخلاقي كامل. عندما يفقد القاضي استقلاليته ويصبح منظاره معايرا على مقاس بندقية الجلاد، تتحول المؤسسات الدولية إلى غطاء شرعي للجريمة. For many critics, this is more than a double standard. It is a profound moral failure when institutions expected to act independently appear aligned with the interest of military power. They risk becoming a source of legitimacy for actions that otherwise face greater scrutiny. المقاومة أعلنتها نحن منفتحون على أي مقاربة منطقية، لكن مجلس السلام هو العثرة، هو الذي ركل كل الحلول المعقولة ليحمي القاتل من المحاسبة وليجعل من الخرائط الصفراء مقبرة جماعية مغلقة. Resistance factions say they remain open to practical solutions, but argue that international frameworks have repeatedly blocked meaningful alternatives, shielding Israel from accountability and turning so-called safe zones into places of confinement rather than protection. مجلس السلام الدولي ليس وسيطاً بل هو شريك في هندسة الحصار. In the eyes of its critics, the international peace mechanism is not acting as a neutral mediator, but as a participant in maintaining the structures of the blockade itself. التقارير الدولية لم توضع يوما لإنقاذ الضحايا، بل وضعت لترتيب الجريمة بشكل قانوني لا يزعج المجتمع الدولي. According to its criticism, international reports often do not function as tools of protecting victims. Instead, they are viewed as mechanisms that frame tragedy in legal and diplomatic language
16: that allows the international system to remain comfortable and unchanged.
17: والخوف الحقيقي ليس من غدر الاحتلال بل من شرعية يمنحها موظف دولي يرتدي بدلة أنيقة يبرر ذبح الأطفال تحت بند الدفاع عن النفس.
16: The deeper fear is not only military action itself, but the legitimacy granted to it by officials speaking the language of diplomacy and self-defense, while civilians, including children, continue to pay the highest price.
17: فمن يراهن على عميان الأمم المتحدة ليحموا خيمته ستمزقه الشظايا وهو ينتظر السطر الأخير من التقرير.
16: Those who place their hopes in international institutions to protect them may find that reality moves faster than diplomacy. The danger arrives long before the final report is written and long before the last recommendation is filed away.

0: عارف الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف أدمير فشل
2: الحقيقة
3: من عرض إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دولة
5: inspiration has
3: فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: factories
3: والمستشفيات
0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: من اعتراف
2: الحقيقة بلسانين.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عونك عونك يا أرحم الراحمين، عونك على باقي العمر وعلى ذولي الذي بيشاغلوني أصعب يوما وراها اليهود الملاعن بن الملاعي. والله يا صاحبي يقولوا في المثال الجهل طول الزمن عيب، وابن 40 يوم يحق ما يعور عينه. أمانة عليكم أي حين هكذا نعتكو على ناكل من نافذ في مشارق الأرض والمغارب باطن ظاهر، وما بالله لو ما نكتفي ونكفي أكراشنا ما لنا شيء عن مضيها، وإن كان كل من خارج ما يصح شيء. ييه بتدور السنة على الواحد وهو هذا قوه، ما هو قال ملانها والماء منن عيرتقع لك طرف نام منن عتبين لك تعب سنة ما يصح شيء. وانت ما سقط لقط، ما سقط لقط، ما خطيتي هتيتي، كل مخرج كل مخرج. الأولي فعلوا عجائب عجبة والتاني عوافي، ولما احنا لها الحمد ولها الشكر قلت كل شيء موجود هذاك ما كان بيش. كان تجي وحالة تم وحيتهم كلها غر من داخل البيت، بلدي كله بلدي وعافي فرس فالآدمي عافي فرس، ما هو إن جيت لأوكاله فو بلدي كله، وإن جيت للبسه فو بلدي، وإن جيت لسيرته وجيته فو بيعيش بلدي عيش بلدي. قال الأول وادي صلب ما تفعل به، ما هو نظيره وقرينه التجاجه بسر على شيء تجاجه بياضة ولا وادي صلب، معك وادي صلب ما ردت منه وهو جالس. أراضينا على ما هي يا حجاب الله، كم كم كم يا أرض معاني، قلنا الجف هذه تكفي الشرق الأوسط، سمعت تكفي الجزيرة العربية، تكفي الوطن العربي الجف بس. أين الناس؟ أين المحمشي؟ صدق أينهم التجار؟ أينهم الذي هم ما لهم شيء الركبة يلقط روحه وساء أرض أرض وأهلها؟ والله إن إحنا قال واحد كانك حيرها بالنية نعز نفوسنا، نشتي اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي، يبقى كل خانك الخارجي وبعدها نصدر. قلنا لو ندخل غير في موضوع واحد بس، العسل بس العسل، لو به أوادم صدق بصدق إن إحنا بنقسم الدول العالم العسل البلدي حقنا. ما هذا يا صاحبي قد اختلط الصيب، يدخلوها بيدخلوها على ما هي قوادر ويرجعوا يعبوا في صحات مدري ما عب ما قال يمني. شوف شوف من نكهته ومن جودته ومن فعله، ها يمني ما قالوا لا ذا ولا ذا. والوكيل الله دهورنا ودهورنا رواحنا وضيعنا رواحنا. كان الأولي يجونا وهو مسموك كل بلدي كله بلدي، اليوم بطير الآدمي لو ما قدوا في 20-25 سنة ما عادوا اشتاري أين هو ولا خلاص ما بيش تغذية ما بيش إقامة. وهذا يا بني آدم قالوا الصغير تدي الكبير والكبيرة ما عاد لهاش طرف، بيخطى الشهر وتمضي السنة واحد هذاكو ما يستار يرجع للطرف ولا عرتقع للطرف، والسب كله ها مخرج مخرج ما سقط لقط، ما يحسن ما يقع. الأول قال ولي ما يخول من علا والمسب ما عاد يخول من أسفاله، والثاني قال ما يجبر الفقر جابر غير الزراعة ولا جمالا تسافر، تقبل بكل البضايع ولا مره من قبيله فيها الورع والقناعة، تجي عنا وقت علان والشبع وقت المجاعة. التدبر داخل الطيمة، والواحد يتدبر روحه والله ان احنا قادرين، الواحد مع حوش الواحد مع بقعة الواحد مع جربة. قلنا من جورة الشقابة الذي في القريب بيبيعوا والمل ويدخلوا قالوا المدينة يتمتنوا، وارحبي يا جنازة فوق الأموات يقول لي ما دخل بها وقت كل شيء سابر كل هذا بين يدي بلا قال يدخل عاله على المدينة، وبعدها فلان مسكين قال فلان مسكين بغر حنبا بغر دوار دبو، رجع فوق واحد فوق ماله فوق حقه فوق مامعه، وبصروا سكس جربوا كم من بيت تلقى الحش آف منزله ما تلقاش فيه ولا خضرة. الأول إن كان الحق بباب الباء، وتلقى النعناع البصلي الكبزري البقدنوس الشذا الريحان عجائب عجبة، قلنا جنة حق السعتيك وعاشوا وزلجوا عمر، واليوم احنا في عمر ونفوسنا ضيقة حويصة. إيه بعيدا من الرحم الراحمين وركنا على الخارج، فاحين بسر كبيقوا بسر على حلا الخارج يشتي يتحكم ما قدر الشه، عاد احنا في اللي فلا حتى ذا حي عاد احنا في اللي قالوا ملانا الحلاله ولا سنا به على اللاله. هذا كان يصير ولا ولين الدولة من بيت لابت لنا كان حالي حي حالي، ودلقى في في كل بيت سنتين ثلاث بقرة، وبعدها من هذا البيت لا هذا البيت، ودبسرات تخاخين وأوادم وعمر تقول اسكت لك بس. اليوم الناس ضيقي، اليوم قلوب الناس عدد كارح، أعوذ بالله من الشيطان، بعيدا من الرحمة الراحمة. ييه الشي من الشي وقال له الشي مهانة، الشي من الشي وقال له الشي اشتي عطاء، ادلي بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قالوا دل، أم الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
0: قارح بشليلي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
5: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل، والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بسط لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: لنغير
1: تغيير ثقافتنا الاستهلاكية لنجعل الأولوية دائما لابن الوطن، للأرملة الكادحة، للأسر المتعففة التي اختارت العمل الشريف. انشر منتجاتهم، تفاخر بجودتها، وكن أنت الجسر الذي يعبرون عليه من ضيق المنازل إلى سعة الأسواق. نحن لبعضنا والخير فينا وبنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
10: الاستمرار في كل مسارات العمل على المستوى الرسمي في بناء مؤسسات الدولة، في العمل على خدمة هذا الشعب، في أن يكون هناك تعاون بكل ما تعنيه الكلمة ما بين الجهات الرسمية في مؤسسات الدولة وما بين أبناء هذا الشعب في مشاريع عمل تعاونية يتعاون فيها الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لتحقيق منجزات في كل المجالات، في الجانب الخدمي، في جانب البناء الاقتصادي، وهو في مقدمة ما يهمنا العناية بالجانب الاقتصادي، السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، العمل على الارتقاء بالمنتج المحلي والوطني ليحل محل ما نستورده من الخارج.
11: فلتقصفوا سنظل نقصف يافا، فلتقصفوا سنظل نقصف يافا، لن تقدروا لسعيرنا إيقافا، لما حين تقصفنا نراك بتل أبيبة تجهز الإطفاء والإسعافا، لو نامت الدنيا وغزة تلتضي فجنوبنا عن نومها تتجافا، فسنقذف السجيل يفقع أعين المستكبرين ويرغم الآنافا، قطعانكم رعبا تموت تدافعا إن للملاجئ أوجفوا إيجافا، الموت لإسرائيل صار بنبضنا نهجاً سلاحاً موقفاً وهتافاً، والفلس ننفقه لحرب زوالكم والله يخلفه لنا أضعافاً، أعتى الجيوش بأحدث النظم الدفاعيات جاءوا حولكم ألفافاً، ولديك باتريوت ثاد وحتس والمقلاع غلفت الكيان غلافاً، والله أركعهم لصاروخ من اليمن الذي هزئوا به استضعافا، يمن تمسك بالكتاب وقاده علم الهدى ابن المصطفى فأنافا، لا خوف إلا الوهن في وجه العدا، والشعب لم يكن واهنا خوافا، أسلافه الأنصار لو عرفوه لافتخروا بجيل شرف الأسلافا، إن خوفوه بحاملات طوائر فهو الذي للحاملات أخافا، وببأس آي النازعات نشق بطن الحاملات ونبتر الأطراف، وعلى بروت كلات حكام الصهاين قد شهرنا الصف والأحقاف، شعب عفيف إنما عن حاملات النار حاشا أن يريد عفافا، في بحرنا جاءت لتكشف فيه عن ساق تجر غرورها الشفافة، حسبته ماء واللظى في بطنه يبغي لما في بطنها استهدافا، فانصب فيها بأس خالقنا كما سحب تصب الوابل الوكافا، بفحولة الصاروخ أخدج حملها ورأى الوجود نزيفها الرعافا، جاءت بهيبتها سمانا وانزوت عنا بذل فرارهن عجافا، هي صورتهم قبل أعتى قوة ردعا فبانوا بالفرار ضعافا، لبسوا بها جلد الأسود تجبرا فتكشفوا عند النزال خرافا، والعجز أكبر حين يجترون مرتزقا زنيما كاذبا حلافا، يا بؤس منتفخ يلوذ بمن به ورم فصاروا في الشقا أحلافا، سكروا بنصف زبيبة في سوريا فتجشأوا ثمل الغوى إرجافا، رفعوا عقيرتهم وعيدا صاخبا وبهم أسف خيالهم إسفافا، هم منذ أن خانوا البلاد ولقموا علف الفنادق أدمنوا الأعلافا، بالأمس دسنا جيش نجد وحلفها ولتسألوا أعرابها الأجلافا، هزوا علينا الأرض قصفا إنما لترمب هزوا الخصر والأردافا، دسنا على إبرمزهم بنعالنا وغدا ندوس لديكم مركافا. واليوم هم للخسر أقرب حينما نفروا لإسناد اليهود خفافا. في الله لم نسئ الظنون فإنه من فك يغمر شعبنا ألطافا. لم يبلغ القلب الحناجر فاحشروا الأحزاب حشرا واحشدوا الآلافا. صنع البعيدة لا تزال بعيدة ووعود ربي لا تكون جزافا. وغدا ترانا حسب وعد إلهنا لا في الرياض فحسب بل في يافا. يا سائلا عن حالنا أبشر فلا خوف على من بالهداية طافا. الخوف ليس على من اعتزل السكوت وعند كهف هدى المهيمن وافا. إنا نخاف على الشعوب بصمتها فالكل عن خطر القعود تغافى. أي الفريقين الأحق بأمنه إن تقرأ الأنعام والأعراف. حتما ينجي الله من ينهون عن ظلم ولم يكن وعده إخلافا. ومع الذين عصوا بصيد السبت قد مسخ الذي لم ينههم إنصافا. ولو انثنينا لالتقمنا نحن في حوت النوائب مدحضين ضعافا. والصامت الغافي سيعلم أنه أولى بأن يخشى الردى ويخافا. ستزلزل الفتن الخطيرة أمتي وتعيد فوق رقابها السيافة. وشعوبها ستعض كف ندامة والمترفون ستلعن الإترافة. ويذوق بعض بأس بعض وبأس أعداء إليهم سارعوا استعطافا. هذا الكيان الوغد قبل سقوطه سيذيقهم سم الهوان زعافا. إنا لأسياد الحروب إنا لأسياد الحروب فليس نجبلها مراوحة ولا استنزافا. بل إنها ستكون لاستئصالكم فدعوا الرؤوس تودع الأكتافا. فرؤوسكم قد أينع الإجرام فيها فلتكن للحاصدين قطافا. حربا ندك كيانك الطاغي بها من أم رشراش إلى كتسافا. حربا قضينا العمر في شوق لها وبها سألنا ربنا إلحافا. وكما انتشيتم في بداية خيبر ونظرتم للأرمد استخفافا. وعلى يديه انهار حصن غروركم لم تقدروا لهجومه إيقافا. لن توقفونا عن إغاثة غزة فلتقصفوا سنظل نقصف يافا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: الحمد لله الحكيم العليم، من أكمل الدين لنا بعلي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
3: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
1: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
1: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
1: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
1: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
1: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
1: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
1: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
4: 77-199-40 أو 07-451-960.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود احمد.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب حتى لإيلاف الدعي في مارب.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

فتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة حديث الولاية، والتي كانت كلمة ألقاها الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله تعالى عليه في يوم الغدير. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن كلمة هذا في قول الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، كلمة هذا تعني أن هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة. ثانيا أكد أن الرسول يعبر في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعبر عن الله، لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثالثا أكد أن أمريكا تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا في أذهاننا جميعا أنها هي التي تملك أن تقول لنا هذا، وسيمشي هذا يوم أن ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مشيرا إلى الإمام علي عليه السلام. هذا أمريكا تستطيع أن تعمل انقلابات سرية وتغير، لكنها تريد أن يترسخ في مشاعر الأمة أنها هي من لها الحق أن تقول لنا هذا، هذا ولي أمركم، هذا الحاكم عليكم، هذا من له الشرعية أن يكون حاكما، وهكذا. رابعا أكد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي فإنه في نفس الوقت الذي يشير إلى شخص علي إنه يشير إلى ولاية الأمر، إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه هذا شيء مؤسف أيها الإخوة، وإن الأمة شيء مؤسف أن تصل الأمة إلى درجة أن تثقف بثقافة مغلوطة من قبل علماء البلاط وعلماء السوء. هذه الثقافة تدجنها ليكون بإمكان أي ظالم أي انتهازي أي مجرم أن يلي أمرها، وليس فقط لأن يلي أمرها جاهل ظالم من أبنائها، بل أن يلي أمرها يهودي صهيوني. عندما يثقفون الأمة بثقافة سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أطع الأمير وإن قصم ظهرك وأخذ مالك. هذا من تهيئة الأمة ليحكمها ظالم مجرم أو يهودي أو نصراني. وهذا الحديث المفترى على رسول الله تجد بينه فارق كبير وبين قول الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فالرسول لم يترك المسألة هزلا لمن أراد أن يتحكم برقاب هذه الأمة وأن يجعل الأمة قابلة لمن أتى، بل حدد هو من الذي يجب أن يلي أمرها. وكذلك قولهم هذا الذي افتروه على رسول الله لا ينسجم أبدا مع قول الله عندما قال إبراهيم أو قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هذا شيء مؤسف أيها الإخوة، وإن الأمة لأحوج ما تكون إلى أن تفهم ما هي ولاية الأمر في دينها، ما هي ولاية الأمر في إسلامها، ما هي ولاية الأمر في قرآنها. يجب أن تفهم، وإذا لم نتفهم فسيفهمنا الأمريكيون وعملاؤهم ليقولوا لنا هكذا ولاية الأمر، وهكذا يكون ولي الأمر، وستراه يهوديا أمامك يلي أمرك. إن جهل الأمة في ماضيها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وإن الجهل الذي امتد من ذلك الزمن وفي هذا الحاضر هو نفسه الذي سيجعلها ضحية، لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر فيها وتعيين من يلي أمرها هم اليهود الصهاينة من الأمريكيين والإسرائيليين. نقطة مهمة، إن جهل الأمة في ماضيها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور. إن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، ثقافة حديث الغدير، ثقافة حديث الولاية. أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. إن هذا الحديث مع تلك الآية القرآنية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية. هذا الحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه إلى نهايته، مع قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا الحديث مع هذه الآية يعطون الأمة، هذا الحديث مع تلك الآية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية. إن من واجب من يسمون أنفسهم اليوم وهم في الرمق الأخير من حكام هذه الأمة الذين تتجه أمريكا وتعلن أنها متجهة لتغييرهم في هذه المنطقة، لو أنهم يعملون معروفا واحدا بعد أن فشلوا في أن يقدموا للأمة أي شيء يدفع عنها خطر ذلك العدو الهاجم عليها، خطر ذلك العدو المحدق بها، بعد أن أعلنوا عجزهم عن عمل أي شيء في هذا المجال عسكريا أو اقتصاديا أو ثقافيا، لم يعملوا أي موقف الزعماء، لم يعملوا أي موقف. لو أنهم يعملون قضية واحدة حتى لا يكونوا ممن يظلمنا في حياتهم وبعد مماتهم، لو يعملون لهذه الأمة أن يحصنوها حتى لا تظلم من بعد تغييرهم، وحتى لا يكون في مستقبل هذه الأمة من يلعنهم بعد تغييرهم، أن يثقفوها فيما يتعلق بموضوع ولاية الأمر، بثقافة الإسلام، بثقافة حديث الولاية الذي هو صحيح عند المسلمين جميعا. وإذا لم يعملوا ذلك فما هو المتوقع عندما يغيرون، وعندما يتجه اليهود فيفرضون علينا ولاية أمرهم؟ فإن من يحكمون اليوم على طول البلاد الإسلامية وعرضها سيكونون هم من يتلقون اللعنة من البر في هذه الأمة والفاجر. البر في هذه الأمة، المؤمن في هذه الأمة، سيلعنهم بأنهم هم من هيئ هذه الأمة لأن تصل إلى هذه الوضعية السيئة، وإلى أن يكون في الأخير من يحكمها يهودي، والفاجر في هذه الأمة والمصلحي في هذه الأمة هو أيضا من سيلعنهم عندما يأتي اليهود فيديرون أوضاع الأمة بشكل أحسن مما يديره هؤلاء. سيقولون والله هؤلاء أحسن من أولئك، أولئك الذين كانوا هم ملاعين، هم الذين كانوا اليهود وليس هؤلاء. وهذا هو المتوقع أيها الإخوة، وهذا هو المتوقع. هنا نقطة ثالثة أكد فيها أن من واجب من يسمون أنفسهم حكام لهذه الأمة وأمريكا متجهة إلى تغييرهم أن يعملوا معروف لهذه الأمة، أن يثقفوها ثقافة صحيحة قبل أن يغيروهم، على الأقل يفعلوا للأمة هذا المعروف، وإن لم يفعلوا فعندما يغيرون سيلعنون من البر في هذه الأمة والفاجر. وفعلا اتجهت أمريكا وتغير الكثير، تغير زعيم مصر، تغير زعيم تونس، تغير زعيم دول كثيرة جدا تغيروا، ولكن ماذا تركوا؟ ماذا فعلوا لهذه الأمة؟ إن اليهود اليوم يعملون على أن يقدموا أنفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات أي دولة عربية، على ضعضعة مؤسساتها، على انتشار الفساد المالي والإداري داخل مؤسساتها حتى يخفق الجميع وحتى يظهر الجميع عاجزين، ثم بالتالي يأتي اليهودي فيدير أوضاع البلاد بشكل أفضل ليقول للناس وليقول الناس قبل أن يقول هو، والله كان الأولين الذين هم يهود وليس هؤلاء. انظروا اليوم في اليمن، أليس التعليم متدهورا والصحة متدهورة والأمن والقضاء وكل قطاعات الدولة؟ لا تجد قطاعا واحدا تقول إنه يسير على أحسن حال. من الذي يخلخل هذه الوضعية؟ من الذي يعقد الناس على بعضهم بعض؟ إلا من يريد أن يحكم الأمة فيما بعد، إلا من يريد أن يقدم نفسه وهو يهودي كمخلص للأمة فيما بعد فتقبله. لنقول جميعا فيما بعد، هؤلاء الذين هم يهود، هؤلاء الذين كانوا يهودا، عندما يأتون بمن يحكم اليمن، عندما يأتون بمن يحكم الحجاز، سيقول السعوديون، سيقول اليمنيون، والله كان علي عبد الله هو الذي هو يهودي، وفهد هو الذي كان يهودي، أما فلان وقد يكون اسمه غير عربي، انظر ماذا عمل لنا. لأن اليهود أولا ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لدينا خدمات فليحكمنا وليكن من كان. إن هؤلاء يرتكبون جريمة كبيرة إذا ما تركوا هذه الأمور على هذا النحو، إذا ما تركوا التعليم بهذا الشكل متدهورا، وقطاع الصحة متدهورا، والأمن وكل مؤسسات الدولة تعاني من فساد مالي وإداري، وعندما يظهرون وقد أخفقوا في هذا الموضوع، فسيكون من السهل على اليهود أن يغيروهم، وبالتالي سيكون من السهل على الجميع أن يرحبوا بأولئك، وأن يكون من يحكمهم من يريدونهم وليس من يريد هذا الشعب. أيها الإخوة الأعزاء، هذا ما نريد أن نفهمه، أنه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الأمة اليوم وقبل أن يغادروا قصورهم أو قبل أن يغادروا هذه الحياة، يجب عليهم أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة. الكثير من الزعماء آنذاك غادروا قصورهم ولم يفعلوا، والحكماء والزعماء اليوم يجب أن يثقفوا الأمة ثقافة صحيحة، وإلا فهم يرتكبون جريمة كبيرة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن جهل الأمة في ماضيها وحاضرها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وهو نفسه الذي سيجعلها ضحية لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر فيها، هم اليهود الصهاينة من الأمريكيين والإسرائيليين. ثانيا، أن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وإن هذا الحديث، حديث الولاية مع تلك الآية القرآنية، تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية. ثالثا، أكد أن اليهود اليوم يعملون على أن يقدموا أنفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات الدولة، أي دولة عربية، حتى يخفق الجميع، ثم بالتالي يأتي اليهود فيديروا أوضاع البلاد بشكل أفضل، ليقول الناس والله كان الأولين الذين هم يهود، ما هم هؤلاء. رابعا، أكد أن اليهود أولا ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لنا خدمات فليحكمنا وليكن من كان، والمعيار الخدمات، وهذا مشكلة. خامسا، أكد أنه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الأمة اليوم، وقبل أن يغادروا قصورهم أو قبل أن يغادروا الحياة، يجب عليهم أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه وأولياء رسوله وأولياء الإمام علي وأولياء أوليائه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: احيانا نزعل من اقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الامان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
0: سبفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
5: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، إنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، من إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الحكمة اليمنية، سام اف ام 99.1. مستمعينا الكرام، وكما هي العادة نبدأ حلقتنا مع أولى فقرات البرنامج بفقرة حلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: حلول قرآنية.
1: من المعلوم قطعا لو أن هذه الأمة تتجه بإرادة صادقة وتوجه جاد لدفع الخطر الصهيوني والتصدي للمخطط الصهيوني وإيقاف العدو الإسرائيلي عن عدوانه على شعوب هذه المنطقة لكان لذلك تأثيره الكبير ولحقق ذلك النتائج المرجوة. نحن رأينا كيف هي الإيجابية الكبيرة لمبدأ وحدة الساحات تجاه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية في هذه الجولة في مواجهة 40 يوما. كانت النتيجة مهمة جدا، ورأينا أيضا الثمرة الكبرى لما قام عليه النظام الإسلامي في إيران من توجه تحرري وإعداد للقوة وسعي لأن يكون للجمهورية الإسلامية ولشعبها الإيراني المسلم منع وقوة في مواجهة أي عدوان يستهدفها. كيف كانت الفاعلية العالية في التصدي لهجمة بذل فيها الأمريكي والإسرائيلي الجهد في التدمير والاستهداف والسعي لحسم المعركة لصالحهم، ولكنهم فشلوا. لماذا فشلوا؟ عندما كانت الجمهورية الإسلامية فيما هي عليه من إعداد واستعداد وجهوزية وفاعلية وروح جهادية وتوجه تحرري، في نفس الوقت كيف كان الأثر لوحدة الساحات وتحرك جبهات المقاومة؟ كيف كان لهذا القيمة والأهمية الكبيرة والأثر الإيجابي؟ هذا له أهميته على المستوى الديني والإسلامي والأخلاقي، لأنه يجسد مبادئ إسلامية.
2: والآن مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

تفسير آية يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. المعنى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا تأكيد لما سبق، وليترتب عليه ما يأتي كما ترتب على الأول قوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب، إلى آخر الآية، إلى آخر ما قال سبحانه فيهم. لئلا يكون للناس عليكم حجة، أمرناكم أن تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام لئلا يكون للناس عليكم حجة، فيقول أهل الكتاب: لولا أن ديننا هو الحق ما كان على قبلتنا، ويقول كفار العرب: لو كان على حق لكان يستقبل الكعبة قبلة إبراهيم. إلا الذين ظلموا منهم هم المكابرون الذين لا يقبلون حجة ولا ينصفون في جدال، فهم لا يزالون في حيف وجور، ولا ينفعهم بيان الحق ولا دفع الشبهة، فالاستثناء منقطع. أي لكن الذين ظلموا يحاجونكم بحجة داحضة، وهي حجة المكابر التي لا يبالي بها ولا يشتغل بالجدال فيها، وإنما جداله بالسيف متى لج به الخصام إلى السيف. وعند ذلك فلا تخشوهم، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، ولا تحيد عن قتالهم خوفا منهم، واخشوني لا تخالفوا أمري فيهم بالقتال، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، جعلت قبلتكم قبلة أبيكم إبراهيم التي ترضونها. ويقول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المعنى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي فكما أجبنا الدعوة في الرسول جعلنا القبلة ذلك البناء الكريم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فكما أجبنا الدعوة في الرسول جعلنا القبلة ذلك البناء الكريم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا في مركز الزهراء في صرف مع الطالبة. تعرفين باسمك يا بنتي؟
2: بيان بليغ محمد المريسي.
1: بيان كم عمرك؟
2: 12.
1: كم تحفظي من القرآن؟ متفرقات؟ رفعي صوتك.
2: متفرقات.
1: ما عاد تسمعينا من القرآن؟
2: سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان. رفعي صوتك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،
1: والشجر
2: يسجدان، والسماء رفعها،
1: والسماء
2: رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا
1: بالقسط
2: ولا تخسروا
1: ولا تخسروا
2: الميزان، والأرض وضعها.
1: والأرض كن يا بيان، انتبه للفتحة والكسرة والضمة، اديها على ما بتبصريها عشان تكون قراءتك صحيحة. واضح؟
2: والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام.
1: والنخل
2: ذات الأكمام.
1: ما شاء الله. طيب يا بيان، أنت كيف أنت في التجويد؟ عندما نقول الإنسان، خلق الإنسان، الإنسان، ما هو الحكم التجويدي؟ نون ساكنة بعدها سين، نون ساكنة بعدها سين، ما هو الحكم؟ الإنسان. هيا
2: مد واجب متصل.
1: لا، نون ساكنة بعدها سين، الحكم. من يقول لي الحكم؟ نون ساكنة الإنسان، ما هو الحكم التجويدي؟ الحكم هنا إخفاء، الحكم هنا. طيب يا بيان، أنت مستواك يعني طيب، أشتك تواصلي وتستفيدي أكثر وأكثر من الدورة الصيفية. تمام، أنت فزتي معنا بجائزة قدرها 5000 ريال مقدمة من إذاعة سام FM. شكرا لك يا بنتي، ونقول لك مع الله. في أمان الله.
2: مع الله.
1: في أمان. مستمعين الكرام، مع إحدى الطالبات في مركز الزهراء. تعرف بنفسك.
3: حسبان محمد عايض.
1: حسبان، كم عمرك؟
3: 12.
1: كم تحفظي من القرآن؟ أو تتقني يعني تصيري تقرأي بإتقان؟
3: أيوة.
1: طيب ما عاد تسمعينا؟
3: آية الكرسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ولا يحيطون
1: ولا يحيطون
0: بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اقرأي لي سورة الفاتحة يا حسبان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ما شاء الله، صدق الله العظيم. حسبان أنت الشيكي تبذلي المزيد من الجهد، تمام؟ يعني تتركز على الصور القصيرة الصغار، لا يعني لا تدخليش في صورة البقرة وكذا وعادش ما أجدتي الصور الصغار، تمام؟ جديها وتقنيها وعرفي أحكام التجويد. أنت معنا فائزة بجائزة قدرها 5000 ريال مقدمة لك من إذاعة سام اف ام من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية.

0: ورتل القرآن ترتيلا. في أمان الله.
1: مع السلامة.
0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. معنا إحدى الطالبات في مركز الزهراء، تعرفي باسمش؟
1: رغد جمال سالم.
0: رغد، كم عمرك يا رغد؟
1: 12 سنة.
0: كم تحفظي من القرآن؟
1: يعني كل يوم سورة.
0: طيب تسمعينا من سورة؟ من الآية كم؟
1: يوم ينفخ في السور.
0: يوم ينفخ. أعوذ بالله.
1: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ينفخ في السور فتأتون.
0: يوم ينفخ في السور.
1: يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء.
0: وفتحت السماء.
1: وفتحت السماء فكانت.
0: السماء.
1: السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
0: الجبال. ركزي على الضمة الفتحة الكسرة.
1: الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت
0: مرصادا.
1: إن جهنم

0: جزاء وفاقا.
1: جزاء وفاقا.
0: جزاء وفاقا.
1: طيب خلاص يا رغد، ما شاء الله أنا أشيكي تبذلي المزيد من الجهد. القراءة تحتاج إلى أنك تبذلي جهد كبير، تكوني تقرأي سواء تسمعي إلى التلاوات في الإذاعة، في أي بالتلفون بالإمبيثري، تستمعي إلى محمد الشيخ محمد صديق المنشاوي، إلى مشايخ القراء، والسور قصيرة، ركزي عليها وعرفي أحكام التجويد، وانت فزتي معنا بجائزة قدرها 5,000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام بمسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتلي القرآن ترتيلا. في أمان الله. مع الله.
0: مع الله.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام في مركز الزهراء في صرف مع الطالبة
2: ليان.
1: ليان كم عمرك؟
2: 7.
1: ما شاء الله. كم تقري أنت متقنة للقرآن يا ليان؟
2: 2.
1: تعلمتي هنا في المدرسة في مركز الزهراء؟ طيب ما تسمعينا من سورة؟ سورة الفلق.
2: سورة الفلق ولا؟
1: يلا أعوذ بالله. ارفعي صوتك لكن الصوت ضعيف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر
1: ذو
2: رب الفلق، من شر ما خلق ومن شر النفاثات،
1: ومن شر غاسق،
2: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: يلا سورة الناس. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: ما شاء الله. اقرأي سورة إذا جاء نصر الله والفتح.
2: إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا
1: رأيت
2: الناس يكذبون،
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
2: فسبح بحمد ربك واستغفر،
1: إنه كان توابا. طيب
2: إنه كان توابا.
1: ما شاء الله. طيب يا ما اسمك انت؟ قلتي ليان. ليان ما شاء الله انا اشيكي تبذلي الكثير من الجهد، تركزي على التلاوه الصحيحه، تسمعي من الاستاذه كيف بتقرا الاستاذه تعلمش، وتسمعي القران من الراديه ولا من التلفزيون هو بيقرا. تمام. انت فزتي معنا بجائزه قدرها 5,000 ريال مقدمه من مسابقه القران الكريم التعليميه، ورتلي القران ترتيلا في إذاعة سام اف ام. احنا نقولش مع الله. في أمان. في أمان.
2: في أمانة.
1: إذا مستمعينا الكرام نكون بهذا قد استكملنا الاستماع إلى بناتنا في مركز الزهراء في صرف. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر لكم طيب وكرم المتابعة والإصغاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي، اسأل نفسك من المستفيد؟ لا تخدم العدو.
3: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله، ايش تفهم؟
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات والمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما؟
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عاي أخلونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوزوا رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبأ فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبأ فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: خلف كل منتج منزلي أم كافحة وأب أخلص وحلم أسرة يمنية يطمح للغد. شرائك لمنتجاتهم ليست مجرد استهلاك، بل هو يد تمتد لتمسح عرق الجبين وتزرع الأمل في قلب كل بيت. البيوت اليمنية ليست للسكن فقط، بل هي مصانع صغيرة تنتج الكرامة قبل السلع. دعمك للأسر المنتجة يحول المنازل من مستهلكة إلى معيلة، ويجعل من كل حي قلعة للصمود الاقتصادي. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

من استديوهات سامف من صنعاء موعد نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. جيش العدو يقر بمقتل وإصابة عدد من جنوده في جنوب لبنان. إيران تؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون جزءا من اتفاق إنهاء الحرب. تواصل الزيارات وتقديم القوافل العيدية للمرابطين بمناسبة عيد الأضحى. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت المقاومة اللبنانية أنها تخوض معركة استنزاف ضد قوات العدو الإسرائيلي المتمركزة في محيط قلعة الشقيف، مشيرة إلى أن مشاهد مصورة ستوثق مجريات المواجهة. وأوضحت المقاومة أن العدو شن اعتداءات مكثفة على بلدة يحمر الشقيف لأكثر من 5 أيام قبل أن يقتصر وجوده على أطرافها الشرقية الوعرة نتيجة المواجهة الشرسة التي خاضتها المقاومة. وأضافت المقاومة أن مجموعة مشاة تابعة للعدو تسللت إلى قلعة الشقيف تحت غطاء دخاني لالتقاط صور والترويج للسيطرة عليها رغم خلوها من أي وجود للمقاومة، مؤكدة أن قوات العدو تواجه صعوبة كبيرة في تثبيت مواقعها قرب منطقة الاستراحة أسفل القلعة. هذا وأعلنت المقاومة تنفيذ عمليتين ضد قوات العدو الصهيوني جنوب لبنان. استهدفت الأولى مبنى يتحصن فيه جنود العدو في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين بواسطة مسيرة انقضاضية، والثانية استهدفت مقرا قياديا مستحدثا لجيش العدو في بلدة الطيبة برشقة صاروخية محققين إصابات مباشرة. من جانبه أقر جيش العدو الصهيوني اليوم بمقتل جندي من لواء ماجلان وإصابة 3 آخرين أحدهم بحالة خطرة إثر هجوم بمسيرة مفخخة أطلقتها المقاومة في جنوب لبنان. ويأتي ذلك بعد يوم من اعتراف جيش العدو بمقتل جندي من وحدة الاستطلاع جفعاتي وإصابة 4 آخرين جراء انفجار مسيرة مفخخة استهدفتهم في منطقة زوطر الشرقية جنوبية لبنان. اعترف جيش العدو بأن المسيرات التابعة للمقاومة باتت تمثل تهديدا متزايدا لقواته، وأكدا أن توسيع عملياته البرية لم ينجح في وقف إطلاقها باتجاه شمال فلسطين المحتلة. وفي سياق جرائم العدو الإسرائيلي استشهد 6 أشخاص جراء غارات استهدفت مناطق متفرقة في قضاء النبطية جنوبية لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. وأكد بقائي أن تركيز إيران في هذه المرحلة منصب على إنهاء الحرب، لافتا إلى أن إحدى معضلات التفاوض مع الهيئة الحاكمة في أمريكا هي هذه التغييرات المتكررة في المواقف والمواقف المتناقضة التي يتم اتخاذها. وقال بقائي أن أحد الموضوعات المطروحة في مسار المفاوضات هو تخصيص مبلغ للتعويض عن الأضرار، مشددا على أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مطلب قطعي، ويجري حاليا بحث آلية وكيفية تنفيذ ذلك.
تواصلت الزيارات العيدية وقوافل الدعم للمرابطين في عدد من الجبهات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث زارت قيادات رسمية ومجتمعية من محافظة تعز المرابطين في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع، وقدمت قافلة عيدية تضمنت مواشي ومواد غذائية وحلويات ناقلة لهم تهاني القيادة الثورية والسياسية ومؤكدة استمرار الدعم الشعبي للمرابطين. كما زارت قيادات وشخصيات اجتماعية من مديرية بعدان بمحافظة أب المرابطين في جبهة مقبنة بمحافظة تعز، وقدمت قافلة عيدية شملت أغناما وأبقارا ومواد غذائية، مشيدة بتضحيات المرابطين ودورهم في الدفاع عن الوطن. وفي محافظة حجة نظمت التعبئة العامة بمديرية بني العوام زيارة عيدية للمرابطين في جبهة حرض، وقدمت لهم قافلة عيدية مؤكدة الاعتزاز بصمودهم وتضحياتهم في ميادين المواجهة. من جانبهم ثمن قادة الجبهات والمرابطون هذه الزيارات والقوافل، مؤكدين مواصلة أداء واجبهم الوطني بعزيمة وثبات. الخبر الأخير: تواصلت في عدد من المحافظات اللقاءات والفعاليات التحضيرية لإحياء ذكرى يوم الولاية، حيث عقدت بمديريات العشة وثلا وعيال سريح والسودة وحبور ظليمة بمحافظة عمران لقاءات أكدت أهمية المناسبة في ترسيخ قيم الولاية وتعزيز الهوية الإيمانية، ودعت إلى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية. وفي محافظة أب دشنت السلطة المحلية والتعبئة العامة فعاليات ذكرى يوم الولاية بجامعة أب تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، حيث أكد المشاركون أهمية المناسبة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية، معلنين تنفيذ برامج وأنشطة ثقافية وتوعوية خلال الأيام المقبلة. كما دشنت مديريات عبس وحرض وحيران وميدي بمحافظة حجة فعاليات الذكرى، وأكد المشاركون أن يوم الولاية يمثل محطة إيمانية لاستلهام القيم والمبادئ التي جسدها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، داعين إلى التفاعل الواسع مع الفعاليات والحضور المشرف في المناسبة. مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. جيش العدو الإسرائيلي يقر بمقتل وإصابة عدد من جنوده في جنوب لبنان. إيران تؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون جزءا من اتفاق إنهاء الحرب. تواصل الزيارات وتقديم القوافل العيدية للمرابطين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ختاما شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024.

شن طيران العدوان غارتين على منطقة الهامل وغارة على معسكر خالد في موزع، كما شن غارة على منطقة كيلو 16 ومثلها في حيس في الحديدة، وشن أكثر من 15 غارة على مناطق متفرقة بحرض وميدي وخلفت أضرار مادية كبيرة، كما شن غارتين على مذاب في الصفراء وغارة على منطقة المجتع بباقم بصعدة، ما أدى إلى تدمير وتضرر عدة منازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل شاب يبلغ 19 عاما داخل زنزانة في أحد المعسكرات التابعة للعدوان بعدن. قالت مصادر محلية أن الشاب عمار سلطان ياسر أحد أبناء عدن يسكن في حي البادري، لقي حتفه تحت تعذيب العدو في سجون معسكر 20 التابع لقوات ما يسمى الحزام الأمني المدعوم إماراتيا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وشن 4 أخرى على مديريتي باقم ومجز في صعدة، ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 24 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مارب، استهدف بغارتين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 3 أشخاص بينهم مهاجر أفريقي، وأصيب مواطن إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو الحدودية في مديرية منبه، فيما شن العدوان غارتين على الطريق العام بمنطقة المدافن في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، كما شن 18 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مدغل وصرواح في مارب، كما شن 4 غارات على مديريتي الحزم في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 114 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها تحليق طيران حربي واستطلاع مكثف على عدة مناطق، فيما استشهد مواطنين 2 في قصف طيران العدوان الاستطلاعي على منازل المواطنين في حبيل السماعي بمديرية قعطبة في الضالع، كما تضمنت الخروقات استحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مارب، واستهدفوا بقذائف المدفعية ونيران الأسلحة مواقع المجاهدين في عدة مناطق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 86 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران مسير مقاتل وخرقان بقصف مدفعي، و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 طهر الجيش واللجان الشعبية مدينة الصعيد وعدة مناطق بشبوة من تواجد القاعدة، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون سيارة سعودية مصفحة كانت مهمتها نقل ضباط وجنود العدو للتبادل بين النقاط، بقذيفة أصابت هدفها بدقة وسقط قتيل وعدة جرحى من جنود العدو، واحترقت السيارة المصفحة كليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون بقذائف المدفعية والصواريخ نقاط عسكرية تابعة لمواقع المجازة العسكرية السعودية بظهران الجنوب في عسير، وحققوا إصابات مباشرة، كما أطلقوا صواريخ جراد معدل دكت مقر قيادة حرس الحدود ومخزن التسليح في الطوال مقابل حرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال من تدمير مدرعتين حاولت التقدم على حريب نهم في أطراف مأرب، ما أدى إلى احتراقهما ومقتل عدد من المرتزقة كانوا فيها، كما استهدفت القوة الصاروخية مدرعة خلال محاولتها التقدم باتجاه مواقع التماس في المزوية، وتم إحراقها وقتل عدد من المرتزقة كانوا فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 5 مرتزقة في الجحملية ووادي صالة بنيران المجاهدين، كما لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم، وجرح آخرون بينهم قيادات في مواجهات عنيفة انتهت بانكسار زحفهم على مواقع المجاهدين شرق المخاء بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية كمينا محكما لطقم عسكري للمرتزقة، ما أسفر عن تدميره ومقتل من فيه غرب كهبوب في لحج، كما قتل عدد من العسكريين السعوديين بقصف مدفعي على تجمعاتهم في الكرس العسكري بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي بعدة قذائف في السديس والطلعة، وسقط قتلى وجرحى وفر من تبقى

0: من جنوده وآلياته، كما استهدفت المدفعية تجمعاتهم ومرتزقتهم بعدة قذائف في منفذ علب وقلع الشيباني والربوعة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل أكثر من 20 مرتزقا بينهم قيادات بارزة، وأصيب 48 خلال تصدي المجاهدين لزحفهم في جبل نابض بالمخاء، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعاتهم في وادي ملح سقط على إثره قتلى وجرحى، كما استهدفت وحدة الهندسة الطقم لهم بعبوة ناسفة ما أدى إلى تدميره ومقتل من عليه في الحزم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نصبت وحدات متخصصة كميناً محكماً لأحد الأطقم العسكرية للمرتزقة غرب منطقة كهبوب في لحج، ما أدى إلى تدمير الطقم ومقتل عدد من المرتزقة كانوا على متنه، كما لقي 4 مرتزقة للعدو السعودي مقتلهم بعمليات قنص في مناطق متفرقة بصرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل 7 جنود سعوديين قنصا ومرتزقة في وادي المعاين بجيزان، كما سقط قتلى وجرحى بينهم مدنيين في اشتباكات بين فصيلين من المرتزقة في الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع وتباب المرتزقة في مجاز الغربية، وخلالها تم السيطرة على عدد من المواقع وقتل وجرح عدد من المرتزقة، ونفذ الأبطال هجوما واسعا على مواقع العدو في مجازة، وتمكنوا خلاله من قتل وجرح أعداد من المرتزقة وتدمير عتاد حربي.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير 6 عمليات عسكرية، حيث استهدفت العملية الأولى حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، واستهدفت العملية الثانية مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات، واستهدفت العمليات الأربع سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الملاحة البحرية نحو موانئ فلسطين المحتلة، منها سفينة ميناء التي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر والعربي، وعملية استهدفت سفينة الأوراق في المحيط الهندي، وعملية استهدفت سفينة البانيا في البحر الأحمر، وحققت العمليات أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها وثبات موقفها حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 6 عمليات عسكرية على النحو التالي: الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ثاني استهداف للحاملة خلال 24 ساعة. الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات، فيما العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، منها سفينة ميناء والتي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي. والعملية الثالثة استهدفت سفينة ألوريك في المحيط الهندي. والعملية الرابعة استهدفت سفينة أبلياني في البحر الأحمر، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، والذي يأتي إسناداً للعدو الإسرائيلي الصهيوني للاستمرار في جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني. ولن تتوقف عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 24 من ذي القعدة 1445 للهجرة، 1 يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب ملايين قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. كما نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية ب3 طائرات مسيرة، استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الصهيوني في يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة. وأكدت القوات اليمنية حينها أنها لن تتوقف عملياتها إلا بتوقف العدوان والحصار عن غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية، استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية وبعد نجاحها في فرض حظر جزئي لحركة الملاحة الجوية في مطار اللد، تعمل بعون الله تعالى على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في المطار المذكور خلال الفترة المقبلة، وعلى من تبقى من شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر أخذ هذا بعين الاعتبار، حفاظاً على سلامة طائراتها وعملائها. عملياتنا بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه لن تتوقف إلا بوقف العدوان على إخواننا الصامدين في قطاع غزة ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 5 من ذي الحجة 1446 للهجرة، 1 يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في حلقتين سابقتين حول الولاء. في البداية كان الموضوع حول مبدأ الولاية بالمفهوم العام، مبدأ فطري، وانتقلنا في الحلقة الأخرى على أساس أنه يجب أن يكون ولاءنا وعداءنا في سبيل الله ومن أجل الله. الآن نتحدث حول قضية الولاء بالمفهوم العام، أيضا هو قضية جوهرية. القضايا الفطرية قد تكون جوهرية قد تكون فرعية. هل مبدأ الولاية عندنا وعند غيرنا مسألة جوهرية ولا فرعية؟ في الواقع عند كل البشر مسلمين وغير مسلمين مسائل الولاء والعداء والانتماءات مسألة جوهرية وليست مسألة فرعية على الإطلاق. لاحظوا الماكينات الإعلامية الضخمة، CNN، BBC، العالم، فوكس نيوز، الجزيرة العربية، السكاي نيوز، كل القنوات بشكل عام، حق الحق وحق الباطل. ما هو الغرض الرئيسي من صناعتها؟ يعني صناعة ولاءات لجهة وعداوات لجهة. القنوات الشريرة تصنع ولاءات للأشرار وتبرز ثقافة الشر وتشيطن الأولياء الله، والقنوات الخيرة توجهك نحو الولاء لقدوات ورموز معينة وتبرز ثقافة أولياء الله وأخلاقها وقيمها كيفي، وتفضح رموز الشر وأولياء الشيطان كيف أعمالهم وكيف سلوكياتهم. يعني كان نموذج مثلا، لو به واحد إنسان سطحي ما عنده الوعي الكافي يطلع ولا عنده الخلفية الثقافية الكافية، يجلس يتفرج على قناة العربية السعودية اللي هي العبرية أصلا، لو يجلس أسبوع واحد يتفرج عليها، إيش المحصلة النهائية الذي يوصل لها؟ يوصل إلى نتيجة أنها السيد عبد الملك والسيد حسن نصر الله والسيد علي خامنئي وإسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، هؤلاء شياطين، يعني أولياء الشيطان. ويوصل لها قناعة عن محمد بن سلمان وبن زايد وترامب ونتنياهو أولياء الله. هذا الذي يحصل بها كمحصلة عندما يستمع إلى قناة العربية السعودية وإلى قناة السكاي نيوز. يعني صناعة ولاءات، لاحظوا كيف. ولذلك ينبغي أن نستوعب يا أخوة أن قضية الولاء والعداء قضية جوهرية عند كل الناس. أما في الإسلام هي أيضا نفس القضية جوهرية. الاختلال في الولاءات والانتماءات يترتب عليه خلل في جميع العبادات، في جميع تفاصيل العبادات. الاختلال في ولاءاتك بيترتب عليه خلل في جميع العبادات، مثل ما عندما يختل القلب والدماغ في جسمك تختل بقية الأعضاء، الولاء في جسم إسلامك مثل القلب والدماغ، إذا اختل بقية العبادات. وهذا هو منطق القرآن، ما هو شيء بن الدين من روسنا، هذا منطق القرآن يا أخوة. الله بيقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، يعني بيتكلم عن المؤمنين الذي بيصلوا ويصوموا ويحجوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يهودي نصراني. يعني خلاه في صف اليهود والنصارى ويحشر يوم القيامة معهم. يعني لاحظت كيف الآن، هل عتم في الصلاة وصوم عبادة ما لها أي قيمة ولا لها أي قيمة. ولذلك يا أخوة ينبغي أن نستوعب أنه لا ينبغي أن نقدم الدين عبارة عن طقوس تشريعية معينة، صلاة وصوم، بعيدا عن ربط الموضوع بالولاءات والانتماءات وبالجهاد وبناء مجتمع قوي متماسك وبالقسط والعدل وغيرها من القضايا الكبرى في الإسلام. فينبغي أن نستوعب أن جميع تشريعات الإسلام وبالذات الفروض الخمسة المعروفة، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الفروض فيه اللي هي لا ينبغي أن نتصور أنها مفصولة عن الولاء والعداء وعن الجهاد في سبيل الله وعن القسط والعدل وعن إقامة مجتمع قوي وتماسك، لا تصور أبدا. من يتصور أن هناك فصل ما بين العبادة التيف يقوم يأخذ له العبادة التيحينها سهلة، يصلي ويصوم ويحج ويزكي وخلاص، وبيصور أنه خلاص قد أقام أركان الإسلام، هذا مخطئ خطأ كبير جدا. لأن يا أخوة التشريعات الله لها أهداف. الله لما شرع الصلاة لها أهداف، لما شرع الزكاة لها أهداف، هذا بيسموها في الفقهاء مقاصد التشريع. لما شرع الصيام له أهداف، لاحظتوا كيف؟ مثلا الصلاة من أهدافه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا ما نهتك عن الفحشاء والمنكر معناه ما لها قيمة يعني. فهكذا يعني عشان نستوعب إيش علاقة ما بين التشريعات وأهدافها أو مقاصدها، نضرب مثل. مثلا لما الكاميرا أنت تشتريها، ليش فعلوا الكاميرا؟ الهدف الرئيسي تصور، صح ولا لا؟ طيب إذا الهدف الرئيسي منها يعني تعطل، ما عم بتصورش الكاميرا، هل بفايدة أنك تركب الكاميرا وتفعل لها رجل هاتيك الثلاث وتبدأ تروي الناس أنك بتصور؟ هل بفايدة للإجراءات التنفيذية التية للشكليات؟ هل عيكون لها فائدة؟ ما عيكون لها الفائدة المرجوة، لأن الهدف تعطل، يعني الهدف تعطل، تصوير تعطل. كذلك الصلاة عندما تتعطل الهدف الرئيسي منها، هل بتتصور أن الله سبحانه وتعالى سيقبل منك هذه الصلاة بإجراءاتها التنفيذية، يقبلها منك؟ لا، يعني الله بيقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنت غارق في الفحشاء والمنكر، هل الله يقبل منك الصلاة؟ مستحيل. يعني الله بيقول لك إن من أهداف الصلاة، لها أهداف وغاية، من أهدافها وغايتها إيش؟ مثلا بيقول الله في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. طيب أستعين بالصبر والصلاة على ويش يا ربي؟ أنت قلت لي أستعين بالصبر والصلاة على ويش أستعين بهن؟ اقرأ الآية الذي بعدها: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني استعين على القتال في سبيل الله. وطبعا القتال في سبيل الله هي خطوة ثانية بعد الولاء والعداء. أنا لن أقاتل أحد إلا بعد أن أعاديه، ولن أقاتل تحت راية أحد إلا بعد أن أواليه. ألاحظت الآن علاقة الصلاة بالولاء والعداء؟ الحج كذلك: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لاحظتوا كيف أن الله بريء؟ علاقة الحج بالولاء والبراء. فالعبادات في الإسلام لها أهداف، يعني لها أهداف كبرى، أهداف اجتماعية كبرى، أهداف دينية كبرى. الذي بيحاول يفصل ما بين التشريعات وأهدافها هذا بيرتكب خطأ جسيم جدا، وبيجوف العبادات تية. فالصلاة والصوم وغيرها من العبادات والحج لها ارتباط بالولاية، لها ارتباط بالجهاد، لها ارتباط ببناء مجتمع قوي متماسك، لها ارتباط بالعبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ ولذلك النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله علقا علقا في سبيل الله وحج بيت الله الحرام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح مظلوما بين الركن والمقام لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يعلن الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. لاحظتوا إلى هذا ليش؟ إلى هذا المستوى. والله قال لنا في القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني إذا الصلاة والصوم والحج لم تحقق أهدافها بالجهاد بالولاء والعداء ببناء مجتمع قوي متماسك بالعبودية لله بالأشياء الكبرى في الإسلام، معناها أنها عبادات شكلية لم تحقق أهداف المرجوة، لن تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الموضوع ينبغي أن نستوعبه، وينبغي أن نفهمه، وينبغي أن نفقه، لأنها مسألة مهمة جدا يا أخوة. لا ينبغي أبدا أن يقدم لنا الدين بطريقة تجزئية، فنأخذ من الدين ما نريد ونترك ما نريد. الدين منظومة متكاملة، كل تشريع يخدم الآخر، كل تشريع يخدم الآخر. لا يقبل منك الله أن تأخذ جزء وتترك آخر، لا يقبل الباري أن تأخذ الصلاة والصوم والحج وتترك الجهاد والقتال في سبيل الله والإنفاق والاعتصام بحبل الله والولاء والعداء وتترك تلك الأشياء. الله لا يقبل هذا الأشياء. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

طبعا عندما نأتي إلى حديث الولاية الذي قدم في يوم الغدير وما رسم فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وقدمه لأمته من بعده فيما يتعلق بالمسار السياسي للأمة بدءا يعني من بعد وفاة النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدءا بالإمام علي ومن كان كمثل الإمام علي من أعلام الهدى إلى يوم القيامة، نجد أن ما قدم في هذا اليوم له أهمية بالغة. كيف لا يكون مهما؟ والله سبحانه وتعالى يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا لم يرسم هذا المسار، إذا لم تحدد الجهة الضامنة والمأمونة لإدارة هذا المشروع الإلهي، فكأنك يا محمد لم تبلغ الرسالة. فالأمر واضح بأن الأمة في مثل هذا اليوم، بأنه رسم للأمة في مثل هذا اليوم مسارها السياسي، من يخلف النبي صلوات الله عليه وعلى من هو الجدير بإدارة هذا المشروع وتقديم المشروع الإلهي للناس، وبالتالي له علاقة بفاعلية هذا الدين وإيجابية هذا الدين، وله علاقة بعزة هذه الأمة وبهداية هذه الأمة وبخيرية هذه الأمة وبقوة هذه الأمة وبتمكين هذه الأمة. الأمة إذا لم تتمسك بمن اختارهم الله سبحانه وتعالى لها فهي فعلا ستضيع ستضل، كما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله في نفس اليوم هذا عندما قال إني تارك فيكم، في بعض الروايات أنه أيضا من ضمن خطاب حديث الولاية خطاب الغدير، قول النبي صلوات الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالأمة ستضيع فعلا. الأمة في هذا اليوم رسم لها طريق عزتها، حتى فيما يتعلق بالولاية لها علاقة بهداية الأمة. الإمام علي عليه السلام هو مفتاح الهداية بالقرآن الكريم. الأمة لن تهتدي بالقرآن إلا من خلال الإمام علي ومن خلال أعلام الهدى ومن يسير في فلك أهل البيت عليهم السلام من أتباعهم الصادقين. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير قدم للأمة طريق نجاتها وعزتها وكرامتها وهدايتها وفلاحها وخيريتها تمكنها، رسم لها المسار والطريق الصحيح الذي يوصلها إلى الرسول، الذي يوصلها إلى الله، الذي يوصلها إلى عزتها، إلى هدايتها، إلى كرامتها، إلى حريتها واستقلالها، إلى نجاتها في الدنيا والآخرة. كل هذا قدم في حديث الولاية. ولذلك نجد الأمة عندما أضاعت حديث الولاية ومضمون هذا الحديث، أقصت الإمام علي عليه السلام وأقصت أهل البيت من واقعها. ما الذي حدث لهذه الأمة؟ ضاعت الأمة، تمزقت، تفرقت، حكمها الطواغيت. الكل يعرف ما الذي عمله بنو أمية بحق هذه الأمة، ما الذي عمله بنو العباس، ما الذي عمله الطواغيت إلى يومنا هذا. الأمة اليوم تعيش الذلة وتعيش الظلم، وهي الأمة الوحيدة في الدنيا التي تتعبد الله بالظلم، التي تتعبد الله بباطل، يقدم لها الظلمة وتتعبد الله بطاعة الظالمين، تتعبد الله بالتفرقة، يقدم لها التفرقة دين، ويقدم لها الظلم دين، ويقدم لها الغباء دين والتخلف دين. اليوم أمة ممزقة في زمن التكتلات، أمة ضعيفة في زمن القوة، أمة غبية في أزهى عصور الدنيا، أمة يحكمها الطواغيت ويحكمها أراذلها، أمة تتكالب عليها الأمم من كل جانب، تستذلها، تمتهنها، تستغلها، تنهب ثروات هذه الأمة حتى تستفيد من شباب هذه الأمة في تحقيق مشاريعها الاستعمارية. كل هذا ما حصل لهذه الأمة في الماضي وما يحصل لها اليوم من الظلم، من التمزق، من التفرق، من الضعف، من الغباء، هو نتيجة طبيعية لابتعاد الأمة عن ما حصل في يوم الغدير. الأمة إذا أرادت أن تعود إلى عزتها، إلى الهداية الحقيقية، إلى العزة، إلى الكرامة، إلى القوة، إلى خيريتها، إلى رضا ربها، إلى إسلامها، فلتعود إلى يوم الغدير وتسمع من جديد ماذا قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مثل هذا اليوم، وتتمسك بالإمام علي عليه السلام وبأعلام الهدى
من عترة النبي صلوات الله عليه وعلى آله إذا أرادت أن تنجو وأن ترفع نفسها من المستنقع الذي تعيش فيه. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير في حديث الأولى حدد للأمة رسم للأمة الطريقة التي توصلها إلى عزتها إلى كرامتها، قدم للأمة الجهة المعنية والمسؤولة بإدارة هذا المشروع، بتبليغ هذا المشروع، بتجسيده في واقع الحياة، الجهة التي تستطيع حصريا أن تبني واقع الأمة على أساس دين الله وعلى أساس هدى الله. إذا غابت هذه الجهة فكما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اليوم أين هي ثمرة الدين أيها الأخوة؟ أين هي عزة الإسلام؟ أين هي الهداية؟ أين هو النور؟ أين هي عظمة هذا الدين؟ سواء على مستوى الفردي، على مستوى الأسري، على مستوى الأمة بكلها، غابت هذا للأسف الشديد. عندما غيبت الأمة أعلام الهداية، غاب الإسلام المحمد الأصيل، وقدمت البدائل، قدم الموروث الأموي لهذه الأمة، وكانت النتيجة ما وصلت إليه أمتنا في هذه المرحلة.

0: الله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعد نزول هذه الآية في وقت الظهيرة، في وقت حرارة الشمس وحرارة الرمضاء، أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تقدم أن يعودوا، وانتظر في ذلك المكان حتى تكامل الجمع.
1: أيها الإخوة والأخوات، قفوا جميعا في أماكنكم ولا تتحركوا. أعلموا أن الشمس حارقة والكل يعاني، ولكن رسول الله سيوجه إلينا جميعا خطابا.
0: وبعد ذلك رصت له أكتاف الإبل، رصت له أكتاف الإبل ليصعد عاليا فوقها، لتراه تلك الأمة إن كان ينفعها ذلك، لترى لتشاهده وهي تعرفه بشخصه، لترى عليا يد رسول الله رافعة بيده وهي تعرف شخص علي. ومن فوق تلك الأكتاف يعلن موضوعا هاما، يعلن قضية هامة، هي قضية ولاية أمر هذه الأمة من بعده، ولاية أمر هذه الأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما صعد وبعد أن رفع يد علي عليه السلام خطب خطبة عظيمة قال فيها:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أدعوكم جميعا إلى تقوى الله.
0: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن وصل الموضوع المقصود فقال:
2: أيها الناس، الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
0: تسلسل هذا الحديث ينسجم انسجاما كاملا، الترتيبات التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الموضوع تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. موضوع هام بالغ الأهمية، قضية خطيرة بالغة الخطورة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف ويقدر كل موضوع حق قدره، ويعطي كل قضية أهمية اللائقة بها. يخاطب الناس: يا أيها الناس، إن الله مولاي، وهذه هي سنة الأنبياء، وخاصة مع تلك الأمم التي لا تسمع ولا تعي. فقد قال نبي من أنبياء الله من بني إسرائيل عندما سأله قومه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه:
3: أن يبعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله.
0: وتحت رايته في سبيل الله ماذا قال؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وها هنا بنفس الأداء: إن الله مولاي تساوي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ليقول للأمة أني أنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، ذلك قضاء الله، ذلك اختيار الله، ذلك فرض الله، وذلك إكمال الله لدينه، وذلك أيضا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم. اتابعوا معي تسلسل هذا الحديث، فهو ما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل: وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ولاية ممتدة، ولاية متدرجة، لا ينفصل بعضها عن بعض، ثم يقول: فمن كنت مولاه؟ فمن كنت مولاه؟ أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم، وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه؟ أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، أي جنس من هؤلاء، من هذه البشرية كلها، يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. وما أعظم كلمة هذا في هذا المكان، وها نحن ما نزال في هذا الزمن أيضا لا نفهم ماذا وراء قول الرسول هذا، ولا نفهم، ولم نسمح لأنفسنا أن يترسخ في مشاعرنا، في عقيدتنا، من الذي يمتلك أن يقول لأمة هذا؟ فإذا بنا نفاجأ بآخرين يريدون أن يفرضوا علينا هذا أو هذا. أيها الأخوة، نحن نقول إن هذا اليوم، إن الموضوع المهم في مثل هذا اليوم هي ولاية أمر الأمة، هي ولاية أمر الأمة. ولقد تعاقب على هذه الأمة على مدى تاريخها الكثير الكثير ممن كانوا ينتهزون ولاية أمرها ويتجافزون على أكتافها جيلا بعد جيل، جيلا بعد جيل. وإذا ما رأوا أنفسهم غير جديرين بأن يلوا، بأن يكونوا ولاة لأمر هذه الأمة، فإنهم سلكوا طريقة أسهل من أن يكون، ولم يستطيع أن يكون بمستوى ولاة أمر هذه الأمة، فسلكوا طريقة أخرى هي تفجير الأمة لتتقبل ولاية أمرهم، هي تخفيف الأمة ثقافة مغلوطة لتتقبل ولاية أمرهم.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمين، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.
0: كم هو الفارق، كم هو الفارق الكبير بين هذا الحديث المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بين تلك الثقافة المكذوبة على رسول الله بهذا المنطق، وليس بمنطق قول الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، وليس بمنطق قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الغدير: من كنت وليه فهذا وليه، فيما تعنيه هذه الإشارة العظيمة من إشارة إلى القيم والمبادئ التي يجب أن تكون هي المعايير والمقاييس ألن تؤهل من يصح أن يقال له أنت الذي تلي أمر هذه الأمة. وإن الأمة لأحوج ما تكون إلى أن تفهم ما هي ولاية الأمر في دينها، ما هي ولاية الأمر في إسلامها، ما هي ولاية الأمر في قرآنها. يجب أن تفهم، وإذا لم تفهم فسيفهم الأمريكيون وعملاؤهم، يقول لنا: هكذا ولاية الأمر، وهكذا يقول ولي الأمر، وستراه يهوديا أمامك يلي أمرك، وستراه يهوديا أمامك يلي أمرك.

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

عندما نأتي إلى ولاية الإمام علي عليه السلام ولاية أعلام الهدى عبر التاريخ، نجد بأنها امتداد لولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وأنها الطريق التي توصلك إلى أن تتولى رسول الله. التولي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أيضا هو طريق التولي لله. فالمسألة هي ولاية الله على عباده، ولاية الهداية، الولاية التشريعية. طبعا ولاية الله سبحانه وتعالى هي تتمثل في الولاية التشريعية، ولاية الهداية، وهذا غير الولاية التكوينية. الله سبحانه وتعالى هو ولي الذين آمنوا، له الولاية المطلقة، الولاية التكوينية لله سبحانه وتعالى، الولاية التشريعية كذلك هي لله، ولاية الهداية هي لله. لكن كيف تتحقق في الواقع البشري؟ تتحقق من خلال الأنبياء ومن خلال أعلام هداية. عندما يقول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين

على البشري، يعني لم يعد هناك لديهم ولاية لله في واقعهم البشري، لا في الهداية ولا في التشريع. فكان البديل عن الله سبحانه وتعالى، البديل عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، البديل عن أعلام الهدى، البديل عنهم الطواغيت، البديل عنهم المضلون، البديل عنهم اليوم أمريكا وإسرائيل، البديل هي ولاية اليهود والنصارى. هذه معادلة، هذه سنة إلهية. ولذلك ورد في سورة المائدة تحدث عن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يتحدث إلى أن قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالناس بين خيارين، إما أن يتولوا الله ورسوله والذين آمنوا متمثل في الإمام علي ومن كان كمثل الإمام علي إلى يوم القيامة، وإلا سيكون البديل هو الولاية السابقة، ولاية اليهود والنصارى. وهذا أمر واضح اليوم، من يرفضون ولاية الإمام علي وولاية أعلام الهدى من أهل البيت أين يتجهون اليوم؟ أين يتجهون؟ يتجهون إلى التولي لليهود والنصارى. قضية واضحة، في السابق كان توليهم للطواغيت من بني أمية وللظالمين من بني العباس وللظلمة من بني أمية ومن بني العباس وغيرهم عبر التاريخ، كانوا هم البديل عن الإمام علي عليه السلام وعن أهل البيت وعلام أهل البيت. هذا قضية واضحة عبر التاريخ. اليوم ما البديل عن أهل البيت عليهم السلام، عن أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله؟ البديل طواغيت. طيب الطواغيت هؤلاء أين يسيرون بأتباعهم؟ إلى اليهود والنصارى. اليوم من يتولى سلمان بن عبد العزيز كبديل عن أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله؟ من يتولى الطواغيت أمثال سلمان؟ أين يتجهون بهم؟ إلى أمريكا وإلى إسرائيل. بينما من يتولى السيد عبد الملك حفظه الله وأعلام الهدى من أهل البيت، من يتولونهم أين يتجهون بهم هؤلاء الأعلام؟ إلى الله، إلى الرسول ثم إلى الله. فالقضية واضحة، من يتولى الإمام علي عليه السلام سيتولى أعلام الهدى من بعده من أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتالي سيتجسد الولاية الإلهية في الواقع البشري. لأن تولينا للإمام علي ولأعلام الهدى هو تولي قيادة وهداية، يعني الإمام علي وأعلام الهدى عبر التاريخ مهمتهم هو تقديم الهداية للناس، هو تقديم شريعة الله للناس، تجسيدها في الواقع، حمايتها من التحريف والتزييف، وتجسيدها في أرض الواقع. هذه مهمة أعلام الهدى. فمن لا يريد الشرعية الإلهية هو في الأخير إلى أين سيذهب؟ إلى الشرعية الأمريكية. اليوم من يرفضون شرعية الله، من يرفضون الإسلام الحقيقي المحمدي الأصيل، من يرفضون القرآن وثقافة القرآن، من يرفضون أعلام الهدى من أهل البيت عليهم السلام بدءا بالإمام علي، أين يتجهون؟ إلى الظلمة، إلى الطواغيت، والظلمة والطواغيت بدورهم يتجهون بهم إلى اليهود والنصارى. فهذه سنة إلهية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم يقول بعد عدة آيات إنما وليكم، كأن المعنى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وولاية الله لا يمكن أن تتحقق إلا ولاية كاملة. يعني من يريد أن يقول أنه سيتولى الرسول ويتولى الله ثم يرفض الإمام علي، هذا تولي ناقص، تولي غير حقيقي، تولي غير صحيح. لأنه أين القناة التي أوصلتك إلى النبي؟ بالتأكيد غير علي، وبالتالي لن توصلك إلى النبي أي قناة، لن توصلك أي قناة إلى النبي إلا قناة الإمام علي. أنا مدينة العلم وعلي بابها. من يريد أن يتولى الرسول لابد أن يدخل من التولي لعلي، هذا قضية لا لبس فيها أبدا. تتولى شخص آخر لن يوصلك إلى النبي، وبالتالي لن تصل إلى ولاية الله سبحانه وتعالى، وسترى نفسك في يوم من الأيام تتولى الطواغيت ثم تتولى اليهود والنصارى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. شعرت بذلك أم لم تشعر؟ هذه سنة إلهية، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهي معادلة إلهية، إما أن نتولى الله ورسوله
والذين آمنوا بدءا بالإمام علي عليه السلام، أو سيكون البديل هو ولاية اليهود والنصارى، وهذه اليوم واضحة في واقع حياة هذه الأمة.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذه الدقائق القليلة لكن على كلام الله وعلى هدى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلها أوقات خير وبركة ومنفعة ونور وهدى وإيمان إن شاء الله. أحبتي الكرام، في سورة الرعد نقرأ الآيات ونتدبر المعاني، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 6، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونسأله أن ييسر لنا وأن يسهل علينا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. المعنى أحبتي الكرام، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، علامة تدل على صدقه، أي هلا أنزل عليه، وهذا من كفرهم بآيات الله، يزعمون أنه لم ينزل عليه شيء من آيات الله. إنما أنت منذر، فيكفي من الآيات القرآن. ولكل قوم هاد، يفيد أن لكل قوم من يهدي حتى في القرون المستقبلة، فلا بد من وجود العلماء الهداة ليبلغوا الناس حجج الله عليهم وآياته، ولو قلوا كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي وهو في الباب 8 صفحة 92 بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي موكلا يذب عنه، يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين، فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. وقد روى الإمام زيد بن علي عليه السلام في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى قول الإمام زيد. فحملة العلم، يقول سيد المولى بدر الدين، فحملة العلم في كل عصر هداة لمن يبلغونه العلم، والمحمول عنهم هداة من نبي أو وصي أو إمام أو عالم. وفي الموضوع روايات كثيرة تركناها للاختصار. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. سبحان الله العظيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعلمه ذكرا أم أنثى، تاما أم ناقصا، ويعلم صورته وحجمه وغير ذلك من أحواله المغيبة. وما تغيض الأرحام، وهو المني عند العلوق، فهو يعلم العلوق مع أن المرأة نفسها قد لا تعلم أنها قد علقت. وما تزداد الأرحام، وما تزداد الأرحام، والازدياد أن تأخذ الرحم بعد العلوق زيادة على ما قد أخذته مع العلوق، إما لحمل توأم تحمله مع الأول، وإما لسقي الأول، فهو لا يخفى على الله تعالى مع خفائه على الناس. سبحان الله العظيم، يعلم هذه الدقائق الصغيرة والخفيات والمغيبات الصغيرة والدقيقة. وكل شيء عنده بمقدار، يخلقه على ما تقتضيه الحكمة، فالعبد بمقدار، وأعضاؤه كل عضو بمقدار، وعمره بمقدار، ورزقه بمقدار، وغير ذلك من أحواله. وكذلك الأرض والكواكب والشمس والقمر والسماوات وما بين ذلك من المسافات، كل شيء بمقدار محدود عنده في حكمته وعلمه وصنعه. سبحان الله العظيم، تبارك الله وأحسن الخالقين، اللهم يا رب العالمين نسألك يا الله أن تلهمنا حمدك وشكرك وذكرك والتسبيح لك والاستغفار لك والتقرب إليك يا رب العالمين. يا الله لك الحمد على كل نعمة يا الله حتى ترضى. إذن أحبتي الكرام بهذه الآية الكريمة العظيمة التي تزيدنا قربا من الله وتفكرا في آلاء الله وفي ما خلق الله وفي قدرة الله، نختم بهذه الآية الكريمة العظيمة إلى لقائنا آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه تسبحونه تستغفرونه تسألونه المغفرة والرحمة والفرج والنصر القريب العاجل بحوله وقوته. إلى لقائنا آخر إن شاء الله، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضبط.

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعوى، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذه الدقائق القليلة لكن على كلام الله وعلى هدى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجعلها أوقات خير وبركة ومنفعة ونور وهدى وإيمان إن شاء الله. أحبتي الكرام، في سورة الرعد نقرأ الآيات ونتدبر المعاني، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية السادسة، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونسأله أن ييسر لنا وأن يسهل علينا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. المعنى أحبتي الكرام، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، علامة تدل على صدقه، أي هلا أنزل عليه، وهذا من كفرهم بآيات الله، يزعمون أنه لم ينزل عليه شيء من آيات الله. إنما أنت منذر، فيكفي من الآيات القرآن. ولكل قوم هاد، يفيد أن لكل قوم من يهدي حتى في القرون المستقبلة، فلا بد من وجود العلماء الهداة ليبلغوا الناس حجج الله عليهم وآياته، ولو قلوا كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي، وهو في الباب الثامن صفحة 92، بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان، وليا من أهل بيتي موكلا يذب عنه، يعلن الحق وينوره، ويرد كيد الكائدين، فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. وقد روى الإمام زيد بن علي عليه السلام في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى قول الإمام زيد. فحملة العلم، يقول سيد المولى بدر الدين، فحملة العلم في كل عصر هداة لمن يبلغونه العلم، والمحمول عنهم هداة من نبي أو وصي أو إمام أو عالم. وفي الموضوع روايات كثيرة تركناها للاختصار. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. سبحان الله العظيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعلمه ذكرا أم أنثى، تاما أم ناقصا، ويعلم صورته وحجمه وغير ذلك من أحواله المغيبة. وما تغيض الأرحام، وهو المني عند العلوق، فهو يعلم العلوق مع أن المرأة نفسها قد لا تعلم أنها قد علقت. وما تزداد الأرحام، وما تزداد الأرحام، والازدياد أن تأخذ الرحم بعد العلوق زيادة على ما قد أخذته مع العلوق، إما لحمل توأم تحمله مع الأول، وإما لسقي الأول، فهو لا يخفى على الله تعالى مع خفائه على الناس. سبحان الله العظيم، يعلم هذه الدقائق الصغيرة والخفيات والمغيبات الصغيرة والدقيقة. وكل شيء عنده بمقدار، يخلقه على ما تقتضيه الحكمة، فالعبد بمقدار، وأعضاؤه كل عضو بمقدار، وعمره بمقدار، ورزقه بمقدار، وغير ذلك من أحواله. وكذلك الأرض والكواكب والشمس والقمر والسماوات وما بين ذلك من المسافات، كل شيء بمقدار محدود عنده في حكمته وعلمه وصنعه. سبحان الله العظيم، تبارك الله وأحسن الخالقين. اللهم يا رب العالمين نسألك يا الله أن تلهمنا حمدك وشكرك وذكرك والتسبيح لك والاستغفار لك والتقرب إليك يا رب العالمين. يا الله لك الحمد على كل نعمة يا الله حتى ترضى. إذن أحبتي الكرام بهذه الآية الكريمة العظيمة التي تزيدنا قربا من الله وتفكرا في آلاء الله وفي ما خلق الله وفي قدرة الله، نختم بهذه الآية الكريمة العظيمة إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه تسبحونه تستغفرونه تسألونه المغفرة والرحمة والفرج والنصر القريب العاجل بحوله وقوته. إلى لقائنا آخر إن شاء الله، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.
9: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: قارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عونك عونك يا أرحم الراحمين، عونك على باقي العمر وعلى ذولي الذي بيشاغلوني السعودي ومن وراها اليهود الملاعن بن الملاعي. والله يا صاحبي يقولوا فالمثال الجهل طول الزمن عيب، وابن 40 يوم يحق ما يعور عينه. أمانة عليكم أي حين هكذا نعتقوا علىنا كلم النافذ في مشارق الأرض والمغارب، باطن ظاهر هو ما بالله لو ما نكتفي ونكفيك راشنة ما لنا شي عن مضيها، وإن كان كل من خارج ما يصح شي. ييه بتدور السنة على الواحد وهو هذا كوه، ما هو قال ملان هاو الماء منن عيرتقع لك طرف نام منن عتبين لك تعب سنة ما يصح شي. وانت ما سقط لقط ما سقط لقط ما خطيتيه هتيتي كل مخرج الأولي فعلوا عجائب عجبة والتاني عوافي، ولما احنا لها الحمد ولها الشكر قلت كل شيء موجود هذاك ما كان بيش. كانت تجي وحالة تم وحيتهم كلها غر من داخل البيت، بلدي كله بلدي وعافي فرس فالآدمي عافي فرس، ما هو إن جيت لأوكاله فو بلدي كله، وإن جيت للبسه فو بلدي، وإن جيت لسيرته وجيته فو بيعيش بلدي عيش بلدي. قال الأول وادي صلاب ما تفعل به، ما هو نظير وقرينه الدجاجة بسرعة لا شيء، دجاجة بياضة ولا وادي صلب، معك وادي صلب ما ردت منه وهو جالس. أراضينا على ما هي يا حجاب الله، كم كم كم يا أرض معاني، قلنا الجف هذه تكفي الشرق الأوسط، سمعت تكفي الجزيرة العربية تكفي الوطن العربي الجف بس. أين الناس؟ أين المحمشي؟ صدق أينهم التجار أينهم الذي هم مالهم شيء ركبة يلقط روحه وساء أرض وأهلها. والله ان احنا قال واحد كانك حيرها بالنية نعز نفوسنا، نشتي اكتفاء ذاتي يبقى كل خانك الخارجي. وبعدها نصدر قلنا لو ندخل غير في موضوع واحد بس، العسل لو به اوادم صدق بصدق ان احنا بنقسم الدول العالم العسل البلدي حقنا، ما هذا يا صاحبي قد اختلط الصيب، يدخلوها على ما هي قوادر ويرجعوا يعبوا في صحات مدري ما عب ما قال يمني. شوف من نكهته ومن جودته ومن فعله، ها يمني ما قالوا لا ذا ولا ذا. والوكيل الله دهورونا ودهورنا رواحنا وضيعنا رواحنا. كان الأولي يجونا وهو مسموك كله بلدي اليوم بطير الآدمي لو ما قدوا في 20-25 سنة ما عادوا اشتاري أين هو ولا خلاص ما بش تغذية ما بش إقامة. وهذا يا بني آدم قالوا الصغير تتي الكبير والكبيرة ما عاد لهاش طرف، بيخطى الشهر وتمضي السنة واحد هذاكو ما يستار يرجع للطرف ولا يرتقع للطرف والسب كله ها مخرج ما سقط لقط ما يحسن ما يقع. الأول قال ولي ما يخول من علا والمسب ما عاد يخول من أسفاله، والثاني قال ما يجبر الفقر جابر غير الزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضايع ولا مره من قبيله فيها الورع والقناعه تجي عنا وقت علان والشبع وقت المجاعه. التدبير داخل التيمه والواحد يتدبر روحه. والله ان احنا قادرين، الواحد مع حوشه الواحد مع بقعه الواحد مع جربه، قلنا من جوره الشقابه الذي في القريب بيبيعوا المال ويدخلوا قالوا المدينه يتمتنوا وارحبي يا جنازه فوق الاموات. يقول لي ما دخل بها وقت كل شيء سابر كل هذا بين يديه بلا قال يدخل عاله على المدينة. وبعدها فلان مسكين بغر حنبا بغر دوار دبو رجع فوق واحد فوق ماله فوق حقه فوق مامعه وبسروا سكس جربوا كم من بيت تلقى الحشقة في المنزل ما تلقاش فيه ولا خضرة. الأول كان الحق بباب الباء وتلقى النعناع البصلي الكبزري البقدنوس شذاب الريحان عجائب عجبه قلنا جنة حق بالسعتيك وعاشوا وزلجوا عمر. واليوم احنا في عمر ونفوسنا ضيقة حويصة بعيدا من الرحم الراحمين وركنا على الخارج فاحين بسركب بيقوع بسر على حلق الخارج يشتي يتحكم ما قدرش عاد احنا في اللي فهلا حتى ذا حي عاد احنا في اللفه قالوا ما لنا الحلاله ولا سنابه على اللاله. هذا كان يصير ولولين الدوله بنت من بيت لابت انها كان حال حي حالي ودلقاه في كل بيت سنتين ثلاث بقره. وبعدها من هذا البيت لا هذا البيت ودبسرات تخاخين واوادم وعمر تقول اسكت لك بس. اليوم الناس ضيقي اليوم قلوب الناس عدت كارح. اعوذ بالله من الشيطان بعيدا من الرحمن الرحيم. ييه الشي من الشي وقال الشي مهانه الشي من الشي وقال الشي اشتي عطاء ادلي بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قلو دل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: قارح بشليل
0: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار. الحادي من حزيران يونيو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد وأصيب العشرات من المواطنين بقصف على منطقة نقم في العاصمة طال مدرسة الجريزع في مسيك تأوي عددا من الأسر النازحة. كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر بسلسلة غارات استهدفت مناطق وأحياء حي الحصبة وجولة القصر في تعز. كما شن سلسلة غارات على جبل دين وجامع عويدين في ريدة بعمران، وشن عدة غارات على مديرية قعطبة في الضالع وغارتين على النهدين في السبعين بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارتين على منطقة الهاملي وغارة على معسكر خالد في موزع، كما شن غارة على منطقة كيلو 16 ومثلها في حيس في الحديدة، وشن أكثر من 15 غارة على مناطق متفرقة بحرض وميدي وخلفت أضرار مادية كبيرة، كما شن غارتين على مذاب في الصفراء وغارة على منطقة المجدع بباقم بصعدة ما أدى إلى تدمير وتضرر عدة منازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل شاب يبلغ 19 عاما داخل زنزانة في أحد المعسكرات التابعة للعدوان بعدن. قالت مصادر محلية أن الشاب عمار سلطان ياسر أحد أبناء عدن يسكن في حي البادري لقي حتفه تحت تعذيب العدو في سجون معسكر 20 التابع لقوات ما يسمى الحزام الأمن المدعوم إماراتي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وشن 4 أخرى على مديريتي باقم ومجز في صعدة ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 24 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 3 أشخاص بينهم مهاجر أفريقي وأصيب مواطن إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو الحدودية في مديرية منبه، فيما شن العدوان غارتين على الطريق العام بمنطقة المدافن في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، كما شن 18 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مدغل وصرواح في مارب، كما شن 4 غارات على مديريتي الحزم في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 114 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها تحليق طيران حربي واستطلاع مكثف على عدة مناطق، فيما استشهد مواطنين اثنين في قصف طيران العدوان الاستطلاعي على منازل المواطنين في حبيل السماعي بمديرية قعطبة في الضالع، كما تضمنت الخروقات استحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مارب، واستهدفوا بقذائف المدفعية ونيران الأسلحة مواقع المجاهدين في عدة مناطق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 86 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران مسير مقاتل وخرقان بقصف مدفعي و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 طهر الجيش واللجان الشعبية مدينة الصعيد وعدة مناطق بشبوة من تواجد القاعدة وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون سيارة سعودية مصفحة كانت مهمتها نقل ضباط وجنود العدو للتبادل بين النقاط بقذيفة أصابت هدفها بدقة وسقط قتيل وعدة جرحى من جنود العدو واحترقت السيارة المصفحة كليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون بقذائف المدفعية والصواريخ نقاط عسكرية تابعة لمواقع المجازة العسكرية السعودية بظهران الجنوب في عسير وحققوا إصابات مباشرة، كما أطلقوا صواريخ جراد معدل دكة مقر قيادة حرس الحدود ومخزن التسليح في الطوال مقابل حرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال من تدمير مدرعتين حاولت التقدم على حريب نهم في أطراف مأرب، ما أدى إلى احتراقهما ومقتل عدد من المرتزقة كانوا فيها، كما استهدفت القوة الصاروخية مدرعة خلال محاولتها التقدم باتجاه مواقع التماس في المزوية وتم إحراقها وقتل عدد من المرتزقة كانوا فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 5 مرتزقة في الجحملية ووادي صالة بنيران المجاهدين، كما لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بينهم قيادات في مواجهات عنيفة انتهت بانكسار زحفهم على مواقع المجاهدين شرق المخاء بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية كمينا محكما لطقم عسكري للمرتزقة، ما أسفر عن تدميره ومقتل من فيه غرب كهبوب في لحج، كما قتل عدد من العسكريين السعوديين بقصف مدفعي على تجمعاتهم في الكرس العسكري بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي بعدة قذائف في السديس والطلعة وسقط قتلى وجرحى وفر من تبقى من جنوده وآلياته، كما استهدفت المدفعية تجمعاتهم ومرتزقتهم بعدة قذائف في منفذ علب وقلل الشيباني والربوعة، ما أدى إلى سقوط قتلى

0: متخصص كمينا محكما لأحد الأطقم العسكرية للمرتزقة غرب منطقة كهبوب في لحج، ما أدى إلى تدمير الطقم ومقتل عدد من المرتزقة كانوا على متنه، كما لقي 4 مرتزقة للعدو السعودي مقتلهم بعمليات قنص في مناطق متفرقة بصرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل 7 جنود سعوديين قنصا ومرتزقة في وادي المعاين بجيزان، كما سقط قتلى وجرحى بينهم مدنيين في اشتباكات بين فصيلين من المرتزقة في الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع وتباب المرتزقة في مجاز الغربية، وخلالها تم السيطرة على عدد من المواقع وقتل وجرح عدد من المرتزقة، ونفذ الأبطال هجوما واسعا على مواقع العدو في مجازه، وتمكنوا خلاله من قتل وجرح أعداد من المرتزقة وتدمير عتاد حربي.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير 6 عمليات عسكرية، حيث استهدفت العملية الأولى حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، واستهدفت العملية الثانية مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات، واستهدفت العمليات الأربع سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الملاحة البحرية نحو موانئ فلسطين المحتلة، منها سفينة ميناء التي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر والعربي، وعملية استهدفت سفينة الأوراق في المحيط الهندي، وعملية استهدفت سفينة البانيا في البحر الأحمر، وحققت العمليات أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها وثبات موقفها حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 6 عمليات عسكرية على النحو التالي: الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ثاني استهداف للحاملة خلال 24 ساعة. الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات، فيما العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، منها سفينة ميناء والتي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي. والعملية الثالثة استهدفت سفينة ألوريك في المحيط الهندي. والعملية الرابعة استهدفت سفينة أبلياني في البحر الأحمر، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، والذي يأتي إسنادا للعدو الإسرائيلي الصهيوني للاستمرار في جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني. ولن تتوقف عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ذي القعدة 1445 للهجرة، 1 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025
3: في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب ملايين قطعان الصهاين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. كما نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الصهيوني في يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة. وأكدت القوات اليمنية حينها أنها لن تتوقف عملياتها إلا بتوقف العدوان والحصار عن غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية وبعد نجاحها في فرض حظر جزئي لحركة الملاحة الجوية في مطار اللد، تعمل بعون الله تعالى على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في المطار المذكور خلال الفترة المقبلة، وعلى من تبقى من شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر أخذ هذا بعين الاعتبار حفاظاً على سلامة طائراتها وعملائها. عملياتنا بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه لن تتوقف إلا بوقف العدوان على إخواننا الصامدين في قطاع غزة ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 5 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 1 يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
7: قل لي ما ماهو مجال التشخيص الطبي.
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
9: بصف لي المساله اش تفهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
9: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
9: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
8: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عاي أخرونا.
8: بالعكس سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من الثامن من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: سام اف ام والعود احمد.
12: كلمات من نور.
13: يقيمون نفسية المنافق، يقيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر تقييم كامل. يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. فلن يقول هكذا على المنافقين، يحلفون لكم يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدق. ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا. أمام الله يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيفقر على الباري ويخدعه، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
14: الله أكبر، الله أكبر. الموت لأمريكا،
12: المرد لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
13: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا من ممن يسيرون على نهج الحق.

بعد تهديد إسرائيلي بقصف الضاحية، إيران تطلب من مغتصبي الشمال المحتل المغادرة فور أي اعتداء على بيروت وضاحيتها، وتعلق المفاوضات مع واشنطن.

حزب الله يلاحق جنود العدو في محيط قلعة الشقيف ويضرب مغتصبات الشمال، وأوساط الصهاينة يحذرون من تبعات نصر شكلي.

حرس الثورة الإسلامية يضرب قاعدة أمريكية ردا على استهداف أبراج للاتصالات ويحذر من رد مختلف في المرة المقبلة. شهيد وإصابات في غزة والمسيرة تقف على معاناة الأسيرات بلسان محررة في غزة. كنيسة اللادو يقيم استعراضا هزيلا لمسيحيين صهاينة من دول غربية وآسيوية، محاولة يهودية لكسر العزلة في الغرب. وفي النشرة، أزمات وقود وغاز مفتعلة في مناطق منابع الطاقة بالمحافظات المحتلة. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان ثمن تحقيق إسرائيل الكبرى المترامية الأطراف والأحلاف بالقدر الباهظ الذي كلفها توغل بضعة كيلومترات فقط في جنوب لبنان، فما أوسع أحلام اليهود التي ستتبخر في الأرض قبل أن تتبختر في الخرائط، وما أضيق آمال العرب في النصر وهو في متناول الأيدي والبنادق، وما أجدر محور المقاومة بمحو كل خطوط الطول ودوائر العرض من طريق وحدة الساحات ومركزية القضية. وبذاكرة الذبابة يريدها المجرم نتنياهو اجتياحا ثانيا، وقد غره أصول جيشه إلى قلعة حدودية بشق الأنفس، متناسيا أن المقاومة التي شرعت تفترس ألويته منذ أول يوم من ميلادها واحتلاله هي ذاتها اليوم ما تزال تتصيد جيشه في كل شبر من توغله، متجاهلا أن ثمنا مرعبا سيتوجب عليه في قادم الليالي والأيام أن يدفعه، ثمن ما يزال معلقا في عنق كيانه ودماء ضباطه وأرواح جنوده، وهو ثمن بقائه على أرض ظلت تقاتل 18 عاما لا تقبل وجوده. فكيف من بعد ربع قرن وقد شبت واشتدت أن ترضى برجوعه؟ يهدد المجرم نتنياهو بقصف ضاحية بيروت الجنوبية كما لو قد فتحت له الأبواب وهيهات له. وفي صمت المقابر التي تحيط بلبنان وفلسطين لم تأتي المواقف من أشقاء هم ليسوا بأحياء، ولا من جيران وإخوان هم ليسوا بموتى، بل أتى الموقف من الجمهورية الإسلامية واضحا وعمليا باعتبارها جبهة لبنان جزءا لا يتجزأ من المعادلة وميدانا لا ينفصل عن ساحة المقاومة. وبإعلان مقر خاتم الأنبياء أن طهران لن تقف مكتوفة اليدين دون رد مباشر على شمال الكيان إن نفذ تهديداته على جنوب بيروت، موقف يعيد للأمة بعضا من اعتبار وقليلا من تماسك، ويفتح نافذة أمل بأن تلحقه مواقف شقيقة أخرى وتعززه خطوات أخوية أخرى سيكون في جميعها واجتماعها تأثير لن يقوي لبنان وحده، بل سيشمل فلسطين والمنطقة. وفيما غزة تتقلص مساحة أرضها تحت خدعة الهدنة ويذوي مليوناها من النساء والأطفال تحت أنظار وسطاء لا يتوسطون وضمناء لا يضمنون، تسير الأمة وشعوبها والمنطقة ودولها نحو قادم قاتم وآت مؤلم لا مخرج منه ولا خلاص إلا بالجهاد في سبيل الله، حلا إلهيا وحيدا أكيدا ومضمونا لا ريب فيه لمن أراد نجاة وعزة وفلاحا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

0: على وقع التصعيد الصهيوني في لبنان وتهديد بقصف الضاحية الجنوبية بعد أوامر بإخلائها، خرجت القوات المسلحة الإيرانية بإعلان يطالب اليهود الصهاينة بالاستعداد لإخلاء الشمال المحتل فور أي اعتداء على بيروت وضاحيتها، مع تجميد إيران للمفاوضات مع الولايات المتحدة. ووفق آخر الأخبار، فإن العدو الإسرائيلي تلقى اتصالات من الجانب الأمريكي ستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة. وحول آخر التطورات في الميدان، ينضم إلينا من بيروت ومن طهران مراسلين محمد الزبيدي وعلي جعفر. البداية معك علي فيما يتعلق بالإعلان من جانب مقر خاتم الأنبياء وأيضا قيادة الجيش الإيراني بأنه سيكون هناك أو تحذير لمستوطني الشمال بإخلاء مناطق ومستوطنات شمال الأراضي المحتلة في حال تنفيذ العدو لتهديداته بقصف الضاحية الجنوبية، ماذا لديك من تفاصيل؟
1: نعم، نحن أمام تطورات متسارعة في الموقف الإيراني إزاء ما يحصل في لبنان. جميع التصريحات والمواقف الإيرانية يمكن تلخيصها بجملة واحدة تقول ومفادها بأن إيران لن تترك لبنان وحدها، وبأن من يزرع الرياح سيحصد الطوفان. الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدرت تحذيرات واضحة وحاسمة على المستويين السياسي والعسكري. عسكريا، أصدر مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري تحذيرات واضحة لسكان شمالي الكيان العدو بالإخلاء فورا إذا تم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه التصريحات لا تأتي عن فراغ، هي تأكيد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن محور المقاومة هو جسد واحد وجزء لا يتجزأ، كما عبر عن ذلك قائد الثورة وكما يعبر يوميا جميع الساسة والعسكر. هذا هو الموقف العسكري. نحن أمام ترقب لإطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية في أي ساعة، باعتبار أن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية والاعتداء على لبنان من اللغة العسكرية وباللغة السياسية هو اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى العاصمة الإيرانية طهران. سياسيا الموقف لم يكن قليلا، أيضا جمدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع أشكال المفاوضات وتبادل الرسائل مع الطرف الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة بأن الولايات المتحدة وكيان العدو يتحملان المسؤولية والعواقب بشكل كامل. كما هنالك تحذيرات إيرانية صارمة بشأن مضيق هرمز بأنه سيتم إغلاق المضيق مجددا بشكل كامل. الآن المضيق مفتوح أمام بعض السفن التي تأخذ التصاريح اللازمة للعبور، لكن إذا أمعن كيان العدو بجرائمه بحق الشعب اللبناني فإن المضيق سيغلق تماما. أيضا الدبلوماسية مستمرة ومتواصلة. وزير الخارجية الإيرانية أجرى عدة اتصالات مع نظرائه في بلجيكا وفرنسا وقطر وتركيا، أيضا مع الوسيط الباكستاني ومع قائد الجيش الباكستاني. هذه الاتصالات الإيرانية لا تأتي لدعوة الطرف الأمريكي أو الصهيوني لضبط النفط، بل هي اتصالات لتؤكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد، وهي رسائل تحذيرية، كما عبر عن ذلك أيضا رئيس الفريق التفاوضي محمد باقر خالد، وقال بأن الحساب لا يزال مفتوحا وأن التصعيد سيقابل بالتصعيد. إجمالا يمكن القول بأننا نترقب ساعات مصيرية وحاسمة، ربما نحن أمام انفجار جديد وعودة جديدة لإطلاق النار، باعتبار أن الولايات المتحدة ورديدها الصهيوني خرقا وقف إطلاق النار بالاعتداء على لبنان.
0: نعم، ومن طهران إلى بيروت تنضم معي مراسلتنا زهراء حلاوي. مرحبا زهراء، ضعينا في صورة آخر التطورات خصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية بالاعتداء على الضاحية الجنوبية واستهداف الضاحية الجنوبية، ماذا على صعيد المواقف على المستوى الرسمي أو حتى أيضا على صعيد عمليات المقاومة؟
2: نعم فضل، يعني من الواضح أن الضغوط الإقليمية والموقف القوي المساند للجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان يمكن أن يكون قد ردع العدو الصهيوني حتى هذه اللحظة عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد رفع سقف تهديداته إلى استهدافها، وبعدما الآن يعني أنباء ترد من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب حول ما وصفه بأنه توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وكيان العدو الصهيوني. هذه آخر المستجدات التي يقولها ترامب الآن بعد اتصال بينه وبين نتنياهو استمر لأكثر من ساعة. يبدو كما قلنا بأن الضغوط الإيرانية أتت كلها في هذا المسار، في المسار اللبناني، ولكن بطبيعة الحال سننتظر الساعات المقبلة حتى يتمخض يعني كلام الرئيس ترامب على واقع الميدان. أما على صعيد الميدان هنا في لبنان، فكان العدو الصهيوني رفع من وتيرة اعتداءاته خلال ساعات النهار، تحديدا في صور استهدف العدو الصهيوني مستشفى محيط مستشفى جبل عامر، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح قرابة 25 مواطنا، وانقطعت الكهرباء عن العناية الفائقة في هذا المستشفى، ما يهدد حياة العديد من المرضى المتواجدين فيها. إضافة إلى ذلك كانت مستشفى حرام يعني وسعت حذاءها لأجل طلب التبرع بالدم بعد ارتفاع أعداد الجرحى جراء الغارات التي طالت هذه المدينة. أما على المقلب الآخر صدام، وهي عمليات المقاومة الإسلامية، فهي مستمرة بوتيرة تصاعديه، حتى ما ذكرته وسائل إعلام العدو الصهيوني عن طرحها إذا صح التعبير يعني مبادرة وقف استهداف الضاحية مقابل وقف استهداف مستوطنات الشمال، لم تترجم في الميدان لأن المقاومة واصلت هجماتها وواصلت استهدافاتها الممنهجة لقوات العدو الصهيوني في مقتصبات الشمال، كما حصل اليوم في كريات شمونة وفي غيرها من المغتصبات، فيما أيضا واصل المجاهدون استهداف تجمعات العدو الصهيوني في محيط قلعة الشقيف، مع تأكيد بيان من إعلام الحربي في المقاومة الإسلامية أن العدو الصهيوني تسلل إلى القلعة قبل يوم واحد ووضع العلم من أجل التقاط صور توحي بالنصر، ولكن من دون تواجد فعلي لهذه القوات داخل قلعة الشقيف. إضافة إلى ذلك أيضا كان لافتا استهداف تجمعات في محيط بلدة ببين في مرج عيون، بعدما كانت تسللت قوات العدو نحو هذه البلدة وهي منذ أيام تحاول أن تسيطر عليها وتتمركز فيها، ولكنها تفشل حتى هذه اللحظة في هذه المهمة.
0: أشكرك زهرة حلاوي مراسلتنا من بيروت، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لمراسلنا من طهران علي جعفر، شكرا جزيلا لك علي. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة 4 آخرين إثر سلسلة اعتداءات للعدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة جنوبي لبنان. ووفق الوكالة اللبنانية فإن أضرار كبيرة لحقت بمستشفى جبل عامل في صور جنوب لبنان إثر غارة للعدو، كما سجلت إصابات في صفوف المرضى بأقسام المستشفى وسط حالة من الضرر دفعت إلى إخلال المستشفى. كما استهدف العدو الإسرائيلي بسلسلة غارات أكثر من 20 قرية وبلدة بحسب ما ورد في وكالة الأنباء اللبنانية. استهدفت المقاومة مغتصبة كريات شمون بعدة صاليات صاروخية وقذائف مدفعية طالت تجمعات لجنود العدو داخل المغتصبة. كما نفذ حزب الله سلسلة عمليات ضد مواقع وتموضعات وآليات لجيش العدو في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، مستهدفا تجمعات الجنود والآليات في القنطرة، القوزح، دبين ومحيط قلعة الشقيف بصاليات صاروخية وصواريخ نوعية وقذائف مدفعية. كما استهدف آليات اتصالات في القنطرة بمحلقات أبابيل وغرفة في موقع العباد ومنزلا يتخصم فيه جنود العدو في دبين، وأطالت العمليات مقرا قياديا في يعرى وآخر مستحدث في الطيبة ومنصة قبة حديدية في المطلة، إضافة إلى التصدي لمسيرتين من نوع هيرمس. وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد لاستهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي وآلية هامفي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف منصة قبة حديدية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام شمال فلسطين المحتلة بمحلقة أبابيل الانقضاضي.

0: أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن مصرع رقيب من وحدة الكوماندوز ماجلان وإصابة آخرين في معارك بقرية أحمر قرب قلعة الشقيق. ونقلت القناة 12 الصهيونية عن مصادرها القول إن مصرع الجندي وإصابة آخرين ناجم عن مسيرة انقضاضية استهدفت تجمعا للجنود قرب قلعة الشقيق. أكد حزب الله أن العدو الإسرائيلي يواجه صعوبة منذ فجر الأمس وحتى اليوم في تثبيت قواته في محيط قلعة الشقيق. وشدد حزب الله أن قوات العدو تتواجد حاليا قرب منطقة الاستراحة أسفل القلعة، وأن المقاومة الإسلامية تخوض معركة استنزاف ضد قوات جيش العدو الإسرائيلي المتواجدة في المنطقة، وأن المشاهد المصورة القادمة ستثبت ذلك. وذكر حزب الله بأن القلعة لا تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن الحدود الفلسطينية اللبنانية. السيطرة على قلعة شقيف محاولة صهيونية لصناعة إنجاز يعيد الاعتبار لجيش العدو الذي يعيش التخبط منذ أسابيع في قرى الجنوب اللبناني، وبفعل عملية حزب الله لملاحقة الجنود الصهاينة في القلعة يسقط الإنجاز المراد تضخيمه دون أن تكتمل صورته.
1: بهكذا مشاهد لا فرصة أمام المجرم نتنياهو لادعاء النصرة. في الجبهة اللبنانية كل السرديات الصهيونية ساقطة بالصوت والصورة، وقد وصل تأثير عمليات المقاومة الإسلامية إلى وعي المغتصبين قبل أن تتحول إلى كابوس يلازمهم طالما بقي العدوان على لبنان. أمام ذلك سعى جيش العدو بإمكاناته الواسعة إلى الحصول على صورة انتصار ساحق، معلنا السيطرة على قلعة الشقيف التي لا تبعد عن الحدود سوى 4 كيلومترات. التضخيم الصهيوني بقي دون صدى إلا من وسائل إعلام عربية هي ذاتها الوسائل التي لا هم لها سوى ترميم صورة الكيان التي تهشمت منذ طوفان الأقصى ولا تزال. لم تدم الفرحة طويلا، امتلك حزب الله زمام المبادرة ليبدأ معركة استنزاف ضد قوات العدو التي تسللت إلى القلعة كاشفا عن جانب من مشاهد تلك العمليات، وقد عجزت معها القوات الصهيونية على تثبيت أماكنها، ما يعني فكا بها أو اضطرارا إلى التقهقر أمام ضربات المجاهدين. نحو تحرير القلعة وقرى في الجنوب تسلك المقاومة الإسلامية خيار المواجهة، بينما تسارع السلطة اللبنانية إلى المفاوضات المباشرة وتبدو مساءة من توصيف خيارها بالاستسلام.
2: لذلك قررنا بكل وعي ومسؤولية الذهاب إلى الخيار الأنسب لحماية لبنان واللبنانيين في هذا الظرف، وهو خيار المفاوضات.
1: حتى لدى الصهاينة أنفسهم هذا المنطق خارج حدود التقدير ويرونه مبالغة في مسار الخضوع، حين تسارع السلطة اللبنانية إلى تجريد بلدها من قوته في مقابل إغال صهيوني في العدوان ومحاولة نحو التوسع والاحتلال. يقول المسؤولون الصهاينة إن لبنان جزء من إسرائيل الكبرى، فترى سلطة بيروت أن مسار النجاة يكون بتسليم السلاح، بينما يؤكد الواقع والشواهد أن ما يصنعه سلاح حزب الله بعون الله هو ضمان تحرير لبنان واستقلاله وإسقاط مشروع إسرائيل الكبرى.
0: وصفت أوساط العدو رفع علم الكيان على قلعة شقيفة التاريخية جنوب لبنان بأنه بروباغندا فارغة، مع معلومات عن تراجع القوات إلى محيط القلعة بعد ملاحقة مسيرات حزب الله للجنود وضباط المختبئين، وهو ما يرفع فاتورة الخسائر على حساب صورة ناصر وهمي.
3: ردت أوساط العدو على حملة البروبوغندا التي قام بها رئيس حكومة العدو المجرم نتنياهو بعد رفع العلم الصهيوني على قلعة شقيف الأثرية والتي لا يتواجد فيها أحد من حزب الله، بأنها لن تقدم ولن تؤخر شيئا على أرض الواقع، بل إنها ستزيد من مخاطر قتل الضباط والجنود وتدمير الآليات، لأن القلعة تقع على شاهق، أما الدخول والخروج منها فإنه سيحول الجنود إلى طيور إوز يصطادهم حزب الله بطريقة أسهل بكثير.
4: نعلم أن المنطقة الأمنية ووجود الجنود في هذا الموقع يؤديان فقط إلى سقوط المزيد من الجنود القتلى، فمنذ سنوات نحن نفعل الشيء نفسه ونصل إلى النتيجة نفسها، ما يعني أننا نعود إلى الوراء، إلى ما لم ينجح في عام 82 ولم ينجح في عام 2000 ولم ينجح في عام 2006.
5: الدخول إلى قلعة شقيف هذا ليس حجر الزاوية، هناك ستتحول إلى بطة في حقل رماية، وسنرى الطائرات المسيرة والصواريخ والقذائف المضادة للدروع تطير إلى هناك، وعندها لن تكون قد كسبت أي شيء، ولذا يجب رؤية ما الذي نفعله في هذه المنطقة طالما أنها لا تخدمك، وعدم الإصرار بلا سبب بل العمل بذكاء.
3: ومع تطوير حزب الله لطائراته المسيرة التي تعمل ليلا وهي دقيقة جدا، فإن أوساط العدو اعتبرته تطورا خطيرا جدا، لأن الجنود الصهاينة كانوا يختبئون بالنهار خوفا من المسيرات النهارية ويتحركون بالليل، أما الآن فإنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بعد أن أدخل الحزب مسيراته التي تعمل ليلا، وهو ما يعني الغرق أكثر في المستنقع اللبناني.
6: وجه حزب الله مسيرة في الليل في ظلام دامس إلى داخل سيارة الجيب التابعة لنخبة جفعاتي، ونتيجة للانفجار قتل الرقيب أول ميخائيل تيوكين من لواء جفعاتي، وإلى جانبه أصيب 4 جنود. وهذا الحدث استثنائي لأنه كان هناك سياق متبع بأن الجيش يقاتل ويتقدم ويتحرك في الليل، وخلال النهار يتمركز في المواقع ويكون ثابتا لتفادي المسيرات النهارية. الآن بات الأمر معقدا وخطيرا للغاية.
7: مقاتل من لواء المظليين قتل بالأمس، لقد أصيب من مسير مفخخ في الليل، أي أن المسيرات تعمل بالفعل بواسطة وسائل رؤية ليلية ليست آمنة لمقاتلينا، ما سيتيح لحزب الله زيادة تنوع وسائله.
3: رئيس حكومة العدو السابق المجرم إيهود باراك قال إن الوهم الذي ينتشر بأننا سنقضي على حزب الله نهائيا هو هراء مطلق ولا يمكن أن يحدث، فليس هناك أي فرصة للقضاء على حزب الله.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي يتحملان عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار بما فيها لبنان، وفي منشور له أكد عراقجي على أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل لجميع الجبهات بما فيها لبنان، وأن انتهاكه لأية جبهة يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وأن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يتحملان مسؤولية عواقب أي انتهاك. وفي السياق شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف على أن استمرار الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في إيران تؤكد أن أمريكا غير ملتزمة بوقف إطلاق النار، وأضاف أن لكل خيار كلفته وفاتورته وأن كل شيء سيعود إلى مساره الصحيح. نقلت وكالة التصنيم الإيرانية عن مصادرها القول أن إيران أوقفت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني احتجاجا على تصعيد العدو الصهيوني جرائمه في لبنان وغزة. وفق الوكالة فإن فريق التفاوض الإيراني أوقف المحادثات وتبادل المقترحات عبر الوسيط الباكستاني لحين التزام العدو باتفاق وقف إطلاق النار الذي شمل كل الجبهات ومن بينها لبنان، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل للكيان من المناطق المحتلة في لبنان. وأضافت أنه لن تكون هناك أي محادثات ما لم تلب مطالب إيران والمقاومة في هذا الشأن. حذر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أو قادة العدو الإسرائيلي وداعميه بأن استمرار الجرائم الوحشية ضد لبنان لن يكون أمرا محتملا لدى الجمهورية الإسلامية. العميد شكارجي لفت إلى أن العدو الصهيوني استغل فرصة وقف إطلاق النار لممارسة الجرائم في لبنان وإراقة دماء أكثر من 3000 شخص من الأبرياء بينهم نساء وأطفال في وقت انتهج فيه حكام الدول الغربية سياسة الصمت أو دعم هذه الجرائم اللاإنسانية. إعلان إيران تجميد المفاوضات وتحذير العدو الإسرائيلي من استهداف لبنان يضع العدو الأمريكي والإسرائيلي أمام معادلة استراتيجية تتعلق بوحدة الساحات وتشبيك المحور.
8: إيران تجمد رسائل المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان ووسطاء آخرين. التعثر هذه المرة على خلفية تصعيد العدو الإسرائيلي في لبنان وتهديد الضاحية الجنوبية. مقر خاتم الأنبياء ينذر مغتصبي شمال الأراضي الفلسطينية بالإخلاء حال تعرض الضاحية الجنوبية لعدوان إسرائيلي. التقدير الإسرائيلي الأمريكي المشترك بأن طهران وجبهات المحور في زاوية ضيقة تقدير خاطئ، فطريق التصعيد لم يكن مفتوحا مثل ما تصور نتنياهو والفريق الصهيوني المحيط بترامب حين بدا لهم إمكانية التعامل مع جبهات المقاومة كمعارك منفصلة. وعلى أنه ثابت جددت الخارجية الإيرانية التأكيد أن وقف إطلاق النار في 7 و8 من إبريل نيسان يشمل لبنان وكافة الجبهات. ويقول عباس عرقجي إن لبنان مشمول بوضوح لا يمكن اللبس فيه في اتفاق الهدنة. من منظور استراتيجي معادلة التشبيك ووحدة الساحات الموضوعة كبند أول في شروط إيران 10 لوقف إطلاق النار قبل أن تنتقل إلى مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. تضع واشنطن والعدو الإسرائيلي عمليا في اختبار صعب قد ينتهي بالعودة للحرب. والتشبيك الآخر أن طهران تقول للبيت الأبيض إن إسرائيل كلب أمريكي يجب أن يربط ولن يتم التعامل معه ككلب منفلت. لا تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية تبعات ما يقوم به. الأمر نفسه موضوع جدل في الداخلين الأمريكي والإسرائيلي حيث يتبادلان الاتهامات. يقول الأمريكيون إن نتنياهو يضع ترامب في ورطة حروب في المنطقة، بينما يقول الصهاينة إن ترامب يقيد نتنياهو عن إكمال ما هو ضروري في الحرب بعد إخفاق طويل في لبنان. تهديد العدو الإسرائيلي للضاحية الجنوبية بعد تعثر طويل في الجنوب اللبناني يجعل نسبة العودة للحرب مرتفعة، إذ لن تتردد إيران في الرد بقصف كيان العدو الإسرائيلي. امتحان خطير يكشف الكثير من المسارات الوهمية التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بناءها، ومن بينها أن مسار وقف الحرب في لبنان منفصل مع تصعيد طابور عملاء السلطة اللبنانية على مسرح المفاوضات في البيت الأبيض. المفاوضات العالقة بين طهران وواشنطن رغم التحرك الباكستاني تدخل مرة أخرى نفقا معقدا بفعل جبهة لبنان. التأكيد الإيراني يتجاوز المقاربة الأمريكية المتنقلة بين هرمز واليورانيوم المخصب. تفرض الجمهورية الإسلامية على الولايات المتحدة الأمريكية انتقالا آخر. لبنان ليس وحيدا على السطح الدولي، ثم رفض أوروبي رسمي وشعبي لتصعيد العدو الإسرائيلي في لبنان، ومشروع قرار فرنسي منظور الليلة أمام مجلس الأمن، وانقسام أمريكي شديد حول الدعم الأمريكي للكيان. هذه الحالة لم تكن في السابق موجودة وهي الآن مؤثرة، واختيار العودة للحرب مجازفة لكنها غير مستبعدة.
0: وزع حرس الثورة الإسلامية مشهدا لإطلاق صواريخ دكت قاعدة أمريكية انطلق منها عدوان أمريكي على برج اتصالات في جزيرة سيريك. حرس الثورة أكد في بيانه أن الصواريخ استهدفت مصدر الاعتداء على برج الاتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية، وأن الصواريخ دمرت الأهداف المحددة مسبقا في القاعدة التي انطلق منها الاعتداء الأمريكي، وتوعد بأن الرد سيكون مختلفا إذا ما تكررت الاعتداءات، وعلى المعتدي الأمريكي تحمل المسؤولية. إذا وزع حرس الثورة الإسلامية في إيران مشاهد لإسقاط طائرة MQ-1 الأمريكية بواسطة نظام الدفاع التابع للقوات الجوية لحرس الثورة الإسلامية، واعترفت القيادة المركزية الأمريكية بخسارة الطائرة المسيرة، وقالت لقد تم إسقاطها في المياه الدولية. وأكدت الخارجية الإيرانية انعدام الثقة بالولايات المتحدة للالتزام بأي اتفاق، وأن طهران تركز حاليا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات كأولوية مطلقة.
9: في بيئة تتسم بانعدام الثقة وتقلب المواقف الأمريكية، تخوض طهران معركتها الدبلوماسية المبنية على عناصر قوتها، مع استمرار تبادل المقترحات والرسائل والتركيز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات.
10: نتفاوض في ظل انعدام الثقة، نركز حاليا على إنهاء الحرب، ولا يمكننا اعتبار أمريكا والكيان الصهيوني طرفين منفصلين، فكل ما يحدث في لبنان تكون أمريكا بالتأكيد ركنا أساسيا فيه، ووقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي.
9: أي تسوية شاملة من رؤية إيران لابد أن تتضمن وقفا فعليا ومستداما للعدوان على لبنان كجزء أساسي وأولوية مطلقة لتقدم المسار الدبلوماسي، فاستمرار الانتهاكات يبقي المنطقة في دائرة الانفجار.
11: الولايات المتحدة تريد إبقاء حالة اللا حرب واللا سلم، والكيان الصهيوني يسير في هذا الاتجاه لتدمير أي مسار سياسي وإثارة وخلق الفوضى في المنطقة، لهذا طهران مستعدة لجميع السيناريوهات.
9: تتداخل الأبعاد السياسية والعسكرية في مشهد واحد بالغ الحساسية، تتشابك الملفات وتبقى اليد على الزناد. تتأرجح المفاوضات بين التفاؤل والحذر، فالمعيار لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو صون وضمان حقوقها، أما رهانات وأحلام ترامب فستبددها الجهوزية واليقظة العسكرية. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: وثقت كاميرات أحد المغتصبين الصهاينة وجود طائرات أمريكية عديدة في مطار اللد بيافا المحتلة. المشاهد أكدت استمرار الحشد والدعم الأمريكي للعدو الإسرائيلي في إطار التحضيرات لجولات صيد مقبلة. وقد عكست المشاهد مرابطة لطائرات الشحن والتزود بالوقود في مطار اللد، حيث تتوالى الرحلات ونقل الأسلحة بين القواعد الأمريكية ومطارات العدو الإسرائيلي.

0: أفادت مصادر فلسطينية عن ارتقاء شاهد وإصابة آخرين واستمرار العدو الإسرائيلي في نصف عدد من المنازل. وللوقوف على طبيعة الأوضاع في غزة تنضم إلينا مراسلتنا دعاء رقة. مرحبا دعاء، ضعينا في صورة آخر المستجدات على صعيد الخروقات والاعتداءات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي أو التي قام بها العدو خلال الساعات الماضية.
1: صدام، يعني التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف خلال هذا اليوم. نتحدث عن عملية اغتيال حدثت في مخيم البريج وسط القطاع، وهذا الأمر أدى لارتقاء شهيد وإصابة آخرين في هذا الاستهداف المباشر الذي حدث في مخيم البريج وسط القطاع. أيضا 7 عمليات نسف وتدمير لوحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر شرق مدينة غزة، و4 عمليات نسف وتدمير في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأيضا إطلاق نار من قبل الآليات المتمركزة على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع. هذه الطلقات النارية التي قام جيش العدو الإسرائيلي بإطلاقها اتجاه تجمعات للمواطنين وأيضا اتجاه منازل المواطنين، أدت إلى حدوث عدد من الجرحى الفلسطينيين تحديدا في حي الزيتون وأيضا في حي الشجاعية، بالتزامن أيضا مع عدد من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا نتيجة هذه الخروقات وإطلاق النار من قبل الرافعات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع. فيما يتعلق بمعبر رفح، ما زال معبر رفح مغلق منذ الأحد الماضي، أي بمعنى نتحدث عن 8 أيام من إغلاق هذا المعبر، وهذا انعكس بشكل سلبي على حياة المرضى والجرحى الذين يتكدسون بالمئات داخل المشافي دون خدمات طبية ورعاية طبية بالشكل المطلوب. وأيضا انعكس فيما يتعلق بالمولدات الكهربائية، حيث أن مستشفى شهداء الأقصى بالأمس أعلن عن توقف وعن احتمالية توقف المولد الكهربائي الرابع في حال لم يتم إدخال الوقود اللازم المشافي، تحديدا لمستشفى شهداء الأقصى الذي يعاني من نقص حاد في السولار، وأيضا فيما يتعلق بالزيوت الخاصة بالمولدات الكهربائية. الواقع الإنساني واقع مرير جدا، والعدو الإسرائيلي يضيق الخناق على السكان ويكثف من عمليات القصف والتدمير والاغتيالات التي حدثت مؤخرا وبشكل مكثف جدا. وأيضا فيما يتعلق ب الأحوال المعيشية والإنسانية والاقتصادية هنا في القطاع، فالواقع مرير جدا، لم يتغير شيء، لم يلمس المواطن الفلسطيني أي تحسن على أرض الواقع. العدو الإسرائيلي يتهرب من استحقاقات بنود اتفاق وقف إطلاق النار سواء في المرحلة الأولى أو حتى بعد الانتقال للمرحلة الثانية. العدو الإسرائيلي لم يلتزم بما نص عليه هذا الاتفاق على أن يتم إدخال يوميا من 300 إلى 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، لم يتم إدخال مستلزمات الإيواء وهذا كان مطلب أساسي، وأيضا لم يتم إدخال الإمدادات الطبية بالشكل المطلوب إلى مشافي القطاع، وأيضا إعادة الإعمار والانسحاب، كل ذلك لم يقم به جيش العدو الإسرائيلي، بل تنصل وتهرب واستمر في الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة هنا في القطاع.
0: أشكرك دعاء رقة مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. وتصاعدت انتهاكات العدو الإسرائيلي للأسيرات الفلسطينيات داخل سجون العدو الإسرائيلي، وتمثلت الانتهاكات بالاعتداء الجسدي والتعذيب النفسي. كاميرا المسيرة نقلت على لسان مختطفة من غزة، أفرج عنها العدو مؤخرا تفاصيل الظروف المأساوية التي تواجهها الأسيرات الفلسطينيات.
1: وكأن الزمن عاد بها مجددا لليوم الأول لاعتقالها. الأسيرة المحررة شيماء الخولي تروي تفاصيل حكايتها التي عاشتها داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وأشدها سجن الدامون.
2: تفاصيل السجن الأمانة صعبة جدا، لأنه تنقلنا من معسكر لمعسكر لمعسكر طول الليل، ونحن نتوجه من معسكر لمعسكر، في الآخر أخذونا على معسكر ثاني اسمه عنتوت في القدس. قعدنا ما يقارب في اسبوع، بعد اسبوع تم منادى علينا احنا وست نسوان، 6 سيدات أو 7، اخذونا من هناك على سجن الدامون على حيفا، وقعدت باقي الايام في سجن الدامون. كان نضرب، تحرش، الالفاظ، الاهانه، التفتيش، القمعات، كل شيء كانوا يعملوه معنا، ابشع انواع الضرب والذل والاهانه يعني. وانا بتمنى من العالم كلها انها تقف مع الاسيرات والاسرى وقفه تضامنيه بجد، عن جد عن جد، انهم يقفوا مع الاسرى، ربنا يفك اسرهم كليتهم.
1: مشهد دفع الفلسطينيون للتظاهر داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، تنديدا بالانتهاكات التي تمارس بحق الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية.
3: هناك حوالي 84 أسيرة في معتقل الدامون، أسيرة فلسطينية يعانين من أوضاع صحية غاية في الصعوبة، أوضاع إنسانية كارثية. نحن ندعو في هذا الإطار المؤسسات الدولية على رأس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة أن يكون لديها تدخل سريع وعاجل لتخفيف الضغط والمعاناة والحرمان عن هؤلاء الأسيرات الفلسطينية.
4: ونؤكد بأن الفصائل الفلسطينية بكل مكوناتها وبكل المؤسسات الفلسطينية الوطنية وأيضا الحقوقية تعمل من أجل تحريك ملف الأسرى وتدويل قضية الأسرى باعتبارها قضية مركزية وثابت من الثوابت الفلسطينية. ندعو إلى حملة وطنية واسعة وشاملة من أجل إسناد أسرانا في سجون الاحتلال.
1: وتشهد وتيرة الانتهاكات بحق الأسيرات داخل المعتقلات تصاعدا ملحوظا تمثلت بحرمان المعتقلين من زيارة عائلاتهم أو السماح للمنظمات الدولية الحقوقية بالاطلاع على أوضاعهم الحياتية والقانونية. لم تتوقف معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ وقف اطلاق النار، معاناة ازدادت بصورة خاصة على الأسيرات دون الاكتراث بالقوانين الدولية والإنسانية والتي تكفل لهن حقوقا إنسانية كريمة. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: يواصل جيش العدو

0: سوري، وتسببت عمليات التجريف في تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية جنوب سوريا وسط مخاوف لدى السكان من تصعيد محتمل يمهد له جيش العدو من خلال بنائه تحصينات وسواتر في المناطق التي يحتلها في الجنوب السوري. في خطوة تعكس حرص العدو على الخروج من العزلة الدولية، استضاف كنيسة العدو هودا مسيحية مؤيدة للصهيونية، وفي فعالية بالمناسبة تعمد المتصهيونون تقديم تلك الوفود كممثلين عن بلدانهم في تقديم الاعتذار تجاه أي إساءة للكيان. والأخطر من كل ذلك إظهار البعد الديني في دعم الكيان الغاصب.
1: في مشهد يتجاوز حدود السياسة التقليدية

0: ما يسمى بيوم إسرائيل في مدينة نيويورك، وسط حضور واسع لمسؤولين صهاينة وإجراءات أمنية غير مسبوقة، في ظل مشاركة مسؤولين أمريكيين من أعلى المستويات من الديمقراطيين والجمهوريين. الفعالية تحولت إلى منصة دينية سياسية تجمع الدعاء بالتحريض وتدعو إلى مساندة كيان العدو دبلوماسيا وإعلاميا في مواجهة حملات الإدانة الدولية، وهي جزء من مسعى أوسع لاختراق عابر للقارات لخدمة المشروع الصهيوني، بما يوازي مشاهد القساوسة الإنجيليين حول ترامب، حيث يستغل الدين لتبرير العدوان الأمريكي الإسرائيلي والمشروع الصهيوني في المنطقة.
1: رغم امتلاكها أهم حقول النفط والغاز في اليمن، تعيش المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال وأدواته على وقع أزمات متلاحقة في الوقود والغاز المنزلي، تترافق مع جرعات سعرية متكررة تثقل كاهل المواطنين وتدفع بتكاليف المعيشة إلى مستويات غير مسبوقة.
2: حضرموت، المحافظة اليمنية الغنية بالنفط تواجه أزمة وقود خانقة تتفاقم يوما بعد آخر نتيجة تلاعب الاحتلال وأدواته وافتعاله لأزمات متكررة في النفط والغاز لتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطنين. أزمة الوقود في حضرموت تزامنت مع بدء سريان جرعة سعرية جديدة للمشتقات النفطية، هي الثالثة منذ منتصف إبريل الماضي والأعلى من حيث نسبة الزيادة، حيث ارتفع سعر صفيحة الديزل بنسبة 50% ليصل إلى 36,000 ريال في قفزة سعرية غير مسبوقة أثارت موجة استياء واسعة في أوساط السكان. الارتفاع القياسي في أسعار الوقود ينذر بموجة غلاء واسعة قد تتجاوز 50% في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بالنظر إلى ارتباط تكاليف النقل والإنتاج الزراعي والسمكي بأسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي يهدد بتوسيع دائرة المعاناة الإنسانية خصوصا بين المزارعين والصيادين الذين يمثلون الكتلة العمالية الأكبر في المحافظة.
3: 700 سيارة طوبلين على محطة واحدة.
2: وفي محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز الصورة ذاتها بصورة أكثر إثارة للجدل تتكرر، حيث تواجه المحافظة أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي مع ارتفاع سعر الإسطوانة في السوق السوداء إلى نحو 15,000 ريال رغم استمرار إنتاج الغاز من شركة صافر، ما يكشف أن الأزمة ترتبط بأزمات مفتعلة وعمليات تهريب منظمة وفساد يحكم عاصمة المحافظة. هذه الأزمات لا تقتصر على حضرموت ومأرب، بل تمتد إلى عدن وتعز وبقية المحافظات المحتلة التي تعاني نقصا متكررا في إمدادات الوقود والغاز وارتفاعا مستمرا في الأسعار، مما يؤكد أن المشكلة لا تعود إلى حصار أو قيود على الموانئ، فموانئ عدن وحضرموت تعمل دون عوائق تذكر، خلافا لميناء الحديدة الذي يواجه قيودا وإجراءات حصار مستمرة. ورغم ذلك تشهد المحافظات الحرة استقرارا في توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبأسعار أقل، حتى في ظل الارتفاعات العالمية لأسعار الطاقة المرتبطة بالتوترات الإقليمية، وهو ما يعزز وجود تلاعب متعمد وأزمات مفتعلة تقودها شبكات فساد، ومتنفذون في المحافظات المحتلة يحققون أرباحا طائلة على حساب معاناة المواطنين.
1: نظمت في عدد من مديريات صنعاء الأمانة والمحافظة العديد من الفعاليات والأمسيات والاحتفالات الشعبية احتفاء بعيد الغدير يوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتعبيرا عن الفرحة بنعمة إكمال الدين.
4: يا فعاليات واحتفالات شعبية شهدتها عدد من مديريات صنعاء الأمانة والمحافظة احتفاء بعيد الغدير. في مديريتي بلاد الروس وسنحان أقيمت في عزلتي العبس والشرقي وعزلة الرسول الأعظم احتفالات شعبية بالمناسبة احتفى خلالها المواطنون بالأهازيج ورقصات البرع الشعبية تعبيرا عن الفرحة بنعمة إكمال الدين. إلى ذلك أقيمت في مديرية همدان احتفالات شعبية بعيد ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام في عزلتي حاز وبيت نعم والطوفان، جسد من خلالها المواطنون مدى ارتباطهم بمبدأ الولاية الإلهية ورفضهم لولاية الأمر الأمريكية الإسرائيلية.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام، والعود احمد.

الإمام علي صلوات الله عليه بعد أن عاش مجاهدا عاش على هذا النحو الذي أصبح فيه فعلا. وهي أمرة مهمة يجب أن نتفهمها شاهدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في علي صلوات الله عليه نزل قول الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحفظ على بينة من ربه، وعلي صلوات الله عليه كان هو الشاهد لرسول الله، هو الشاهد من نفس رسول الله. إذا قال عنه في مكان آخر صلوات الله عليه: أنت مني وأنا منك، علي مني وأنا من علي. وجاء القرآن فإن يؤكد ذلك: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نسر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. جاء بنفسه ونفس علي بعبارة واحدة: أنفسنا. ويطلب شاهد منه.

هاي الشهادة هذه هي فقط الفصل بأنه فعل والله صح بما رأيناه من هذه المعجزة أو تلك المعجزة أنك نبي صادق. هذا شهد بها حتى المشركون في قرارات أنفسهم. فإن الظالمين لا يكذبون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما في شهادة عديد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، إنها شهادة على مدى السنين، شهادة أداها في مواقفه، شهادة أداها في حياته كلها. أنت تريد أن تعرف عظمة هذا الإسلام؟ إذا كان هناك أي نظرية كما يقولون لا يمكن أن تعرف عظمتها عندما ترى ما تصنعه، عندما تقدمه من أثره، ترى نماذج ممن يحملون أفكار تلك النظرية، ثقافة تلك النظرية، توجهات تلك النظرية، فتراهم كيف هم هنا تحكم على تلك النظرية عندما كانوا يجسدونها بنسبة 100%.

لقد دعت كثير من الكتاب والعلماء قالوا عن علي صلوات الله عليه أنه كان معجزة للرسول من هذا الاتجاه. ما يدرينا أن هذا الدين عظيم في واقعه هو دين يخاطبنا، دين يتحدث مع نفوسنا مع وجداننا، دين له رؤيته في نموذج للإنسان يريد أن يقدمه. كيف ذلك النموذج الذي سيقدمه الإسلام فعلا لمن يسير عليه؟ ترجع إلى علي وستعرف ذلك النموذج الذي لم يبهر فقط المسلمين بل بهر أيضا المسيحيين، فكتب عنه الكتاب المسيحيون تعجب بعظمته، تعجب بمصداقيته، اعتبروه عبقريا عظيما، اعتبروه مثلا أعلى حتى من غير المسلمين.

عندما ترجع إلى علي صلوات الله عليه في رؤيته، في مواقفه، في ممارساته، في سلوكياته، تجده فعلا نموذج للشخصية العظيمة التي يمكن أن يصنعها هذا الدين الذي جاء به محمد صلوات الله عليه. فهو شاهد لهذا الدين أنه دين كامل من إله كامل استطاع لتبليغه رسولا كامل. والله سبحانه الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل رسول الله استطاع وأكمله. هو من قدم هذا الدين فرسول الله. يريد أن نرى في الساعة نموذجا صادقا يشهد لعظمة هذا الدين. ارجع إلى عالم ويتلوه شاهد منه.

قيمتك عليه. عندما ترجع إليها تجد عظمة الإسلام، تجد أخلاق الإسلام متجسدا. وهذه لها أثرها في النفوس. كل شيء سيبقى نظرية، كل شيء سيبقى خاطر احتمالات إذا لم يكن هناك على صعيد الواقع ما يشهد لصحته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كما تأتي الشواهد في الأحداث في المتغيرات تشهد لهذا الدين وهو حق لا شك فيه، لكن كمنهجية تربوية لهذا الإنسان لينطلق إلى أعماق مشاعر هذا الإنسان ويفرض عظمته على هذا الإنسان من خلال الأحداث، من خلال الآيات، من خلال ما يقدم من نماذج. فعلى مستوى الإنسان ارجع إلى علي صلوات الله عليه، إنه شاهد، إنه شاهد على أنه حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد. هو كفى به شهيدا، ولكن من أجلنا نحن بين البشر الذي قال عنهم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قتل الإنسان ما أكبره، إلى آخر ما وصل به هذا الإنسان عندما يتجه إلى العناد. من أجل رحمة الله به، من أجل لطف الله به، من أجل رأفة الله به، يقدم له الشواهد في مختلف مجالات على عظمة ما قدمه له من منهج، على عظمة هذا الدين الذي أكمله له وأتم به النعمة عليه به، ورضيه دينا يدين به أمام مولاه سبحانه وتعالى.

عندما تأتي لرؤية علي صلوات الله عليه سيد الشاه، رؤيته للحياة، رؤيته للإنسان، إذا جمعت في نهج البلاغة ما قال عنه الكثير، لأن علي صلوات الله عليه درج عالما فيلسوفا

بل قدوة في كل هذا الاتجاه تبارك تعالى. اجتماع عالم إطار عالم نفس مرشد معلم في كل الاتجاهات طرد ذلك الشخص عظيما يقدم رؤية حقيقية وواقعية للحياة.

0: سام اف ام، إذاعة المحور.
1: سبحانك اللهم أنت الأعظم ولك الولاء وأنت أنت الأكرم، أكرمتنا بالمصطفى وأمرتنا أن نستجيب له، وأنت الأحكم إذ قلت فاتبعوا أطيعوا تهتدوا، وإذا قضى أمرا إليكم سلموا، ها نحن سلمنا كفى بك شاهدا، أنا لما يهدي إليه نعظم، جئنا لنعلن للوصي ولاية قد قام يعلنها النبي الأعظم، بغدير خم والجموع توقفت وعليه أملاك السماء تسلم، بلغ رسول الله أمرا منزلا بولاية في دينه هي أعظم، ما لم فما بلغت قال إلهنا والله من شر الورى لك يعصم. وقف الرسول وما تقدم خطوة، وإليه قد عاد الذين تقدموا، فرقى على الأكتاب إذ رصت له، فلعل أمته تراه وتفهم، عند الظهيرة في الهجير دعا بهم بنفوسكم أولست أولى منكم، قالوا بلى، أخذ النبي المصطفى بيد الوصي المرتضى ودعاهم، من كنت مولاه فذا مولى له، هذا علي بل أشار ليفهم، هذا مع القرآن فهو قرينه، أوليس يهدي للتي هي أقوم. فتجاهلوا أمر الكتاب تعمدا وعصوا رسول الله بغيا منهم، فإذا ولاة الخمر آل أمية تعلو رقاب المسلمين وتحكم، وبنو سعود أمعنوا في قتلنا ظلما ولكن لليهود استسلموا، جاءوا بأمريكا إلى أوطاننا فغدت بكل شؤوننا تتحكم، والله لولا الانحراف عن الهدى ما عاث في الأرض اليهود أجرم، تبعات ذاك الانحراف تسلسلت لولاه لم يسفك لأمتنا دم، لولاه ما حل الأسى في قدسنا كلا ولا في الأرض عانى مسلم، لولاه ما فقدت بثينة أمها بل لم تكن لفراقها تتألم، هيهات نتخذ النصارى أولياء وكذا اليهود ولا الذي والاهم، والله قال لنا ومن يتولهم منكم، وأكد إنما هو منهم، وهدى البرية بعد هذا إنما الله ثم رسوله مولاكم، والمؤمنون إشارة نحو الذي صلى وزكى راكعا أزكاهم، والمؤمنون إشارة نحو الذي صلى وزكى راكعا أزكاهم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: خلال فترة العملية كله 100,000 ولا 100,000، فبجي أعمال عملية هنا مجانا، ما عنديش أنا من بيعطيني يعني. وتخيلوا إنهم يجوؤوا من هذه المحافظات إلى هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء علشان يعملوا العمليات ويتعالجوا على حساب الهيئة العامة للزكاة داخل العاصمة صنعاء، يعني يجوؤوا عند الميليشيات يتعالجوا. شايفين كيف مرضى السرطان يجوا من المناطق المحتلة، من كل المحافظات المحتلة إلى داخل العاصمة صنعاء من أجل يحصلوا على الأدوية المجانية من صندوق دعم مرضى السرطان. هذين المشروعين الجمهوري وصندوق دعم مرضى السرطان افتتحهما الرئيس مهدي المشاط، وأعلن عن تقديم الخدمة العلاجية والعمليات وبعض الأدوية في الجمهوري مجاناً، وتوزيع أدوية السرطان مجاناً، ويجوا لها من طرف اليمن لا طرفه. هيا أبصركم، وإحنا ما معاناش لا نفط ولا غاز ولا إرادة منافذ ولا إرادة موانئ ومطارات ولا 12 مليار دولار، ولا معانا لا حتيف نتيف لا مشدة ولا رديف، ونقدم كل هذه الخدمات. طيب تخيلوا لو هذه 12 مليار دولار قالوا يشتوا يعملوا فيها مستشفيات، كم بيعملوا مستشفيات؟ لو قالوا يشتوا يعملوا وسائل نقل مجانية، كم بيكلفهم يدوا باصات نقل ويصرفوا لها بترول وديزل وغاز ويشغلوها للناس يتنقلوا مجانا؟ لو قالوا يشتوا يعملوا، أقول لك مش مطابخ خيرية، مطاعم، ها؟ لو يشتوا يعملوا مصانع ويشغلوا أبناء عدن ولاحق والضالع وأبيان وحضرموت، بيشغلوهم ويعملوا نهضة بالبلاد. لكن وين سرحها هذه البيس؟ أنا شأقول لكم إن سرحها هذه البيئة، صرفت على عمليات تجميل. بس بيني وبينكم، عمليات تجميل لنسوان بعض الوزراء حق حكومة الفنادق، الذي سرح تصلح مشافره، والذي سرح تصلح مدريمه، والذي تشتي تنفخ، والذي تشتي تذا، والذي يعني حاجات بلاوي. والباقي صرفوها معمر الإرياني ومحمد عوض بن مبارك وبقية المرتزقة، ولا صرفوها لشلة صعاليك يطلعوا بالقنوات لاعنونا ليل بنهار، وباقي يومهم يتصعلكوا، مش قادرين يوفروا مولد ولا ديزل لمولد داخل مستشفى حكومي. نزل محمد آل جابر خرط على خلق الله انه مشروع اعادة الاعمار، بقدش طح طح بم. وين مشاريع الاعمار هذه؟ كم مواطن من ابناء عدن اليوم يعيش بحالة مستور؟ كم؟ ما بوش. اقول لكم الموظفين الذي معاهم معاشات ما يستلموش بعدن، ما بوش معاهم معاشات. أسعار نار نار نار نار يا حبيبي نار. العملة تطير طيران عندهم. على الأقل لو كانوا دعموا العملة الوطنية مثل ما عملت صنعاء، حافظت على سعر العملة الوطنية، إنه على الأقل الوضع عندهم شوية لا بأس. عندهم الدولار والسعودي يطير طيران، يعني يدخل الواحد يشتري سندويش ب5,000 ريال. مالكم؟ إيش ده؟ لا، وين رايحين بالكذب ده حقكم؟ هيا شوفوا لنا خبر ثاني غير ال 12 مليار هذه وال 150 مليون أمانة تحرق البطون. وأنا مستغرب لمو الناس ساكتين، لمو الناس بعدا ساكتين، ليش ساكتين وأنتم تشوفوا هذا النهب باسمكم؟ ليش؟ لا، متى بتجلسوا ساكتين؟ أود هناك الناس نحن ما نشتيهمش الحوتة. طيب ذا جالس يقرطك ويقرط باسمك مليارات. أمانة لو ذي الفلوس استغلت بالتنمية، إنك أنت شابع وجهالك شابعين، وما أنتش حانب بفاتورة الكهرباء ولا بفاتورة المي، وما بش لما ولا كهرباء. خلونا نشوف أخبار أخرى.
3: تمر إيران بمرحلة توصف بالحساسة نظرا للتعقيدات الداخلية بعد غياب مبدأ القيادة الواحدة إثر اغتيال المرشد علي خامنئي، فكيف تبدو الأوضاع الحالية في إيران؟ نتابع.
4: في طهران لم يعد الصوت واحدا، ولم تعد السلطة مركزة في يد حاكم يحسم القرار. بعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب مع أمريكا وإسرائيل، تبدو ملامح النظام أكثر تشضيا، حيث تتقى داخل قيادة تبحث عن
2: أيوة صراع داخلي وقرارات حاسمة وبقدش دافي. أنتم دارين ليش هذا الكلام؟ الآن ترامب يشعر بأنه هزم هزيمة ساحقة في إيران، لم يحقق أيا من أهدافه ولا حققوا أي هدف. قال بيجبر الإيرانيين، هو طبعا كانوا معتقدين أنه باغتيال السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، كانوا يعتقدوا أنه خلاص. طبعا المعلومات الذي عندنا أنه الموساد بلغوا نتنياهو، قالوا له خلاص بمجرد ما أنتم وأمريكا تعملوا الضربة احنا قد جهزنا العملاء وجهزنا الجواسيس وبنخرج المظاهرات والناس بتخرج تعمل فوضى بالشوارع ونفجر البلد من الداخل ونسحق النظام او الدولة الايرانية من الداخل. راح نتنياهو لعند ترامب قال له يلا نتحرك، الامور جاهزة وتقارير الموساد تؤكد لنا انه احنا بس نعمل الضربة، واذا استهدفنا يعني سيد علي خامنئي خلاص على طول الشارع امره محسوم واحنا بننجز الامور. والضربة القاضية وقعت لهم إنه الشعب الإيراني بمختلف طوائفه بمختلف توجهاته بمختلف انتماءاته بعد استهداف القائد علي خامنئي كان متماسك وكان متكاتف وصبر وصمد وواجه هذا العدوان، والجمهورية الإسلامية بجيشها وبالحرس الثوري الإسلامي ضربت قواعد أمريكا في كل دول الخليج. لم تستطع لا أمريكا ولا دول الخليج ولا إسرائيل حماية هذه القواعد. اهتزت يعني سمعة أمريكا، طبعا أمريكا تبتز دول الخليج إنه أنا جايبة لكم حماية ولازم تدفعوا والبقرة لازم نحلبه ويا بقرة صب اللبن لأنه نحن نحميكم. لما إيران دعست والد والدين القواعد الأمريكية في السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر، قالوا لهم دول الخليج يعني تشجعوا تمرجلوا، قالوا كيف تشتي مننا يا ترامب بياس وانت تحمينا وما قدركش تحمي حقك القواعد. قال لهم انتم تحموها والدفاعات الجوية على حسابكم، وهذا الكلام مؤكد طبعا، وخلاهم يستنفذوا قدراتهم ودفاعاتهم الجوية وأملاك يعني أموالهم، واهتزت يعني الاقتصادات دولهم والمستثمرين فحطوا من عندهم وما قدروش لاهم ولا منظومات الدفاع إنها تحمي القواعد الأمريكية. واهتانت أمريكا وسمعت أمريكا وبلطجت أمريكا ودعست بالأرض. طيب قال ترامب نحن بنفتح مضيق هرمز بالقوة، ما قدرش يفتحه، قام يعمل حصار فوق الحصار، زعم يدق مجنانة، قالوا له الإيرانيين واحنا جنان منك عاد، احنا عاد زعم جاي يفجعنا، وذا الحين فك وانا فك. طيب اليوم ترامب في ورطة كبيرة والأمريكان يشتوا يتخارجوا من هذه الورطة. طبعا ترامب يضغطوا عليه الإسرائيليين بفضائح جزيرة إبستين وبالمقاطع حقه وبالبلاوي حقه، وهو الآن يعني في إيش أقول لكم، يعني بين قوسين اسمحوا لي أستخدم هذه العبارة، هو في جحر الحمار الآن تماما. ترامب اليوم يقول سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن وسأتخذ اليوم القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. تمام أوكي، يعني اليوم الأمريكي في ورطة ويشتي يتخارج من الوضع في إيران، ممكن تنتهي الحرب الصلبة، ممكن يروحوا لاتفاق 60 يوم تهدئة، وممكن يروحوا يعني لهدنة أو ما شابه، لكن لن يتركوا إيران ويريدوا إذكاء حالة من الصراع الداخلي. وهذا جزء من حلقة اليوم، إنهم يشتوا يفجروا الوضع من الداخل. وهذه الأخبار لما لو لاحظتم خلال فترة العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت وسائل إعلام أمريكا وسائل إعلام الكيان الصهيوني تتكلم عن انقسام ما بين التيار الدبلوماسي وتيار الحرس الثوري، يسموهم الحرس

0: أزال قائما وموجودا. الحرب هي حرب بين المؤمنين وبين أتباع الشيطان، وهذه الحرب مستمرة. ممكن يتركوك لكن بيغرقوك بمشاكل داخلية ويغرقوك بحالة صراع داخلي، وهذه المؤشرات الآن لما يتكلموا عن صراع داخلي هي بداية لإذكاء هذه الفتنة ومحاولة إعادة إخراج مظاهرات من جديد وفوضى من جديد. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي اليوم يقول سنجبر الولايات المتحدة على إنهاء الحصار البحري إما عن طريق المفاوضات أو بالعمل العسكري المباشر. هذه نبرة تحدي، نبرة مواجهة. الإيرانيين معروفين إنهم مصمعرين وما بيسكتوش، لكن الخطورة الأكبر على إيران، على لبنان، على اليمن، على كل دول الإسلام، على كل دول العرب هي الخلل من الداخل أو الصراعات التي قد تؤدي إلى فجوة داخلية. وهذه يعني تستوجب، وأنا حديثي هنا لأهلنا في اليمن مسؤولين ورعية، يجب أن نحن نسد كل فجوة، وقالها السيد القائد وأكد عليها سد الثغرات وكررها وأعادها. واليوم مسؤوليتنا كلنا شعب وحكومة، مسؤوليتنا أنه نحرص كل الحرص على أنه ما نوصلش لتحقيق هدف العدو. نروح من إيران إلى لبنان ونشوف آخر الأخبار.
1: عشية استئناف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، العيون شاخصة إلى واشنطن أملاً بالتوصل لاتفاق ينهي معاناة اللبنانيين من الحروب. دراسة جديدة نشرتها شركة لبنانية مختصة في الأبحاث والإحصاءات أجرت هذه الدراسة التي تشير إلى إيمان اللبنانيين بالتسوية السياسية ورفض الحرب كحل للنزاع مع إسرائيل. وبحسب هذه الدراسة التي أجرتها شركة ستاتيستيك لبنان، يؤيد حوالي 38% من أبناء الطائفة الشيعية التسوية السياسية، فيما يعارض التسوية السياسية من اللبنانيين بجميع الطوائف 28% أيضا هذه التسوية السياسية كمبدأ لحل النزاع وكشكل من أشكال التسوية السياسية. مشاهدين الكرام، يؤيد قرابة 34% من الطائفة الشيعية وقرابة 67% من السنة وأيضا قرابة 83% من المسيحيين باختلاف مذاهبهم توقيع اتفاق سلام.
0: الله الله الله الله، شفتم الخبث؟ جابوا شركة قالوا لهم طلعوا لنا نتائج دراسة، نسبة من المسلمين الشيعة مع السلام مع إسرائيل ونسبة ضد، نسبة من المسيحيين يؤيدوا ونسبة ضد. إيش معنى هذا الكلام؟ أنا دينا جالس أقول لكم، هو قبل شوية هو ذا الموضوع، هو يشتوا يقولوا للشعب اللبناني أنتم ما أنتم مش متفقين كلكم على كلمة واحدة، ناس منكم مع إسرائيل وناس ضد إسرائيل. يشتوا يقولوا للمجتمع المقاوم في لبنان الذي يحمي المقاومة والذي يرفع المقاومة والذي يحتضن المقاومة والذي يرسل أبناء المقاتلين الشرفاء الأحرار ليكبدوا العدو خسائر فادحة، يقول لهم جزء منكم يا شيعة لبنان مع إسرائيل. يعني تقاتلوا فيما بينكم، يلا جزء يشتي إسرائيل وجزء رافض الإسرائيل. مش صحيح، ما فيش مسلم يقبل بإسرائيل. إذا في مسلم يقبل بإسرائيل فهذا مشكوك بإسلامه، فما بالك إنه نتكلم عن مسلم مؤمن مقاوم. لا يمكن أن مقاوما من أبناء لبنان الذي قدموا التضحيات من 84، من 82 قدموا التضحيات إلى 2000، إلى 2006، إلى 2024، إلى 2026 وهم يقدموا التضحيات، أرسلوا أبطالهم وأبنائهم لتحرير سوريا واليوم يدافعون عن بلدهم ويحرروا أرضهم ويواجهوا العدو الإسرائيلي، وتجي تقول لي إنه جزء من اللبنانيين الشيعة مع إسرائيل؟ كلام فاضي. طبعا هذا الإعلام المتصهين ما بيجيش يقول لكم اليوم إن حزب الله قصف موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الإنقضاضية، ما بيقول لكمش اليوم إن حزب الله استهدف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية، ما بيقول لكمش إن حزب الله اليوم أعلن عن تنفيذ 19 عملية بالصواريخ والمسيرات الإنقضاضية استهدفت مواقع وتجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. الماضية، ما بيقول لكمش إن المقاومة اليوم في لبنان استهدفت تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند مير النهر في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. هذه الأخبار لن يتحدث عنها، لن يقول لكم إعلام السعودية المتصهين ولا إعلام الإمارات المتصهين أن حزب الله استهدف اليوم دبابة ميركافا شرق بلدة يحمر الشقيف بصاروخ موجه وشوهدت وهي تحترق. لن يقول لكم اليوم أن حزب الله فجر عبوة نازفة بآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف واستهدف 3 دبابات ميركافا في نفس المنطقة ب3 محلقات أبابيل انقضاضية وحقق إصابات مؤكدة. لن تسمعوا هذه الأخبار. ليش؟ لأنه هذا الإعلام المتصهين يرى بأنه إذا تم الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران فبالتالي سينعكس هذا الاتفاق على اتفاق آخر في لبنان، والاتفاق مع لبنان معناه سينهي جولة الحرب الصلبة ولا بد من الانتقال إلى معركة الحرب الناعمة، لا بد من الاختراق الناعم، لا بد أن يشتغل اليوم الإعلام دوره في تمرير الاستهداف من الداخل. هذه هي المعركة المزمعة، هذه المعركة الحالية، هذه المعركة التي تستهدف اليوم لبنان وتستهدف إيران وتستهدف المقاومة في فلسطين وتستهدف الإخوة في العراق وتستهدف اليمن. يعني أنتم شايفين وتابعتم وسمعتم أمس الأخبار عن مقتدى الصدر إنه انسحب ومش عارف إيش وهذا الكلام، هذه كل مساعي وجهود ومحاولات صهيونية شيطانية تريد أن تضرب هذه الدول المقاومة من الداخل. هذا هو الهدف وهذا هو المشروع. وإحنا عندنا في اليمن يعني كم جلسوا يشتغلوا على هذا الموضوع من 2015 وهم يقولوا خلافات بين قيادات الحوثي، خلافات وانشقاقات في صفوف الحوثي، صراع بين الصف الأول للحوثي من زمان ونحن نسمع نفس الموال. لكن التكرار هذا يأثر على الحمار، لو في واحد حمار ممكن يتأثر بهذا التكرار حقهم من يوم لا يوم من يوم لا يوم من يوم. شفت نظرية جوبلز، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. العدو يشتغل على هذه النظرية، كذب كذب كذب كذب، لما انت خلاص تشعر ان هذه جزء من حياتك اليومية. سمعوا كيف كانوا يتكلموا عن الخلافات بين قيادة الحوثي.
2: خلافات وصراعات متفاقمة بين الأجنحة تنذر بانشقاقات جديدة داخل قيادات حوثية من الصف الأول. الصراع بدأت ملامحه تظهر في صنعاء وسط توقعات بتمرد عسكري مرتقب. طرفا الصراع هما صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وحكومته من جهة، والآخر محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا وأبو علي الحاكم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية.
0: قال لكم متوقع أنه يحصل تمرد، متى؟ بأيام الشهيد الصماد رضوان الله عليه. طيب كم لنا من هذيك اليوم لليوم؟ وين التمرد هذا؟ لمو ما تمردش محمد علي الحوثي، لمو ما تمردش أبو علي الحاكم. هذه الأفكار بتكرارها يريد أن يوهموا الصغار ويريد أن يوهموا الصف الثمنتاعش إنه قد الخلافات موجودة من رأس الهرم. طبعا أنا يعني اشتي أقول لكم إنه في أي دولة في أي مؤسسة في أي مكان ممكن تحصل تباينات بالآراء، هذا شيء طبيعي، ممكن تحصل، ممكن، أمر وارد. لكن الذي يضخ العدو مختلف كليا، العدو يشتي الناس تتقاتل فيما بينه. طبعا العدو ما بيفكرش انه ينقل لكم اليوم خبر تداولته وسائل الاعلام المحليه وتداولوا الكثير نقلا عن مصادر محليه في مأرب اسقاط طائره امريكيه نوع MQ-9 في اجواء محافظه مأرب. لن يتناولوا الاخبار التي يعني تشعرهم انهم ضعفاء امام اليمن، تشعرهم انهم عاجزون امام اليمن. لن يتحدثوا اليوم عن ذاكره الاسناد اليمني لغزه. في 29/5/2025 مثل هذا اليوم القوات المسلحه اليمنيه نفذت 6 عمليات عسكريه على 6 سفن في البحر الاحمر والبحر المتوسط والعربي واسقطت MQ-9 في مأرب. مثل هذا اليوم يعني ب 2025 هذه الأخبار تذكر الصهيوني والأمريكي أن اليمنيين لا يمكن هزيمتهم كما يعتقدوا. لكن هم يشتغلوا من يوم لا يوم من يوم لا يوم، يغذوا الصراعات، يغذوا الخلافات، يغذوا الاختلافات. لكن بنفس الوقت نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة قيادتنا لازلنا حريصين على توحيد الجبهة العربية والإسلامية. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الحكيمة لازلنا نحافظ على وحدة الساحات من صنعاء إلى طهران إلى بغداد إلى بيروت إلى غزة إلى القدس، لازلنا محافظين على هذه الوحدة. فما بالك بوحدتنا الداخلية؟ بكل تأكيد سنفدي وحدتنا الداخلية بدماءنا وبأرواحنا، ولا يمكن نسمح للعدو ولا يمكن نسمح لأي مريض ولأي تعبان إنه يجي يعني يحقق للعدو أمنيته. اليوم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني ينعي ويبارك لقائد لكتائب عز الدين القسام استشهاد القائد الإسلامي الكبير القائد العام للكتائب الشهيد محمد عودة رضوان الله عليه، ويقول اللواء الركن يوسف المداني أن الشهيد القائد محمد عودة كان من أهم يعني من قاد المعركة الخالدة طوفان الأقصى وأدهش العالم بالتضليل الاستراتيجي الكبير والانتصار الاستخباراتي على العدو الصهيوني، ويقول أن الشهيد القائد حقق تفوقا استخباراتيا لم ينجزه أحد من قبل، وفشل العدو فشلا استخباراتيا ذريعا وهزم هزيمة استخباراتية أمنية قبل الهزيمة العسكرية. ونؤكد هكذا يقول اللواء الركن يوسف المداني رئيس هيئة الأركان العامة، يقول نؤكد أن شهادة هذا القائد الكبير والتضحيات العظيمة لن تثنينا وستزيدنا جميعا في محور الجهاد والمقاومة وجبهة الإسلام قوة إن شاء الله. نؤكد أننا في القوات المسلحة اليمنية جنبا إلى جنب مع كتائب عز الدين القسام، وسنواصل هذه المعركة حتى تحرير الأقصى وإزالة الكيان الغاصب، ونجدد التأكيد على وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني ووقوف القوات المسلحة اليمنية مع المجاهدين في كتائب القسام كتفا بكتف. هذه الرسالة تؤكد للصهيوني ولترامب وللمتصهينين العرب في دويلات ومشيخات الخليج وعلى رأسهم الذي وصفهم ترامب ما ليش دخل، وصفهم بلاعقية المؤخرات، هؤلاء يجب أن يستوعبوا أن اليمن اليوم حريص على وحدة الساحات وعلى جبهة الإسناد، فلن تستطيعوا بشوية مهابيل على وسائل التواصل الاجتماعي إنكم تحققوا أمنيتكم بالتفكيك من الداخل أو بالاستهداف من الداخل. اليوم سمعت لمقطع منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيه يعني وعي جميل، وهو يتحدث أو يقدم مقارنة ومفارقة بين الذي يعني يطلبوا ويشحتوا ويصيحوا ويقدموا صورة مغلوطة عن الواقع ويقدموا صورة مشوهة ويحاولوا يقدموا للعدو معلومات على أنه إحنا ما معاناش وإحنا ما مدري ما هو ذا، ويقول لهم تعالوا شوفوا أهلنا بغزة، يعني بيوتهم قصفت، أحياء بأكملها محيت من على وجه الأرض، أسر بأكملها وعائلات بأكملها محيت من كشوفات السجل المدني تماما انتهت، ها ولا زال الباقيين ورغم أنهم في العراء وفي الخيام والاستهداف كل يوم والغارات على رؤوسهم كل يوم، ولا زالوا يعيشوا لحظتهم بكرامة بشرف ببطولة رغم كل الألم. تعالوا نسمع هذا المقطع.
3: تخيلوا أن غزة رغم الحصار رغم القصف حتى في ليلة العيد رغم الضرب رغم الجوع رغم عدم دخول الموارد لعندهم، عدم وجود الكهرباء، عدم معيشتهم في يعني ومعيشتهم في عدم معيشتهم في البيوت وعيشتهم في الخيام وتحت البرد والجوع والبهذلة والجرب والأمراض جسدوا العيد بأرقام السواء، يقهروا العدو، جسدوا العيد بأرقام السواء، احتفالات للأطفال عايشين وفرحة وعاشوا فرحة العيد بمعنى الكلمة، ونشروها على التواصل الاجتماعي يقولوا للعالم احنا صامدين احنا موجودين احنا عايشين. بعكس من العيب والمهين، بعكس بعض المطلبين في مناطقنا في مناطق سيطرة الأنصار بيطلع لك مطلب يدور لايكات، يا ريت بيدور يا رب ذئبنا يا رب بدي يا رب يا ولا آدم عايش في بيته مرتاح، الدنيا عادي بخير. ما احنا يعني تعلموا من أصحاب غزة، تعلموا الصبر والشموخ وعزة النفس من أهل غزة. يا ربي تعبنا يا ربي من فين ندي على سبيل يقولوا مناطق سيطرة الأنصار، الناس جاوعين، الناس بلا رواتب، الناس في مناطق ما تسمى الشرعية من سنتين بغير رواتب بيطلبوا، ما بيقدرش حتى يتكلم ولا يفتح نخ ساعات. حكومة صنعاء بيخلوكم تتجابروا وتدوا ما في نفوسكم، مع حكومة ما تسمى شرعية أتحديك تتكلم. الآدم يتكلم على راتبه ضربوا ابنه وحبسوا لاب، دخلوا داخل ولا عزت خرج. تشتي تتكلم في مناطق ما تسمى شرعية دور راتب ما راتب، ما بيش معك غير الحل الذي فعله الآدمي في الجامع، تصير تحرق نفسك. أما أنك تتكلم، تخيل جوع وبهذلة، ورغم أنك بعت شرفك وبعت عرضك وبعت عرضك وارتزقت، ورغم أن معاهم التحالف والسعودية وبتدعمهم 150 مليار 150 مليون دولار دعم بجهر دعم، وما بيش معاهم رواتب، تخيل من سنتين وما قدروش يتكلموا، ولو تكلم واحد منهم حبسوه، ما بيش معاه لا غير ينتحر ولا يحرق نفسه. وأنت بتطلع بتصيح وجاوع ومدري ايش، وقلبني الله لا ذمتي انك شابع، وجاك ساعة الخميرة ساعة الفطيرة وبتصح جاوع. هي التربية، الذي تربيته من البداية مطلب بيعيش مطلب. واحنا في زمن قد التلفونات والكاميرات اصبحت والتواصل الاجتماعي في يد المطلبين كلهم. تخيل المهمشين الذي هم افقر طبقة في اليمن، ما قد سمعناهم يتكلموا ولا يصيحوا ساعة بعد المطلبين. اقسم بالله العظيم ما حد داري كيف يفعل الناس هؤلاء، لكن ما بتضروا إلا أنفسكم، ما بتبهذلوا إلا بأرواحكم، وما بش معاكم مجابر غير هذه المجابر المهينة والمذلة الذي بتخليكم عار وخزي، بتخليكم في عار وخزي طول العمر. إحنا في معاناة، إحنا في حصار، إحنا في، لكن تعلم يا أخي أقل شيء من أصحاب غزة. شوف أصحاب غزة هم بحصار حقيقي صح خانق، إحنا في حصار لكن عاد إحنا ما لنا شيء، لكن شوف أصحاب غزة كيفهم وعايشين بعزة وكرامة وشرف وشامخين ورافعين رؤوسهم لا فوق، عاشوا العيد بحذافيره. وأنت تطلع تطلب لي على التواصل الاجتماعي؟
0: الله الله الله على طرحه على كلام. طبعا نذكر المتابعين الراغبين مشاركتنا في النقاش وتبادل الآراء، الاتصال على الرقم 01-322-653. بعد الفاصل بنبدأ نستقبل اتصالاتكم، خلونا نروح لفاصل ونرجع نستقبل اتصالاتكم على الرقم 01-322-653.
4: على مسؤوليتي.
5: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: السيد القائد حفظه الله تكلم في محاضرات الأيام الأولى من شهر ذو الحجة عن أساليب اليهود في الاستهداف من الداخل. بنستمع إلى هذا المقطع من حديث السيد القائد، وبعده نبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653.
6: بما نعود إلى المجال الإعلامي، تحدثنا بالأمس كيف أن اليهود ومن معهم اليهود وأعوانهم من النصارى فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام، هم الأكثر استخداما للمجال الإعلامي وتأثيرا فيه في الاستهداف لساحتنا الإسلامية، وهذا شيء واضح. ولهم أساليب كثيرة جدا في أن لهم امتدادات لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل، جماعات، كيانات، أنشطة ذات طابع سياسي، ذات طابع حتى ديني، يعني هم أنشأوا فرقا جديدة، مذاهب جديدة، اتجاهات جديدة تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام بكله، كما هو الحال بالبهائية والأحمدية وغيرها، مذاهب كذلك باسم الإسلام تتحرك مثل ما هو الاتجاه التكفيري الهدام الوهابي المدمر للأمة الإسلامية من الداخل، المضل ضلالا رهيبا، العامل الكبير جدا في الفرقة بين المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم بشكل فظيع جدا، تمزيق للأمة الإسلامية من الداخل بأسوأ ما يكون عليه حال في كل العالم ومستوى من التمزيق. هم يتحركون للإضلال للإفساد كما قال الله عنهم، ويريدون أن تضلوا السبيل، فيتوجهون بنشاط واسع لإضلال هذه الأمة من خلال المجال الإعلامي، ما كان بشكل مباشر وما كان عبر أدواتهم وأبواقهم. اللبس للحق بالباطل كما أخبرنا الله عنهم كثيرا في القرآن الكريم ووبخهم على ذلك، لما تلبسون الحق بالباطل؟ وكذلك في الإفساد، المحتوى الإعلامي الذي يهدفون من خلاله إلى ضرب زكاء النفوس، إلى الإغراء بالفساد اللاأخلاقي، إلى الدفع بالناس نحو الرذائل، نحو المفاسد، نحو الجرائم، ووسائل كثيرة يستخدمونها. والدور الهدام في هذا الجانب تشكو منه المجتمعات البشرية، ليس فقط في العالم الإسلامي، الكل يشكو من ما يفعله اليهود وأعوانهم وأعوانهم في مساعيهم لإفساد المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالانحلال من الجوانب الأخلاقية، من الالتزامات الأخلاقية، ونشر الرذائل والفواحش، ومحاولة أن تكون مقبولة ومستساغة، مع أن الفطرة البشرية في كل المجتمعات تمقتها، تستنكرها، تشمئز منها، ولها أثرها التدميري على مستوى الجانب الاجتماعي والأسرة. وهم يسعون إلى تمزيق المجتمعات البشرية والانحطاط بها حتى عن مستواها الإنساني، تكون في مستوى الحيوانات الأخرى. فهذا من المجال الذي يعملون عليه، يعني مساحة واسعة عبر وسائل الإعلام، ولهم امتداداتهم.
0: مسؤوليتي. إذن الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل هو موضوع حلقة اليوم، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653. ونبدأ باستقبال أول اتصال. ألو، مرحبا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل.
7: حياك الله يا أخ حافظ.
0: عبد الحافظ.
7: عبد الحافظ.
0: نعم.
7: يعني
0: حياك.
7: أسد من ظهر أسد.
0: الله يبارك فيك. من معي؟
7: أنت قلت أبو محمد حميد.
0: أهلا وسهلا بك.
7: أنت قلت يعني على مسؤوليتك، وأنا أبو صوتي معك وأقول على مسؤوليتي أنا والكل.
0: بارك الله فيك، وقع على مسؤوليتنا كلنا. احنا اليوم نتعرض لمؤامرة، الأمة الإسلامية تتعرض لمحاولة تمزيق من الداخل.
7: الله سبحانه وتعالى بيقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
0: والعدوان. نعم.
7: ويجب علينا ان نكون صاحيين لهذا المسألة.
0: نعم.
7: اليهود والنصارى والمنافقين الأحزاب حكت كفرا ونفاق، يعني ما عطت فيها الصاد.
0: صحيح.
7: فهؤلاء يعني قدر كفهم بغليس.
0: نعم.
7: والسيدان الأكبر أمريكا.
0: نعم.
7: والذي قال يجوز قتلهم أخرته.
0: الله المستعان.
7: فعليهم لعنة الله. عندما أسمع هذا يعني أين الغير وأين النحو وأين العز وأين الشرف؟ ما عاد قل لله سبحانه وتعالى ورسول الله يعني تنتقل إلى إلى إلى ربك، ما عاد قل يعني أنا كم يعني ما جاء من حاول نخر. لا، الحياة القيم هو أمامنا، يعني يعني قال لنا نحن نجاهد، قال لنا نحن يعني كيف وما حكينا الجنة الأرض، ما حكينا الظن الجنة بالهات، الجنة في أعمال، في إخلاص، في والحياة القيم في منك يعني بياض واش.
0: صحيح.
7: أما أنه نكون يجب على أنا كم أتمنى المغرر بهم، اللي يعني بيقولوا عادوا مغرر بهم، هم عادوا مغرر بهم، لكن نقول مغرر.
0: نعم.
7: يا أخي ارجع إلى فصل وضم واتجل له ونبني وطن صح عنا.
0: نعم.
7: كما أتمنى لو يعرفوا عبد الله المعجب، لو يعرفوا عبد الله المعجب هذا بعد ما ضل علي عبد الله الصالح بسنة تقريبا. نعم. وعمل يعني عمل عرض وكان أبيض وأسود التلفزيون. ما يعرفوا
0: في عيد الثورة.
7: أيوة.
0: نعم.
7: والسؤال قصيده أنا حتى أبدتهم يعني هما لم يخلوا يركض عبد الله المعجب، هو علي عبد الله الصالح ركض بسبب القصيده، اسمها قصيده وحتى الفئر وتكلم عليهم لا وجيههم وهم
0: قال لهم مصر. قال لهم لا بنك علانا تغرينا خزائنه ولا عصا السحر تجدي اليوم هامانا،
7: الله
0: ان صدقتم الله صدقنا في مودتكم. نعم. وان تخلفتم تلظتكم شظايانا.
7: الله
0: تحيه الله وتقدير للشاعر الكبير عبد الله معيب.
7: الرجل هذا كم اتمنى يا عبد الحافظ انه تتولى القصيده حتى الفندم عبد الله المعجب. أنا كنت هذيك الأيام بنشره في مصلحة الطلبات.
0: نعم.
7: أيوه. يعني فلت المكتبة الأيتام لأنه كان مكتبة الأيتام غير بس يعني بيسموا غير للأيتام، وأنهم كلهم كانوا أغلبهم آبائهم موجودين كانوا يحلفوا يمين أنهم أيتام. أصدق بالله.
0: نعم نعم.
7: على المخالفة حتى يعني في 60 يعني حتى 26 سبتمبر اللي كانوا يقولوا يتغنوا يعني أنجز الأهداف، أهداف عظيمة. ولكن لم تضبط
0: للأسف الشديد.
7: يعني من أبناء الشعب اليمني أن نكون يدا واحدة ونلتف حول القائد حفظه الله، الله يحفظه، وسلام الله على السيد حسين بدر الدين الحوثي، هذا هو أبوه وأخوته، هؤلاء انتشروا أبناء الأمة الإسلامية مشغل أبناء اليمن، انتشروها من وادع الذل.
0: نعم.
7: والخزي والعار الذي يعني كان على الحد يعني قد الحقبة على الحقبة آلاف من دولية في الحقون في السم على كان الحي الجايب ينزل الخير ما لم والله أنها تكون عاجبة وخيمة على كل دولة عربية وأولها مصر، والله إذا لم يستحي
0: عبد
7: الفتاح السيسي فهو أوسخ من شاور وأحقر منه.
0: احنا نسعى دائما الى انه الامه العربيه والاسلاميه تلم صفوفها وتتوحد تحت رايه واحده وتحت كلمه واحده. انا اشكرك جزيل الشكر ورضوان الله على الشهيد القائد وسلام الله على السيد القائد حفظه الله. وننتقل لاتصال اخر.
8: على مسؤوليتي.
0: الو مرحبا. يا الو مرحبا. يبدو انه ما يسمعناش، خلينا ناخذ اتصال غيره. احنا لما نتكلم اليوم على ما طرحه السيد القائد حول مخططات ومؤامرات تمزيق الأمة الإسلامية من الداخل وكيف يتحرك العدو للإخلال وللإفساد من خلال المجال الإعلامي ولبس الحق بالباطل والإفساد عبر المحتوى الإعلامي الذي يهدف إلى ضرب زكاء النفوس وهدم القيم بالفساد ونشر الانحلال والانحطاط لإفساد المجتمعات البشرية ونشر الرذائل والفواحش، نحن جميعا معرضون لهذا النوع من الحروب، بيوتنا جميعا معرضة، نساءنا، أولادنا، بناتنا، أهالينا، إخواننا، أخواتنا، كلهم معرضين لهذه الحرب. ليش يا جماعة؟ لأن هذه الحرب من خلال المحتوى الإعلامي هي متدرجة، هي حرب ناعمة، هي حرب لا تشعر بها بيوم وليلة، هي حرب يعني متدرجة متدرجة، ترسم في ذهنك عادات وقيم وتغير من أفكارك على المدى البعيد ولا تشعر إلا وقد انجريت لهذا الانحطاط دون أن تدرك متى وكيف ولماذا. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
9: مساء الخير عبد الحافظ.
0: مساكم الله بالخير والنعيم. من معي؟
9: معكم عبد الناصر. دائما أنشهد بإذاعة سام الله فأكون جميعا
0: حفظكم الله. إذاعة سام منبر لكل الأحرار. تفضل أخي.
9: الله يحفظكم. السيد سلام الله عليك في إحدى خضابته دائما خضابته بتدعي إلى الوحدة، وحدة الأمة الإسلامية. لاحظنا في ناجل الأمة الإسلامية والأمة العربية.
0: نعم. الحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية لن تنتصر إلا إذا توحدت على كلمة واحدة.
9: نعم نعم. والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، نتعاون نعطيكم بحبل الله، لا يقولون اعطيكم بحبل الله جميعا. هذا القرآن واضح وكلام السيد واضح، والسيد سلام هذا الحرب هذا لم يستطيعوا أن يحققوا بالحرب الطائرة الترك هذا، أرادوا أن يحدثوا خراياهم الملاحين الآن جالس المرتزق والهذا وأذكر في إحدى خطابة السيد سلام الله عليه وزي الملك بن بدر الدين الحوثي عندما جاء فلتكون ألف ألف مشكلة يعني
0: صحيح.
9: لن يستطيعوا شوف عندما قتلوا علي خمنائي سلام الله عليه
0: نعم.
9: ما قال هذا ترامب اللعين قال غيرنا ترامب غيرنا علي خمنائي بالأرض وبدل يعني ما يستطيعون أن يعملوا أي شيء. الله سبحانه وتعالى هو حافظ الدين وعشم الدين وإحنا في الوعد الوعد الفتح الموعود هذا السيد سلام الله عليه والموعود سلام الله عليه إحنا نكاتب وأرواحنا له في دين الله وفي سبيل الله نضحي بأنفسنا ولا شيء يضرنا. أما الذي بيسمع الأكاذيب عرضوا قد قال السيد سلام الله عليه في إحدى خطابته قال اقدع عليهم لازم تذكر القنوات اللي بيحس نفسه انه ضعيف ومريض فايش هذا القنوات اللعينة اللي يكذبوا حتى يصدقوا من الناس والله لن تصدقكم لو كنتم داخل البيت
0: صحيح
9: لا تصحوا حاجة لا تصحوا حاجة لا تصحوا من عالي احنا الحمد لله عرفنا السابق وعرفنا الحاضر سلام الله على السيد والشهيد القرآن حياتي لكم والله من كلام كثير
0: حفظك الله
9: بعدنا نترك المجال لهم
0: الله يبارك فيك وشكرا شكرا في أمان الله وشكرا جزيلا لك. زمان كنا نواجه حرب من منصة واحدة كانت منصة التلفزيون، أما اليوم فإحنا نواجه من منصة التلفزيون ومن منصة فيسبوك ومن منصة تويتر ومن منصة إنستغرام ومن منصة تيك توك ومن منصة لعنت ملقين، ومعانا ألف ثغرة وثغرة ومعانا ألف نافذة ونافذة، والناس ما عادش قادر اليوم تستغني عن التلفون، قد يعتبر جزء من حياتنا اليومية والتلفون داخل كل بيت. يعني أنت اليوم تروح تشتري غريمك بزلط، غير أنه يتجسس عليك وغير أنه يرصد إحداثيات وغير أنه يسجل موقعك وغير أنه يفتح الكاميرا ويصورك وغير أنه يفتح التسجيل ويسجل صوتك وغير أنه يتجسس على من تلتقي بهم ويحلل كلامك ويدرس كلامك ويبنوا على أثره سياسات. فوق كذا عادوا يدي لك يعني محتوى موجه يدير حياتك من خلال هذا المحتوى من غير ما تشعر. نأخذ اتصال وألو مرحبا.
10: أسعد الله مساك أخي عبد الحافظ.
0: ومساك شكرا جزيلا ومن معي.
10: وأقول ربنا أكرم خلينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على كوم مكافرين واحفظ بلادنا واحفظ كأجمتنا واحفظ المرافضين وارحم الشهداء وكافر الجرحى وقاتل المأسورين عد المسجدين وأهلك ودمر ومسك واغفر ونكل وشرد البيوت وأسرة آل سعود لا جعل الله لهم بيوتا تأويهم ولا أموالا تكفيهم ولا شركا تحميهم شرد بهم الأرض على ما كانوا حيث ما يكونوا.
0: يا الله يا الله
10: أخي الكريم
0: تفضل.
10: يعني قعدت بحق السعودية والإمارات ودول الخليج وأنكرت كل المساعدات اللي تبعها. أنا أتذكر أنهم استولوا نسر من الطائرات والصواريخ.
0: أنا نسيت هذه المساعدات يا أخي.
10: والقنابل.
0: أي صحيح صحيح معك حق.
10: وقصف الصالات.
0: صحيح.
10: والأعراس.
0: والمدارس.
10: والمدارس. والمستشفيات
0: والمصانع
10: والمصانع وأطفال ضحيان أطفال
0: حافلة
10: نعم.
0: الله الله قالوا خبراء صواريخ بوقته
10: يا رجال
0: والصالة الكبرى قالوا أنها انفجرت من الداخل أول شيء بدؤوا الكروب بعدين يعني يعترفوا
10: الله لا حتى
0: الله.
10: الساعة
0: الله الله الله إذن هذه غلام من 12 مليار دولار هذه كثار هذه
10: يا أخي الكريم عندما يقول لك هناك خلافات بين القيادة الحوثية أين الخلافات بين المرتزقة
0: يتلاكدوا بينهم البين ليلية
10: وعبر الوسائل الإعلام
0: أي والله أي والله يعني تقاتلوا جماعة عيدروس الزبيدي مع جماعة رشد قتال ولما جاء أحمد عبيد بن دغر لا عدن طردوه من عدن لما جاء أحمد عوض بن مبارك طردوه من عدن لليوم رشد مش قادر يدخل عدن.
10: يا أخي الكريم انظر جباري يعني عبر وسائل الإعلام
0: نعم
10: عليه كان ذراع قوي معهم
0: عبد العزيز جباري نعم
10: لابد من محاكمة فلان وفلان وفلان
0: صحيح
10: الأسماء.
0: صحيح
10: وأيضا لا ننسى ياسر اليماني
0: نعم
10: الذي قدم الشكر والتقدير لقائد الثورة
0: نعم
10: وبيهاجم من وجه لوجه
0: نعم هي المشكلة
10: ولا ننسى المعارضة
0: نعم
10: الأيرانية التحيرهم
0: نعم
10: قالوا هذا عدوى ولازم نحن نلتم إلى جانب الشعب.
0: شوف شوف يا عزيزي المشكلة أن احنا شايفين كل هذه الوقائع وكل هذه الحقائق بس احنا مقصرين ما نركزش على خلافاتهم وصراعاتهم بقدر ما هم يخلقوا لنا خلافات وصراعات من العدم واحنا مطننين.
10: يا أخي الكريم قال إذا لم تستحي تصنع ما شئت.
0: نعم.
10: ولهذا يعني لا أذكر أن أهله في سمعة وجهاله في سمعة.
0: الله الله.
10: وبه هاجم الحوثي.
0: الله. الحوثي الذي يحمي نساءه وعائلته داخل البيت. الله الله.
10: ويترك الحزبية ويعرف أن هناك وطن ويسلم تسليم مطلق لقاعدة الثورة. ويعرف أنه رجل شجاع بكل ما تعني الكلمة.
0: نعم نعم.
10: أراد عزتك وكرامتك وشموخك والتحكم على أرضك وحكم قرار من دمنا الداخل لا يكون قرار من الخارج.
0: نعم. المرتزقة لولا أنهم عارفين بهذه الحقيقة ولولا أنهم مؤمنين بهذه الحقيقة ما تركوا أبنائهم وبناتهم وعائلاتهم الذي يدرسوا في جامعة صنعاء والذي يدرسوا في الجامعات داخل صنعاء وتاركينهم داخل صنعاء لأنهم يعرفوا أن في صنعاء رجال أصحاب أخلاق وقيم وشيم وهم عارفين هذا الشيء لكن ما نداري ما هو الذي في رؤوسهم ما نداري ما هو الذي يعني ظلهم هذا الضلال المبين.
10: يا ايضا الذي يطالب بالمرتبات والكل نحن نطالب كلنا مرتبات لكن مرتباتنا عند العدو.
0: نعم.
10: ويقال احد الايام القادمه باذن الله بيننا وبينهم لانهم جزء من الصهيونيه لو يكتبوا اتفاق في بدل في كبد القمر انهم ينقبوا ولكن عليهم القادمه بان يقول ننتزع حقنا من وصف رؤوسهم.
0: ومرتبات الموظفين بنقلعها من عين محمد بن زلمان رضي الله. نعم نعم نعم. انا اشكرك جزيل الشكر. تفضل تفضل تفضل
10: يا اخي الكريم. انظر الى الحكومه اللبنانيه معهم مجلس نواب مفروض ان يقدم الحكومه اللبنانيه للمحاكم هالمسائل استقالات.
0: نعم لانهم يتواطؤوا مع الصهيوني وينساقوا مع الاسرائيلي.
10: نعم. ايضا في لبنان في فلسطين حفظهم الله المجاهدين قتلوا قادتهم قتلوا كل القيادات.
0: نعم.
10: ولكن المقاومه متماسكه واي خاين وعمل يدخل بينهم بيدك وعلى طول.
0: صحيح صحيح. واسرائيل 3 سنوات من طوفان الاقصى لليوم عجزت انها تخمد هذه المقاومه او تنهي هذه المقاومه. انا اشكرك جزيل الشكر. وفعلا يعني احنا امام تماسك كبير لجبهه المقاومه وللمجتمعات الواعيه المتسلحه بالايمان وبالهويه الايمانيه وبالوعي. ناخذ اتصال. والو مرحبا.
11: سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي الكريم وقل لنا من معي.
11: نعم نبيل السلطان.
0: اهلا وسهلا بك يا نبيل السلطان.
11: قال والحرب حامي وبارد.
0: نعم.
11: وفي بارد الضرب بالسيف والحرب حرب الموايد.
0: الله.
11: اللوم على الآباء اللوم على كبار السن.
0: نعم.
11: الحب ما بدو قزل لا من داخل.
0: الله.
11: وإحنا نتكاثف يد واحدة ونتعاون مع رجال الأمن.
0: نعم.
11: ورجال الأمن يضربوا في يد من حديد.
0: صحيح.
11: ويعذروا وينكروا بمن القوى القبض على وثبتها التهمة عليه ويجعلوهم عبر لمن اعتبر.
0: صحيح صحيح.
11: مع الله.
0: شكرا جزيلا لك. وفعلا احنا عندما نقدم نموذج امني مشرف وعندما نتعاون طبعا قبل كل شيء عندما يكون كل مواطن واعي ومدرك انه هو جزء من الامن وهو جزء من المنظومة الامنية ودوره بالابلاغ عن اي تحركات مشبوهة ودوره بالابلاغ وهذا للامانة يعني شهادة لله ان في ناس بلغوا على اولادهم يقول أنا ابني شكيت بتحركاته وتصرفاته واتصالاته وكذا ويجا بعده والخبر أنه الولد قد بدأوا يدهده وهذا وعي كبير. ولما الأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد مع كل من يتهاون يعني ضد أمن الوطن وضد يعني سلامة المجتمع وضد ويهدد حياة الناس هذا يكون عبرة لمن يعتبر. ونأخذ اتصاله. ألو مرحبا.
12: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
12: معك عبد سعيد محمد الشرعي.
0: أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز. تفضل.
12: والله بمناسبة نهني السيد القائد سيد عبد الملك بن بدر الدين الحسين ومن خلاله إلى كل رجال كبهات العزة والشرف وإلى يعني الرئيس المشاف والحكومة فنقول عيدكم مبارك. يعني في هذا اليوم
0: إذا بس تتحرك من مكانك علشان الصوت يتقطع شوية. إذا تحرك بس من مكانك.
12: نحن منتصرين بعون الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
12: ويجب أن نزداد يعني اليقظة والحذر.
0: نعم.
12: لأن العدو يتحرك على كافة القصور والمستويات.
0: صحيح.
12: في في جميع الأشياء الاقتصادية والسياسية والثقافية الخلايا لنا والتجميل والتحصل الاجتماعي يعني هذا يعني يجب أن يكون حذرين ونحن على الحق ومنتظرين وفي كل مرة الله سبحانه وتعالى يعني أيدنا بأوره وكرمه وبعيده
0: نعم.
12: يعني سواء في جبهات الداخل في جبهات الخارج ضد التيار العدو الداخلي
0: نعم. نعم شكرا
12: وإن شاء الله يعني الله قريب وبعون الله يعني سيكون يعني الفرحة الكبيرة والعزم الأكبر والنصر الشامل والكامل
0: نعم
12: على تيار العدو الغاصب والإمريكا
0: نعم متى ما توكلنا على الله
12: ومهما كادوا ومهما سواء كان في الداخل أو في الخارج
0: نعم.
12: أو في التقليم يعني
0: أنا أعتذر منك بس لأنه الصوت يتقطع أعتذر منك يعني وأنا آسف جدا إذا قدرت ترجع تتصل بنا والتغطية عندك كويسة مرحب بك وأنت فوق العين والرأس وفعلا عندما نتوكل على الله ونصدق مع الله سبحانه وتعالى فالنصر يعني هذا أمر مفروغ منه والنصر قريب بإذن الله تعالى نصرنا يعني من الله سبحانه وتعالى عندما نخلص لوجه الله سبحانه وتعالى ونتماسك فيما بيننا ونرفض كل ثغرات العدو وكل أساليب العدو التي تريد أن يعني تمزق وحدتنا وصمودنا وثباتنا ونأخذ اتصال آخر وألو مرحبا
13: السلام الله عليكم
0: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته من معي؟
13: معكم حسين حجر كل يوم بتخلونا نتصل أنه الموضوع بيقع أشوق من الذي قبل
0: الله يحفظك سيدي الكريم تفضل
13: يا سيدي أنا مع الأخ نبيل السلطان فيما طرحه
0: نعم
13: وأضيف عليه
0: نعم
13: الآن حوكموا عدد من
0: الخلايا
13: عدد من الخلايا
0: نعم
13: نشتي نبسدس مع اللقي
0: نعم
13: يا سيدي جعل الله العقوبة ردع
0: نعم
13: كان يسموها الحد زمان الرادع لو قد تعلقوا ثلاثة أربعة كل واحد عجب دوما
0: صحيح اتفق معك
13: للأمانة احنا مسلمين طبعا للسيد القائد لكن نطرح هذا الكلام من باب ما بنحس به
0: نعم. نعم
13: البعض قد يوعدوهم انه تحرك واشتغل واحنا حنرجع ضم اسمك ضم كشوفات تبادل الاسرى لكن لو قد قطوه انتهى الموضوع
0: صحيح صحيح
13: ينفذ الحكم الحكم ما هي نتيجه ما هي ثمره الاحكام
0: نعم تنفذ
13: تنفيذها
0: نعم نعم
13: وماشي لا عاد يحاكموهم شو يقبروا في الحبس تاكلهم ونجربهم احنا ملزمين ناكلهم ونجربه
0: صحيح
13: هذا الجانب ضروري جدا
0: انا لو الحكم بيدي لا اعلقهم بالتحرير والسبعين
13: في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا بمعنى مش ما قد ما سمعنا من دعايم ما طرحوا وإحنا كل واحد بسم الله زقب التلفون
0: كل واحد ينبع
13: والناس خلاصك اترك حال للمعنيين اترك حال الولي الأمن للجهات الأمنية
0: نبطل فضول نبطل المعقلة
13: نقعد ديوك
0: صحيح صحيح نبطل المعقلة الزايد مش كل شيء إحنا معنيين فيه الزايد.
13: كل نعم. واحد داري باختصاصي يشتغل في لا قد وعي يقوم بعمله حيابه
0: نعم نعم أتفق معك
13: ما دورش عليكم
0: حفظك الله
13: شاكرين
0: جهدكم شكرا جزيلا
13: جزا الله أجركم جعل الله هذا
0: وإياكم.
13: في ميزان حسناتكم
0: وإياكم شكرا جزيلا لك محسن حجر وفعلا يعني المتنبعين زادوا المتنبعين كثير إنه كل ما شاف موضوع ونبع يدي رأيه يا أخي من أنت مو على جدتك مو شغلك مو مهرتك مو الفضول الذي داخلك ما هيش مهرتك هذه اترك الموضوع لصاحب الاختصاص بطلوا تنباع العدو يشتغل على هذه الخوارزميات والعدو يشتغل من وسائل التواصل ومن الذباب الإلكتروني ومعه جيوش على ما هي لجل يحدث فتنة داخلية بين أوساط المجتمعات يمزق المجتمعات من الداخل ونأخذ اتصال وألو مرحبا
14: ألو مصطفى الله بالخير من جهد أمك عبد العاطف يا أحلى مليح سمعناك وحصلناك في الفترة الأخيرة
0: الله يبارك فيك يا عم عبد العاطف وحيابك
14: ويعيدك سعيد ويحفظ السيد القائد يا رب الله ويجعل اجتماعنا في داره يا رب الله ويجعل الصحة والعافية
0: يا الله
14: ويحفظ لنا رئيس الجمهورية ويحفظ لنا وزير الداخلية سلامك يا علي حجر وأنت يا نبي السلطان من عمك عبد العاطف كلامكم يعني قوة القوة الداخلية عليها تضبط اللصوص والسماء سراها الله مرتزقة في العدوان وتعاون من اللي يتعاون معهم ويدفع بهم الأشياء هذه لمقابلة العدوان ونعب البيوت ونعب المخالف والبصائر المزورات والأشياء وشويات يكون من أنصار الله ولا من الداخلية ولا من جهر الحمار الداخلي بيبدل من حديد لا تفعل في الأشياء هذه وإحنا مواجهين أمريكا وإسرائيل
0: نعم.
14: والتحية يا محور المقاومة إيران اللي دفعت الأمريكيين والإسرائيليين ولحزب الله سلام الله عليهم والعراق ويمن الإيمان بقيادة أبو جبريل الله يحفظه ويطول بعمره وفوقهم على التكفيرين والدواعش اللي جايين عبوا ويبلبلوا ويتعاونوا مع العدوان
0: شكرا
14: وعينهم بيتعاون معهم ويقول الله أكبر الموت الأمريكا الموت إسرائيل
0: شكرا جزيلا لك يا عم عبد العاطف. ومن يفسد في هذا الزمن لا يقل يعني من الذي هو يتجسس أو يقدم خدمات للعدو. من يعرقل معاملات المواطنين وخدمات المواطنين ويضر بالمواطنين في هذا التوقيت بالذات فهو عميل للعدوان ويخدم العدوان ويجب أن يحاسب كما يحاسب العدوان سواء كان موظف حكومي ولا كان مواطن ولا كان من الأعيان ولا كان من لعينة أم الجن. كان من يكون من يعني يضاعف معاناة المواطنين ومن يعرقل معاملات الناس ويكدس ملفات الناس في القضاء أو في الأمن أو في أي مؤسسة خدمية من ينكل بالمواطنين بهذا الزمن وبهذا التوقيت الناس صمدوا وثبتوا وتماسكوا على مدى هذا الزمن الطويل من أجل اليوم يعيشوا بعزة وكرامة مش من أجل يجي واحد يعني طالب الله فاسد يعني قليل خير ما عنده ضمير ولا عنده ذمة ويزيد ينكل بالناس أو يزيد يعني يضاعف من معاناة الناس. لازم أن احنا كلنا نعامل الفاسد بهذا الزمن كما نعامل مرتزقة العدوان وأدوات العدوان وجواسيس العدوان ونتمنى أن احنا نشوف الفاسدين هذولا وهم لابسين البدلات الزرق ونبصر اعترافاتهم في وسائل الإعلام. الفاسد ما هوش مننا والفاسد ما ينتميش لنا ولا لجبهتنا ولا لبلدنا ولا لحكومتنا ولا لدولتنا ولازم نتبرأ منه جميعا يكون من كان لو تكون رتبته يعني مشبوجة من طرفه لا طرفه لو يكون منصبه يعني بأعلى منصب حكومي لازم انه يتحاسب ونبصره هناك لابس البدلة الزرقاء وهو يدعي اعترافاته وننشر غسيله ويكون عبرة لمن اعتبر. الناس قدمت تضحيات وقدمت ابنائها ودفعت يعني النساء ارسلت اولادها ورسلت المونة ورسلت الذهب ورسلت المساعدات للجبهات من شان تعيش بعزة وكرامة والعزة والكرامة هذه مسؤوليتنا جميعا ان احنا نحققها ونوصل لها. هذا الشعب يستحق حياة افضل قالها قائد الثورة مرارا وتكرارا ويجب أن نلتف جميعا مع قائد الثورة وألا نسمح لأي كان أن يتستر على فاسد أو مفسد. خلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
15: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله بالخير مساءكم وعادكم الله من السالمين الغانمين كل عام
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وانت بخير. وقل لنا من معي.
15: حيا الله الأخ عبد الحافظ.
0: حياك وسلمك. من معنا؟
15: معك علي شوقي مكين وأنا سعيد جدا ومسرور جدا بسماع صوتك. أنا
0: نحن أسعد يا سيدي تفضل.
15: منذ القدم
0: الله يبارك فيك
15: 2016 وأكثر
0: أهلا وسهلا
15: في قناة الساحات
0: فوق عيني وراسي تفضل أخي.
15: طبعا أنا كفيف ولكن أعرف الأصوات.
0: الله يحفظك الله يدي لك الصحة والعافية يبارك فيك. احنا نتكلم
15: كلامك الكلام اللي جبته اليوم لا غبار عليه.
0: نعم
15: وأنا أوافقك الرأي وغير كثير.
0: نعم.
15: غير كثير يوافقنك الرأي.
0: نعم.
15: نحن فعلا نريد أن يتطهر هذا الوطن.
0: نعم.
15: من الفاسدين والمفسدين. يا أخي النظام عفاش نظام عفاش كان بؤرة كبيرة من الفساد.
0: الله أفسد المجتمع. نعم. مش بس الدولة
15: بالضبط.
0: نعم
15: حتى تحصل أنه يعني لنكون أكثر صراحة وأكثر شفافية. تحصل قبل المسيرة القرآنية وقبل ثورة 21 سبتمبر كان على سبيل المثال كان المتسولين مران الجولات.
0: نعم
15: بسبب الفساد لأنه ما حصلوش معاشات ما حصلوش من يعولهم.
0: نعم.
15: من ينتبه لهم يعني ما حصلش فرصة. لم تتح لهم الفرصة حتى يعيشوا مثل باقي الناس.
0: نعم.
15: طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى تم فضل صورة 21 سبتمبر والمسيرة القرآنية المباركة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويأيد الله بنصره وتمكينه.
0: يا الله يا الله.
15: أصبح المواطن يأكل من كده.
0: نعم.
15: يأكل من تعبه.
0: نعم.
15: بإقتراح الدعم الأسر المنتجة الآن في منتج محلي.
0: نعم.
15: الآن في عمالة أصبحوا يعني يجدوا لها عمل تشتغل.
0: نعم.
15: دل ما قلتك يعني في حد يرضى أن يتسول في الشوارع ماشي.
0: نعم.
15: بس هذا مجبور على نظام فاسد. ما أقول لك مستبد. ما مش داري وين المواطنين. ما مش داري كيف المواطنين ولا داري كيف عيش. يا رجال الكهرباء يا عبد الحافظ. الكهرباء كانت في أيام النظام كيف كانت مقطوعة؟ كانت ما
0: أقول لك كان كل سنة والناس يقولوا إيش اسمه هذاك مدري إيش كان اسمه الذي كان يخبطها في في في في مارب ويعطل الكهرباء على الناس وكان يتقطعوا في الطرقات وقطعوا الطريق وكان يجي رمضان والناس يفطروا على الشمع ها
15: صحيح.
0: والغاز كل سنة أزمة لا كان بعدوان ولا كان ب 19 دولة حارباك ولا كان بحصار وكانت الأمور سدح مدح والناس عايشين بمعاناة يعني ما كانش تجي سنة رمضان إلا والناس يشتكوا من أزمة الغاز وما يجيش ذا إلا والناس يفطروا على الشمع والكهرباء ساعة لاصي واربع ساعات طافي وكان الناس ذا الحين الذي يضللوا على الناس يقول لك كنا بنعمة نعمة ما من هذه الساعة
15: إيش من نعمة واليوم يا أخي واليوم يا أخي عبد الحافظ برغم الحصار الجائر المفروض على الشعب الإيمان والحكمة إلا أن الكهرباء تحسنت تحسنت بشيء كثير وشيء ملحوظ والغاز نفس الشيء أليس كذلك ألا توافقين الرأي
0: صحيح هناك هناك هناك يعني
15: أحسن كل شيء
0: الرئيس مهدي المشاط وجه بأن يعني تقدم الكهرباء في محافظة الحديدة لآلاف الأسر الفقيرة والمعدمة مجانا وشبكوها لهم لا داخل البيوت مجانا صحيح في معاناة الآن في الكهرباء وفي انقطاعات لكن يا عزيزي إنه أنت توفر أبسط الخدمات بأقل الإمكانات في ظل هذا الوضع الراهن يعني لو إحنا دولة ثانية إنما عد بش لا كهرباء ولا ماء ولا خدمة ولا عد من يحافظ على العملة ولا عد كذا ولا عد أمن ولا عد استقرار ولا عد نيابة ولا عد محاكم يعني عاد إحنا متماسكين ما لنا شيء برغم كل شيء يعني برغم كل المصايب ذي فوق رؤوسنا إلا أن إحنا عاد إحنا يعني ها ندبدب على قولتهم نمشي ولما يفرقها الله وينتهي هذا العدوان بعد لا نحاسب حسابا عسيرا لكل من يقصر بالخدمة للمواطنين وكل من يقصر يعني بتجويد الخدمات ما بعد والله لا ندلع دلع ما عاد نشتيش الله مدري ايش ونشتي ذا ما بنشتي الغاز يشبكوا لنا للبيوت ما عاد نشيش دباب ونصير نسارب خلاص لكن احنا الآن بوضع استثنائي نصبر شوية ونتحمل شوية ونقول يا رب عونك ونتماسك فيما بيننا ويعني ونوجه النقد البناء ونضيء على نقاط الفساد ونضيء على أماكن الخلل من أجل نصلح إذا ما صلحناش والله لا نعيش في 100 سنة فساد لا قدام
15: يا عبد الحافظ
0: حفظك الله تفضل
15: بس موقف لأن العيد ناس معيدين برغم الأوجاع والأحزان والآلام التي تحصل في غزة الحبيبة غزة التي جرحه جرحنا جرح غزة وجرح اليمين
0: نعم
15: كامل
0: نعم نعم
15: لكن إننا نريد أن نصفي على المستمع شيء من الـ من الـ من الفكاهة مثلاً تلطيف الجو في موضوعك نفسه
0: تفضل
15: يقول المسمع الدرامي طبعاً من الخيال أن عبد الرب منصور هادي توفى بعدين جاء وصاحبنا راقد عفاش قوم يا زعيم قدنا جيت عندك منو عبد المنصور هادي ما تقرا عندي قوم قوم ما شان داري ما وقع في اليمن ما شان داري ما وقع لازم تقول لي تحاكيني من الحوثي الحوثي بعدي حتى وانا ميت الحوثي تدرك وش صلح الحوثي صلح اشياء والله ما كنت صلحها لا ابوك ولا جدك ندعن انت معي ولا تبطي يا عبد المنصور هادي يا اخي انا مع الحق يقول لك الحوثي قدم اليمن إلى 100 سنة لقدام.
0: لقدام لقدام.
15: عبر هذا. يعني يقول لك في 2023 انطلق طوفان الأقصى والحوثي قام بأقوى قوته. يا رجال وسط الصواريخ وسط الهالاش ليك نص رسول الله لا تل أبيب.
0: لما تل أبيب.
15: هذا الكلام. الحديث طويل جدا.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك وشكرا على
15: هذه الفرصة للمستمعين، والتحية لك والتحية لحمود محمد شرف وعبد الله الحايفي والمخرج اللي معاك، والتحية كل التحية لكم.
0: حفظك الله لك
15: يحاكيكم النذيب علي شوقي مكين إصلاح
0: الروضة. أهلا وسهلا بك أخي العزيز علي شوقي، والتحية لك، وأيضا يعني نوصل التحية للأستاذ القدير حمود شرف وللمهندس الرائع مخرج البرنامج الأستاذ محمد الفرح، شكرا جزيلا لك. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
16: ألو مساء الخير.
0: مساكم الله بالخير والعافية، تفضلوا. من معي؟
16: أنتوا في حالكم؟
0: الله يحفظكم،
16: تحية لكم على هذا البرنامج الحلو.
0: شكرا.
16: الحمد لله كنا نسمعكم في قناه الساحات، الان الحمد لله بنكلمكم.
0: الله يحفظكم. من معي؟
16: والله الحمد لله. معك اخت المجاهد ابو اصيل.
0: اهلا وسهلا بك اختي.
16: الله يعافيك.
0: تفضل.
16: انتوا تطرقت اليوم موضوع المرتزقه وايضا الحرب الناعمه
0: نظر
16: النافقين.
0: نعم.
16: انا احسهم يسمعوا كلمه السيد اخر كلمه اخر محاضره.
0: نعم.
16: الذي قال لهم يقاطعوا القنوات حق المرتزقة، سواء المرتزقة أو قنوات العربية الذي عبرية.
0: صحيح صحيح.
16: يعني كانت محاضرة تدل على فعلا وعي، لما يتوعى الشعب يفهم.
0: نعم.
16: يعني كانت صراحة يعني حتى احنا والله كنا نسمع فعلا الجزيرة العربية، احنا ما نصدقهم، بس كنا عن قاعد احنا بسبب ان احنا يعني كنا نتهافهت اصلا.
0: نعم.
16: وما الذي بيصدق وما قدش عنده حتى ثقافة قرآني، هذا فعلا على مدار السيد بيتأثر.
0: نعم. والخطر في في في المسار الإعلامي مش بس بالقنوات الإخبارية، أيضا في في قنوات المسلسلات والأفلام التي تسعى لتمزيق الأمة، الذي يعني يتحرك فيها العدو للإخلال، للإفساد، للبس الحق بالباطل، لتقديم محتوى إعلامي مضلل، يضرب ذكاء النفوس، يهدم القيم بالفساد، يصوروا للناس إن هذا الفساد الأخلاقي أمر عادي وطبيعي وما أبو شيء، والدنيا عوافي وكل شيء سابر، وهذا مع الوقت الطويل يأثر على الناس.
16: أكيد أكيد. وأيضا هذا القنوات فعلا الذين أثرا في تقوى النفوس، يعني دن مناظر خلة بالأخلاق بالطهارة، أيضا الأفلام الحاجات الإباحية، ده مفروض صح يتقاطع عن حتىين كما قال السيد.
0: نعم. بقدر ما احنا محتاجين انه المجتمع يقاطع هذه الوسائل الاعلاميه، احنا بحاجه الى اعلام وطني يقدم مسلسلات هادفه وافلام هادفه وبرامج للاطفال هادفه لنوفر البديل. يعني احنا لما نشي نقاطع المنتجات الصهيونيه لازم نوفر منتجات بديل في اسواقنا، ولما نشي نقاطع اعلام العدو لازم نوفر لاسرنا ولاهالينا ولاولادنا اعلام بديل يقدم الاعلام يعني الملتزم والفن الراقي الملتزم بالمسلسلات الهادفة ومعالجة القضايا الاجتماعية، ولا تقعش المسلسلات حقنا مثل السمبوسة من رمضان لا رمضان.
16: ما أوصلك والله المعاني المفصل صدقية على ما قلت أنت، يعني وفروا فعلا حاجة بحيث أنه قولتك بديل صدق، لأنه بيتجهوا بعض الأحيان واحد يقال ما إحنا والله ما عاد نفتح الشاشة صراحة.
0: نعم.
16: إن قد الإذاعات الصدق أحسن، خاصة يعني لما ما شاء الله إذاعة سامي، إذاعة صنعاء، يعني إذا أتأفق ما شاء الله عليهم صوت الشعب.
0: نعم.
16: كلهن يعني الصراحة يعني معهن وفينا الفائدة وفينا المتعة فيهن كل حاجة.
0: تحية لكل الإعلام الوطني الحر والشريف ولكل الإذاعات الوطنية التي لا زالت تقدم الإعلام الهادف والصوت الهادف، وشكرا جزيلا لك أختي المجاهد أبو أصيل، شكرا جزيلا. نحن فعلا بأمس الحاجة اليوم لأن نقدم يعني إعلام هادف. أنا شخصيا يعني شخصيا أعرف الوضع الصعب الذي تمر به المؤسسات الإعلامية الوطنية، لكن على الحكومة وعلى الجهات الرسمية أنها تولي الإعلام اهتمام هم كبير، لأن المعركة الإعلامية من أهم المعارك. اليوم العدو إذا وقف قصفك بالصواريخ بيقصفك بالقنوات وبالإذاعات وبالهاشتاجات وبوسائل التواصل، فلذلك مثلما تصدينا للعدو بصواريخنا وبمسيراتنا وبأبطالنا في الجبهات، يجب أن نتصدى لإعلام العدو بإعلامنا الوطني المجاهد الهادف، وببرامج وبمسلسلات وبأفلام وبإنتاجات راقية وعلى مستوى عالي من الجودة تواجه إعلام العدو وتحبط مفاعيل إعلام العدو. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
17: ألو مرحب.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله، من معي؟
17: الله يحييكم، سعد الله مساءكم بالخير.
0: مساءكم الله بالخير والعافية.
17: حافظ معجب.
0: أهلا وسهلا.
17: معكم

0: أكيد هذه هي الأهم بالمقاطعة، لأنها تتكلم بلغتك وتحاكي عاداتك وتقاليدك. نعم نعم.
1: إذا مثلا ما يعني ما تدخلوش في السياسة أو شيء، بس هم بينشروا حاجة يعني فساء،
0: صحيح صحيح صحيح،
1: يفسدوا الأمة.
0: نعم نعم.
1: وإحنا نقول هؤلاء يمنيين، ويقول يعني يظهروا للناس كيف هوية اليمنيين بهذه نعم. الطريقة، ولكن إحنا يعني نقاطعهم ونقطعهم يا أستاذي.
0: صحيح.
1: وبالنسبة للموضوع الأساسي اللي تكلمتوا فيه، ليش ما يكون كل واحد يوعي أبنائه، كل
0: نعم.
1: واحد يراقب أبنائه ويكون حسيب ورقيب لابنه، ويشوف إيش بيعمل ابنه. لأن أصبحنا يا أستاذي أصبح اليهودي يدخل لنا من أي مكان، يعني حاجة سهلة إنهم يوصلوا لنا ولأبنائنا. يعني هذه الحرب الناعمة أصبحت بكثرة في بلدنا.
0: صحيح.
1: ليش ما نكون مستلحين بالوعي، وكل واحد يصحى، كل واحد يركز ويكون
0: نعم.
1: حذر، والله الله في الوعي يا شعب اليمن، كل واحد يعني يهتم بهذا الأمر.
0: الله.
1: لأنه
0: الله.
1: من قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا إن إحنا ما ننحرف وإن إحنا ما نصدق هذه الوسائل الكاذبة تبعها.
0: نعم نعم. شكرا جزيلا لك على هذا الطرح، وفعلا يعني لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته، ولازم كل واحد يراقب من هو مسؤول عنهم. وبالنسبة للإعلام التابع لقنوات المرتزقة الممول من المنظومة الشيطانية، والممول من يعني أم الإرهاب ومن الشيطان الأكبر، يجب أن نقاطعه مقاطعة كاملة. وأيضا بعض الممثلين والفنانين، هذه وجهة نظري الشخصية، ما أدري إذا أنتم تتفقوا معي أو تختلفوا فيها، الممثلين والفنانين الذي يروحوا يمثلوا في مسلسلات هابطة وفي مسلسلات يعني يتحرك من خلالها العدو للإخلال وللإفساد ولتمزيق المجتمع من الداخل ولضرب زكاء النفوس ولهدم القيم ولنشر الانحلال والانحطاط، يجب أن نقاطعهم وألا نراهم حتى في قنواتنا الوطنية. من ارتضى بالسير في مسار الانحلال الأخلاقي والفساد الأخلاقي، سواء في قناة يمن شباب ولا قناة بلقيس ولا غيرها من قنوات الفساد الأخلاقي، يجب أن يحاسب، ويجب أن تتعامل معه صنعاء عبر وزارة الثقافة يعني بمساءلته وبمحاسبته. ومن أراد أن يعيش في وسط الرذيلة عليه أن يبقى في مجتمعات الرذيلة، ولا نقبله في مجتمعاتنا. مش أنه يجي يمثل في القنوات الوطنية وثاني يوم يروح يمثل في قنوات الانحطاط والانحلال، وهذا يعطيه تزكية في مجتمعنا ويعطيه قيمة معنوية في مجتمعنا. لابد ما نقاطعه ويعرف أنه هذا العمل الذي عمله غلط. وقنوات العدوان، لما تشوف كل الممثلين وكل الفنانين الشرفاء الأحرار الأبطال الأوفياء رافضين يتعاملوا معها، بعدها يعني بتروح تدور لها ممثلين مصريين وسوريين ومن الخارج، وما عاد بتكونش مؤثرة في مجتمعنا. لا يجي واحد يقول لي يا أخي محنان مدجوع طول السنة، مدجوع ولا تروح للانحلال. يعني إذا الحين لما يجي السارق يقول لك أنا سرقت أنا ميت جوع، هل نقبل هذا الشيء؟ يعني بالعقل بالمنطق، أنت تعمل شيء خطأ ولازم أنك تتحاسب على خطأك. وإحنا كمجتمع نقاطع هذا الإعلام الفاسد الذي يسعى إلى الإفساد عبر المحتوى الإعلامي. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ومساء النور والعافية عليك يا عبد الحوي، يا أستاذ عبد الحوي.
0: مساء الخير، حياكم الله. من معي؟
2: الله يسلمك. الصوت ضعيف لكن
0: أنا بين أسمعكم تمام، والجمهور إن شاء الله يسمعكم تمام. من معي؟
2: حوال ثانك. أنا ما بدي شيء من أبوهاكم صراحة، من القلب ما فيه. إحنا ما نقدرش نطلع زي ما أنتم هكذا علاني، بس صراحة الله يصح حوال ثانك ويطول
0: الله يبارك فيك. الله يبارك
2: فيك. الإعلاميين من أمثالك صراحة.
0: الله يبارك فيك.
2: يعني ما بدو شيء من الواقع، والحمد لله اللي نورنا وجعلنا من المهتدين، ولا نكون في ضلالة صراحة. الله يسلمك. يعني أما أولا القنوات اللي هي زي ما نقول الجزيرة، سميتها الجزومة وقاطعتها بذات الأزمة.
0: الله.
2: العربية نفس الطريقة. السافلة اللي هي تنتمي إلى اليمن، وهذا ما تستحقش تنتمي إلى اليمن. شو هاي يعني أنا أقول لك، يعني نسيتهم إذا لم بستغرب لما بعض الناس يتابعون، لكن الضلالة هي في أشياء كثيرة مش
0: نعم.
2: في الأخباريات وبس.
0: صحيح.
2: أنا ما قلت في الممثلين المغنيين، للأسف مش تيجي نزرع في الشعب الأنصار إن الأغاني محرمة ومحرمة. الأغاني اللي هي ليس لها إلا مع الشيطان، لكن زي ما نقول الأغاني الوطنية الأغاني اللي
0: الفن الهادف والفن الملتزم هذا يبقى في إطار الوعي وفي إطار الثقافة، أما الفن الهابط والفن الممسوخ الذي يدعو إلى الرذيلة فهو مرفوض بقيمنا وبأخلاقنا وبمبادئنا وبما تربينا عليه. يعني لا يمكن أن يسمح الإنسان لا لنفسه ولا لمن هم حوله بالاستماع إلى ما يدعو إلى الفاحشة أو الرذيلة، هذا يعني مبدأ ثابت وأساسي. تفضلي.
2: وفعلا يعني نشتي زي ما قلت التراث اليمني، التراث اليمني في هذا الأشياء الهابطة يعني مفروض إن هو دولتنا تمنع وتعرف الشباب إنه حرام في طريق الشيطان ليس في طريق الله، نشتي نكون إحنا مع الله. أنا ما قلت فعلا الهادف زي ما نقول الزوامل هي في الأوطانية في الأشخاص في الديان في المبادئ، احنا معاها ونحب نسمعها لفلسطين للأمة كاملة.
0: نعم نعم.
2: وفعلا يعني المقاطعة في كل شيء زي ما في في في أبسط الشيء اللي هو حتى لبانة من حق الخارج مش مقاطعهم في الكلمة في الحركة في كل شيء، لأنه احنا نزرع فينا طبعا احنا خلقنا على تلفزيونات وعلى كل إذا غلقوا علينا التلفزيون وليش تتفرج عددنا زي ما يقولوا هذا الأيام يعني والله جني ولا شيء، لا حتى في أيامنا كنا لا لا يغلقوا عن زمان، لكن الحمد لله لما دخلنا بداية الشباب والحمد لله الله رزقنا بالهداية وجاهدت نفسي وفعلا والله أكره شيء الأغاني والتمثيل كل اللي في طريق الشيطان، وعلى ما قلت في مثلي يعني كنا نشتي يعني نعتز فيهم رجعنا نكرههم بسبب السلوكيات اللي يقدمها الأشياء اللي يعني ما قلت مقززة ترضي الشيطان ما ترضيش الله ولا رسوله. يعني
0: هو المشكلة أنهم عرفوا أنه يعني هذه القنوات وجدت أنه في ثغرة لأنه ما فيش عندنا الإعلام الموجه الذي بديل لها، فوجدوا هذه الثغرة واستغلوها وتخيلوا يعني أنه شهر رمضان شهر الطاعة والعبادة شهر الذكر شهر صفاء النفوس حولوه إلى موسم مسلسلات وإلى هدار فاضي، وللأسف كثير من الأسر يعني تفطر وهي فاتحة هذه المسلسلات وطول السهرة والعشي وهي فاتحة هذه المسلسلات، وقت الصلاة وقت الطاعة وقت العبادة وقت الذكر وقت قراءة القرآن وهي ضايعة في هذه المسلسلات. تصميم المسلسلات وبرمجتها وهندستها أنها تكون في رمضان هي جزء من هذا المخطط الذي يريد إفساد المجتمعات، إفساد المجتمعات البشرية عموما، يعني مش بس استهداف لليمن، لليمن ولمصر ولسوريا وللعراق وللأردن وللمغرب ولكل دول الخليج استهدفوا المجتمعات. يعني عاد احنا ذا الحين بالنسبة لنا الإنتاج بسيط حتى ولو قنوات المرتزقة، يعني في مجتمعات مثل الخليج شوفي كم مسلطين عليهم يا قنوات من MBC 1 لا MBC 2 لا MBC مصر لا MBC عراق لا MBC 4 لا MBC 3 للأطفال لا مدري من لا كم يا قنوات وكم، وهذا غير منصة شاهد وغير نتفليكس وغير وغير، هذا كله لتدمير الأسرة. يعني الوضع اللي وصلت له السعودية اليوم إنه غزة تضرب وهم مشغولين بحفلات الرقص هو نتاج لهذا الانحلال الذي وصل له بعض، يعني خلينا عشان ما نعممش وصلت له بعض فئات المجتمع إنها خلاص انخرطت في مشروع العدو وراحت وراه. يعني لما نشوف الآن في أخوتنا في الشعب المصري والشعب المصري بلد العروبة وبلد الدفاع عن فلسطين غيروا من عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وكذا فانخرطوا مع مشروع الأعداء، غزة تضرب وهم يقيموا حفلات في الغردقة ومهرجان العلمين ومهرجان شرم الشيخ وإلى آخره. هذه المسارات التي يعني قدمها العدو واخترق من خلالها المجتمعات يجب أن تتوقف فورا. وخلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
3: معكم عبد الملك أبو طالب أبو هاشم أمانة.
0: أهلا وسهلا بكم أخي. تفضل.
3: حيا الله سيد عبد الحامد. ارحب ارحب لقناة
0: حيا بك
3: الساعة.
0: حيابك والتحية لسام وكل طاقم سام وكل جمهور سام.
3: الله يحفظك وإحنا نسيب من هذا الإعلاميين الوطنيين الذي بيوجهه الكلمة الصادقة.
0: الله يحفظك.
3: ويبدو إلى القلب للأمانة.
0: الله يبارك فيك.
3: يا سيدي بالنسبة للإعلام وما الإعلام. الإعلام هو سلاح ذو حدين.
0: نعم.
3: إعلام يوجه الناس توجيه صحيح وكلمة صادقة.
0: نعم.
3: فيما يرضي الله. في جهادهم في إنفاقهم في مقارعتهم للظلم والطاغوت وإلى آخره.
0: نعم.
3: وبإعلام مدجن، يدجن الناس ويدجن الشعب الشعب اليمني.
0: نعم.
3: ما يعني مثل القنوات هذا المسخة.
0: نعم.
3: القنوات المسخة كالبرتزقة مثل نعم. سوهيل وهذاك السعيد وهذاك يعني كم يا غير بلقيزة كم يا قنوات.
0: نعم.
3: ما يعني ما بش حتى لا فيها لا أدب في الإلقاء ولا فيها حياء ما بش حياء حتى المد يعني قناة المسير مثلا أو إذاعة صنعاء أو إذاعة الساق أو قناة الساحات.
0: نعم.
3: يعني عندما توجه الكلمة أو تنتقد شيء تنتقد بأدب.
0: نعم.
3: بأخلاق.
0: نعم.
3: لكن هؤلاء ما بش عندهم إلا سفهان.
0: نعم.
3: في كل ما أنا أناشد من خلالك ومن خلال إذاعة سام اف ام بإصلاح إذاعة صنعاء الذي بيصيح منها المذيعين والذي بيصيح منها الشعب اليمني لأنها ما بتوصلش الكلمة إلى إلى ربوع الوطن. أنت يا أستاذ عبد الحافظ لو أنه لأنه كثير من الناس ما بيتابعوا الإذاعة ما
0: صحيح.
3: بيتابعوا التلفزيون للأمانة.
0: وإحنا ندعي للاهتمام بإذاعة صنعاء من قبل يعني المسؤولين عن الإعلام وندعي للاهتمام بإذاعة صنعاء من قبل الحكومة ويقدموا لها الاحتياجات اللازمة والدعم اللازم. يعني أنتم عارفين الآن إنه وسائل الإعلام تشتغل بظل إمكانات بسيطة وبظل يعني المادة بسيطة جدا، ومن أجل نقدم إعلام هادف ونوسع البث ونقوي البث ونقوي الإرسال في كل المحافظات فإحنا بحاجة إلى لفتة واهتمام رسمي يعطي الإعلام قيمته ومكانته ويعرف أهميته ويعرف دوره في هذا التوقيت.
3: يا أستاذ عبد الحافظ التاري إن من فوائد إن الكلمة تصل إلى عدن وتصل إلى حضرموت.
0: صحيح.
3: يعني يكون هناك المواطن.
0: نعم.
3: يكون عنده وعي لأنه ما بيسمعوش ما بيسمعوا إلا حكم القنوات.
0: نعم.
3: ما بيسمعوا إلا الكذب، ما بيسمعوا إلا النفاق، ما بيسمعوا إلا التضليل. أما الكلمة الصادقة الوعي هذا ينفع الناس في في في دنياهم وآخرتهم. والله ما بتوصل الكلمة الله هناك. أنت تاري لو شيء قد بعد يعني أقل شيء كحاضنه واعيه شعب مستوعب. لكن للأسف الشديد يا فصيح كم قد صحنا على إذاعة صنعاء كم قد والله إنه يعني شيء مؤسف.
0: إحنا نوجه تحية لكل إخوتنا الزملاء
3: إذاعة صنعاء بحيث تصل إلى جميع ربوع الوطن وإلى جميع المحافظات ويسمع المواطن يسمع.
0: نعم.
3: الكلمة الصادقة يسمع الحق يسمع أما يعني ما يسمعون للضلال ما يسمعون للنفاق ما يسمعون للكذب. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود
0: النصر. شكرا جزيلا لك عبد الملك أبو طالب. وأنا أوجه التحية لكل الزملاء والزميلات العاملين في إذاعة صنعاء وندعو الإخوة المسؤولين ندعوهم إنهم يستوعبوا ما قاله السيد القائد في محاضراته حول الإعلام وحول الجانب الإعلامي وحول المجال الإعلامي ويلتفتوا للمؤسسات الإعلامية وللإذاعات الوطنية وللقنوات الوطنية التي هي بحاجة إلى رعاية وإلى دعم يستطيع من خلالها من خلال هذا الدعم العاملين فيها أنهم يقدموا المحتوى الهادف والواسع الانتشار. أما أنه نضغط عليهم ونقول لهم ما فعلتوا ما سبرتوا ما باليد حيلة وما بش بيدهم شيء فيعني هذا ما هوش منصف. من الإنصاف أنه نقول مثل ما يعني نطلب من الإعلام أن يقدم رسالته القوية نطلب من الحكومة ومن المسؤولين على هذا الجانب أنهم يقدموا الدعم الكامل. فلتوا البوري حق المداعة شوية والتفتوا للقنوات والإذاعات إشي محتاجة. نأخذ اتصال وألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
4: وعيد مبارك في العمر بخير يا عبد الحافظ.
0: وأنتم بخير وصحة وعافية. من معنا؟
4: محمد الأيوبي.
0: أهلا وسهلا بك يا محمد الأيوبي تفضل.
4: يا الله أستاذي ولا للأمانة الأمانة شوف التقصير مش من الإعلامي.
0: نعم.
4: الإعلامي لو مقصر ما بيداوم شيء يعني ليلة كامل وطول النهار.
0: نعم.
4: تمام هذا يعني يدل على أنهم وطنيين ومخلصين لله والوطن.
0: نعم.
4: أين التقصير من توفير الأجهزة والمهندسين
0: والمعدات
4: والتجهيزات صحيح والبث يعني.
0: نعم.
4: هذه ما يشتغلوش الإعلامي الآن بيصيحوا يا جماعة وتصورهم وتعلم رسائل البث من قطع في حجة البث من قطع في الحديدة البث من قطع في حجة يعني جا البث انقطع فيه
0: يقول لك ما تفعل المرة الحاذق في البيت العطال.
4: يا اخي هذه صح. احنا بنقول يعني اذا كان احنا دائما في خدمه الوطن يكون المسؤول في البدايه.
0: نعم.
4: الاول لازم يوفر كل شيء بعدين يرجع للوم الاعلامي.
0: صحيح.
4: يقول لا انت مقصر وصلنا لك ودنا لك. انا اذكر مره من المرات كان قابلوا مع وزير الاعلام مش هذا السابق تمام، قال لي بيوفر لهم جهاز، بيوفر لهم انترنت، بيوفر لهم خط ثاني، تمام. هذا قبل سنوات، وبعدين ولا عاجة، ولا عاجة جهاز، ولا عاجة نت، ولا عاجة يا أخي ما يكون مسؤول يا أصحاب حافظهم. أنا لما أتخل أو عند شخص إذا أنا قادر ولا بس سكتة، يعني ليش أنا بعمل نفسي قيمة وفي الأخير ما أوفرش؟ لأنه بيستحقروا الناس. أنت كعلم لما تقول معي مادة أو بدل برنامج كذا، إذا ما قال هي تعتذر إذا ما داومت، لكن لا، لما أتخذ قرار وبعدين إيش ينتظروا حتى أي قرار يا عبد الحافظ يحشوف ينفذوا في أسواق مثلا في أماكن عامة في الأسواق أو في الحدائق، ولا قرار ممنوع أو قرار يعني يرفع البصرة ما ترفع عليهم. ليش؟ لأن ما فيش قرار حازم، لأن يا أخي في معانا المجتمع على أسف الشديد فضولي زي ما بنقول، أي إذا مسكوا واحد مخالف حتى لو كان مرور أو طفل مخالف، لا لا مسكين يا أخي اشتخرك في هذا الموضوع. أنت احترم نفسك ومسك عملك، صح ولا لا؟
0: صح. احنا عاطفيين
4: يا أخي، عاطفة يا أخوان، المشكلة عاطفتنا ضيعتنا قوانين،
0: صحيح
4: ضيعتنا بلاد. نعم. يا أخي بلاد لما تمسك واحد مخالف مثلا، شوف لما يجي نحن صاحب شخص أو صاحب باص يعكس خط، تمام، صدم واحد
0: يوصل لعند المرور يقمطوه مخالفه، يجي يقول لك يا اخي هو مسكين شاقي على اسره، يا اخي كذا، يا اخي
4: هذا عادي يرسل عبد الله النسوان تبكي باب المرور، هو مسكين ولا لا في طفل، هو ليش تبكي بالسياره؟ تحقق طفل اولا قبل كل شيء، هل عندك عقل انت مثلا؟ هل الجهه الثانيه يا استاذي، الموضوع الثاني لما نقول احنا للفاسدين بالفاسدين يا استاذ عبد الحافظ، خلينا نكون صريحين هكذا امام الله، لا نخاف الا من رحم الرحيم.
0: نعم.
4: نحن موظفين مع الزملاء التربويين، واحنا مقصرين طبعا، بس نتابع الاحداث اول باول. احنا هذه لما تنشب هيئه مكافحه الفساد،
0: نعم
4: تمام،
0: نعم،
4: اين دورها تفضح فلان الفلاني او الجهاز الفلاني او الجهه الفلانيه او هذه؟ يعني بس رفعوا 18 ملف حاله، 20 ملف حاله، يعني هذا كان الملف في التربيه تعلم ما يكون في ارشيف، قال جالس نرفعوا هذا الارشيف الملف، تمام، حتى نحتاجه.
0: نعم.
4: هذه يا أخي يعني عيب والله إنه عيب، هذه إنشاءات ليش لمكافحة الفاسد؟
0: نعم.
4: أين حاسب واحد؟ أين علوم واحد؟
0: نعم.
4: يقولوا هذا المسؤول شرق وهذا المسؤول فعل،
0: صحيح،
4: حتى بغض النظر عن اسمه، يقول وزارة كذا المسؤول في، لأنه فيها كثير خيرات، مثلا عاصمة عندنا 45 مجلس وكيل، إذا قالوا مثلا مش عارف من المسؤول، بس
0: نعم.
4: يقولوا اللي فيه، في مثلا عاصمة واحد فاسد،
0: نعم،
4: في وزارة كذا واحد فاسد، في القضاء، في الحوالي، في أي جهة،
0: نعم،
4: يقول له هذا ليش نعرف في الشعب اللي فيه إنصاف وفي فضح الفاسد؟ والله يا أسلم لو يحاسبوا واحد، والله ما يفرق واحد، لو علقوا أبوه ونشروا اسمه بصوره وفضحوه وحاكموه وانطعوا بالسحن ولا يقطعوا له باب اليمن، والله يتحدى أمه يسرق لو هو أكبر كبير أو معه سلطة، لأنه ما يخاف ولا ما يسحن ولا،
0: صحيح،
4: الوزير الأول يسرق ويهرب، تمام، المخيم الثاني وين بيحاسبه؟ وجال لهم مؤذية الثاني حتى العزو خاص ودخلوها لكل الأصابة السبعة الأول، يا رجال هندسوا لي، يا رجال ما يفعلوا بحاجة،
0: أيوة، لأنه أصلا يقول لك من أمن العقوبة أساء الأدب. أشكرك
4: له
0: صحيح صحيح، أشكرك جزيل الشكر الأخ محمد الأيوبي، فعلا من أمن العقوبة أساء الأدب، وعندما لا يكون هناك محاسبة حقيقية، وعندما لا يكون هناك يعني محاكمات علنية بقضايا الفساد ومحاسبة للفاسدين ورميهم داخل السجون، فالفاسد الثاني يجي بعده هو آمن، لأنه الأول ما عملوا له بوشي، اشترى وسوى وتملك وبنى وعمل اشترى سيارات واشترى كذا واشترك هذا، فالثاني يجي ضعيف نفس مثله ونفس الخبر. احنا مشكلتنا اما انه يجي المسؤول يسبط فوق الكرسي ما عاد يقومش منه تحته شلك يحنى بحنبة الجن، ولا انه يجي واحد فاسد قد احنا نشوفه فاسد من اوله، ولا نشوفه ضعيف، يعني هذه المشكلة ما ايش بس بالفساد، عاد في فاسد من نوع اخر الذي هو غير كفوء، ما عندوش خبرة، ما عندوش كفاءة، يعني جربناه مرات 6 شهور، مرات سنة، مرات سنة ونص، مرات سنة، لا ما تنراعي، إيش تنزل على ليلة القدر، خلاص ما ينفعش من أوله، يعني الذي ما يجي مع الحريوة ما يجي بعدها، لما أنا أسلمه هذه الإدارة ولا هذه المؤسسة ولا هذه الهيئة ولا هذه المصلحة، وأنا أشوف الخلل باين من أوله، العنوان واضح من أوله، لمن عاد نجلس نراعي؟ يلا الليل يعطف، ما هوش قادر يعطف، ولو يكون يعني أكبر مدري ايش يقول لك لا لا هو يعني هو كويس. انا معمل بو كويس مليح وسيم معمل بو وهو ما هوش ما عنده لا خبره ولا فاهم ولا هو مختص ولا هو قادر ينقذ هذه المؤسسه ولا ينتشل هذه المصلحه ولا يخارج هذه الوزاره. معمل بو قولوا لي لازم ما يكون كفو يعني من اهل الكفاءات واصحاب الخبره وعنده يعني سلطه قرار وقادر يتحرك. اما يجلس يمكن الناس يروا ويرجعوا بكره ويرجع بعده ويرجع السبت ويرجع الربوع ويرجع الثلث وين المدير قالوا المدير روح وين المدير قالوا المدير تاخر وين المدير قالوا المدير معه اجتماع وين المدير قالوا المدير معه دوره ويجزع السنه وتم السنه وملفات الناس ومعاملات الناس داخل المؤسسه او الوزاره او المصلحه او الهيئه وبدون ما يخارجهم ولا يعني يحل مشاكلهم. خرجنا شويه عن موضوع الحلقة، نأخذ آخر اتصال. وألو مرحبا.
5: على مسؤوليتي.
6: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: ألو مرحبا. ألو يا ألو، إذا راح الاتصال خلونا نفتح المجال لاتصال آخر غيره يكون مسك الختام، يعني نقفل هذا الموضوع. وقبل ما يعني نأخذ الاتصال، احنا يعني بحاجة لقانون فعلا ينظم الإعلام المرئي في بلادنا، واحنا بحاجة إلى قانون ينظم عمل الإعلام الإلكتروني يحمي المجتمع من فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، من فوضى منصات الإعلام الرقمي. وعشان أنا يعني عارف أنه معانا بعض المسؤولين شعارهم ياسر سريع الغارات ينبعوا لكتم الأصوات وينبعوا لإخماد الناس، لازم نوضح أنه بقدر حاجتنا لمراقبة الفوضى الإعلامية والنشاط المشبوه أو المدفوع من جهات معادية، إحنا محتاجين لاحترام الأصوات الوطنية، وإحنا محتاجين لأخذ ما تطرحه هذه الأصوات الوطنية من نقد بناء بروح المسؤولية. وقبل كل شيء إحنا محتاجين لمراقبة المؤسسات الحكومية والخدمية ومحاسبة الفاسدين ومحاسبة كل من يخالف القانون. صمود اليمنيين وتضحياتهم يستوجب احترام كراماتهم واحترام حقوقهم. الشعب والحكومة ما احناش فريقين، لأنه الآن يجي واحد يشتكي بمسؤول وقالوا يعني قاموا يدافعوا عنه وقاموا يبرؤوه، لا لا لا لا، احنا مش فريقين، احنا فريق واحد، احنا يعني مجموعة واحدة، والمسؤولين هم خدام لهذا الشعب. اللي يحسن هذا واجبه وجزاه الله ألف خير، والمسيء يتحاسب ويتعاقب ويكون عبرة لمن يعتبر. خذ آخر اتصال. ألو مرحبا.
7: ويا مسؤول ولا من موظف يغطي على مفسد ولا مجرمين أبوه يشلب يحاسب أبوه. الله يحفظك ويحفظ الطاقم كامل، وعيدك سعيد من عمك عبد العظيم، تصبح على خير يا حلاقة أنا في الجمهورية اليمنية.
0: الله يحفظك وتصبح على خير، وشكرا جزيلا لك. ولازم احنا يعني بالحديث عن الإعلام نفكر كيف نقدم الإعلام البديل، ونقدم يعني إذا العدو مركز اهتمامه ومركز جهده على كيف يفسد أخلاق الناس، احنا كيف نقدم إعلام يحمي أخلاق المجتمع ويحافظ على تماسك الأسرة ويحافظ على القيم ويحافظ على هويتنا الإيمانية ويحافظ على مجتمعنا المحافظ والنقي. ونفكر على يعني الجانب الآخر بنقطة جدا مهمة في وسائل التواصل، وخلينا نسميها اليوم وسائل التفرقة، هذه ما عادش وسائل تواصل. هل أنتم مستوعبين أنه لدى إسرائيل مراكز دراسات وبحوث إسلامية ومراكز دراسات وبحوث عربية تكلفها ملايين الدولارات سنويا؟ إسرائيل اليوم معاها مراكز أبحاث تشتغل علينا ليل ونهار. إيش دور الإعلاميين؟ إيش دور القنوات؟ إيش دور المنصات اللي شغالة للفتنة الطائفية، للفتنة المذهبية بين المسلمين، والشخصيات اللي تبث الفرقة والتفريق واللعن والشتم؟ هذه كلها مهمته تنفذ مخططات هذه المراكز. ونسأل سؤال، ما هو دور من يحاول يثير الفتن بين اليمنيين سواء بعناوين عنصرية أو فئوية أو مناطقية؟ هذا له علاقة مباشرة بمراكز الدراسات الإسرائيلية، وعلاقة مع يعني كل من يثير عناوين التفريق، وبين هذه المراكز الإسرائيلية اللي ترصد وتدرس وتبحث وتحلل مجتمعاتنا، تحلل المزاج العام، تحلل السلوك العام، تشتغل على كل مجتمع بحسب طبيعته، بحسب هواه، بحسب مزاجه، بحسب سلوكه، وتدرس نقاط القوة وتدرس نقاط الضعف. وتعالوا أنا وأنتم الآن نفكك كذا بشكل سريع المشهد بطريقة علمية. بالوقت اللي احنا نضيع وقتنا فيه بجدالات ومهاترات عقيمة على مواقع التواصل الاجتماعي ونرد على المريض فلان ونروق للتعبان زعطان ونعمل قيمة للمهزوم فلتان، احنا نضيع ساعات وأيام وأسابيع وشهور وسنوات من عمرنا بين من سب فلان ومن رد على علان. وإسرائيل واليهود ومنظومة الشيطان شغالين عبر مراكز دراسات ومراكز أبحاث تسهر وتشتغل يعني أيام وليالي لدراسة هذا الجو من التباين بوجهات النظر، تطوره وتغذيه من أجل تحوله من مجرد اختلاف بسيط إلى خلاف وصراع. وهذا هو التفكيك من الداخل، وهذا يعني هو مشروع العدو لاستهداف مجتمعاتنا من الداخل. في إسرائيل دراسة المذاهب الإسلامية والمجتمعات المسلمة والمجتمعات العربية واهتماماتها عاداتها تقاليدها، هذا ما هوش موضوع ثقافي ولا هو موضوع أكاديمي ولا هم يأخذوه من باب الرفاهية، هذا جزء من اللي يسموه الأمن القومي بالنسبة لهم. شغالين علينا يفهمونا احنا بايش مختلفين وحول ايش مختلفين. شوفوا معاهم مراكز مثل مركز موشي ديان بيجن السادات، هذه يعني اضافة الى معهد بحوث الامن القومي، هذه شغلتهم الشاغلة هي انهم يبحثوا عن نقاط الكسر في المجتمعات، يفهموا الاختلافات والتباينات سواء كانت مذهبية ولا ثقافية ولا فكرية ولا حتى مجتمعية، ويبحثوا عن اي اختلافات ويعملوا منها خلافات. هم عارفين أن كسر الدول العربية والدول الإسلامية وكسر دول المقاومة من الخارج مكلفة جدا. بالنسبة لليمن هم متأكدين ومجربين أنه الغزو والعدوان الخارجي عجز أنه يكسر اليمنيين، هذول اليمنيين الذي توحدوا كلهم بمواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي والغربي الشيطاني الكافر عموما. لكنهم عارفين أنه تفتيتنا من الداخل سواء عبر يعني تغيير عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا بقنوات التلفزة وبالبرامج والمسلسلات والأفلام وما يروجوا له، أو عبر الصراعات على وسائل التواصل عبر الهويات الفرعية عبر الاختلافات البينية، هذا يعتبروه أنه أسهل بكثير من أنهم يخسروا قيمة صواريخ وأنهم يجوا يشنوا علينا عدوان. الاستراتيجية يا جماعة واضحة ومعروفة تاريخيا، هذه وردت معاهم بخطة ينون، هذه الخطة هدفها تقسيم المقسم، يعني بدل ما يكون في دولة قوية ومتوحدة مثلا العراق ولا سوريا ولا اليمن ولا لبنان يخلوهم ينشغلوا بصراعات داخلية ما تخلصش ولا تنتهي. هنا يجي دور الأدوات الوظيفية الذي الشخصيات اللي تطلع تغذي الكراهية بين الطرفين، إما سنية شيعية ولا أنه يقول لك شافعية زيدية ولا بين أهالي دمشق وأهالي السويداء ولا بين المسلمين والمسيحيين بلبنان ولا بين حركة أمل وحزب الله ولا زمان لو تذكروا بين حماس وفتح وغيرها من العناوين، عناوين كثيرة. هذه العناوين تخلق حالة من الانقسام الداخلي. وصل الأمر ببعض الشخصيات اللي تمولها إسرائيل للفتنة الطائفية، مثل واحد يقدم نفسه على أساس أنه شيعي اسمه أمير القريشي، واحد ثاني يقدم نفسه على أساس أنه سني وليد إسماعيل. هذه الشخصيتين يعني بينهم اختلاف، يعني اختلاف جذري، اختلاف واضح جدا، واحد منهم يدعي أنه شيعي والثاني يدعي أنه سني، لكن هذول الاثنين متفقين على نقطة واحدة. تعرفوا على إيش متفقين؟ متفقين أن إسرائيل أفضل من الشيعة عند السني، وإسرائيل أفضل من السنة عند الشيعي. وليد إسماعيل يطلع بالقنوات يعني هكذا علنا يقول إيران أخطر من إسرائيل، أمير القريشي يطلع بالقنوات يقول إسرائيل ليست عدو، العدو هو السني إذا رفع سلاحه. احنا عارفين أنه بدأت بريطانيا واليوم إسرائيل تكمل المسار، مولوا قنوات على أساس أنها شيعية تطلع تلاعن وتسب وتشوه بإخوتنا يعني من الشيعة، ومولوا قنوات على أساس أنها سنية ولكنها لا علاقة لها بالسنة، هي قنوات يعني إيش أسميها لكم، وهابية تكفيرية تطلع تشتم وتلعن، والهدف كله أنهم يفرقوا بين المسلمين. لما تشوف أو لما نشوف أي شخصية تبرز داخل مجتمع من المجتمعات من أجل تأجيج الصراع الداخلي وتشعل الشارع إما بحديث أو بطرح تحريضي يدعو للانقسام الداخلي، خلوا خلونا نسأل نفسنا سؤال واحد: من المستفيد الأول؟ إسرائيل يا جماعة تخصص ميزانيات ضخمة لجيوش إلكترونية مكونة من روبوتات تابعة للوحدة 8200، شغلتها إنها تدخل على التعليقات بأسماء وهمية، تسب تلعن تشتم بالطرف الثاني وتولع الدنيا. إسرائيل تراقب الشخصيات التي تثير جدل وتدرسها دراسة، معهم معهد اسمه ميمري ولا مؤسسة إيجال كارمون، ها يعني معاهم شغل منظم مرتب، عاملين عليه نظريات ماشيين وفقها. طبعا هذا إيجال كارمون هو ضابط سابق بالاستخبارات الحربية الإسرائيلية، أسس هذه المؤسسة ميمري، وشغالين اليوم على كل المقاطع، على كل التغريدات، على كل المنشورات، على كل ما يطرح، ويترجموها ويقولوا للعالم تعالوا تفرجوا، هذول المسلمين شوفوا كيف يحاربوا بعضهم، شوفوا كيف يكفروا بعضهم، شوفوا كيف يصفوا بعضهم، تعالوا شوفوا اليمنيين كيف بيلعنوا بعضهم داخل صنعاء، تعالوا شوفوا كيف هم متحاربين، تعالوا شوفوا كيف هم محط طايق الثاني منهم، ويقدموا انفسهم هذا الكيان المجرم، هذا الكيان الغاصب، هذا الكيان اللي قتلت الاطفال، يقدم نفسه انه واحد السلام، واحد التعايش بالمنطقه، ويقولوا لهم تعالوا شوفوا احنا من نحارب، احنا نحارب هذول الغجر، احنا نحارب هذول الفوضويين، احنا نحارب هذول الغوغائيين. يا جماعه الخير، علم النفس الاجتماعي والسياسي متفق على انه اداره الصراعات تبدا من اداره اللاوعي. عندما يستطيعوا ان يديروا اللاوعي الجماعي هم يديروا الصراع. لما هذول المحرضين يحرفوا البوصلة يخلونا ننسى القضايا الأساسية، ننسى غزة، ننسى القدس، ننسى التوسع الاستيطاني، ننسى خطط الاحتلال، ننسى خريطة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، والدراسات والأبحاث الإسرائيلية اللي شغالة علينا ليل نهار تستهدفنا، ونبقى فقط نفكر كيف نواجه بعضنا البعض، كيف ننتقد بعض، كيف نشوه بعض، كيف نشهر ببعضنا البعض. ساعتها يتحول الصراع من عربي إسرائيلي إلى صراع داخلي تحت عناوين داخلية، تحت عناوين فرعية بيننا البين. وهذه اللحظة لما يتحقق هذا الأمر، إسرائيل تربح، تتوسع، تلتهم دولنا، تلتهم مجتمعاتنا، احنا غارقين بمشاكل داخلية، واحنا يعني ضحايا بالأخير. المراكز الإسرائيلية شغلتها مش إنها بس تراقبنا، تدرس كيف تطول هذا الصراع أو الاختلاف، وتدرس كيف تخلينا في حالة من الفوضى الداخلية، يعني لما نقضي على أنفسنا بأنفسنا. شفتم كيف فعلوا بهم بالسودان؟ خلوهم يتقاتلوا بينهم البين. شفتم كيف فعلوا بهم بليبيا؟ خلوهم يتقاتلوا جماعة السراج مع جماعة حفتر لما نزلوا ملح، وجماعة حميتي مع جماعة البرهان في السودان طحنوا الدولة طحن، دمروا بلادهم، دمروا يعني تراثهم، دمروا ممتلكاتهم، دمروا مؤسساتهم، دمروا كل شيء. رئيس المخابرات الإسرائيلي السابق عاموس يالدين قال، معه تصريح شهير يقول فيه إن سقوط الجيوش العربية الكلاسيكية وانشغالها بالصراعات الداخلية هو أعظم إنجاز استراتيجي لإسرائيل. بالنهاية يا إخوة ويا أخوات، الفتنة مش بس كلام، الفتنة بس يعني ما هيش بس مناكفات بالشاشة، ولا هي مناكفات بس بمواقع التواصل، لأن هؤلاء مجرد أدوات. الفتنة هي صناعة بمختبرات استخباراتية، والوعي ثم الوعي ثم الوعي هو السلاح الوحيد لجل من كنش الوقود لهذه المخططات. فكروا كويس، قلبوها برؤوسكم، قلبوها بعقولكم، شوفوا من هو الرابح الحقيقي من كل هذا الضجيج. علموا أولادكم، انقلوا لأسركم، قلوا لهم أن العدو هو الشيطان الأكبر، العدو هم اليهود، العدو هي إسرائيل، وتماسكنا الداخلي هو الكابوس والكوابيس لكل أعدائنا، لكل المتربصين ببلادنا، من أعداء، من أدوات، من شقيقة، من يد، يعني من يشتغلوا بيد العدو، من يشتغلوا مع مخططات الأعداء. تماسكنا وتماسكنا الداخلي وانسجامنا وتلاحمنا وصمودنا وثباتنا هو الكابوس الذي يعني يطير النوم من عيونهم. بهذا فقط، بالوعي فقط بننتصر. أنا أستودعكم الله، أنهيت اليوم الحلقة الثالثة من هذه السلسلة، ويعني نوعدكم أنه إن شاء الله ما ننقطعش عنكم. أنا مبسوط جدا بجمهور الإذاعة. أنا اليوم وأمس وقبل أمس استمعت إلى يعني وعي، استمعت إلى، استفدت على المستوى الشخصي، استفدت كثير من جمهور إذاعة سام، ويعني علشان ما ينقطعش الاتصال مع هذا الجمهور إن شاء الله بفرص قادمة، بمناسبات قادمة، يعني أي وقت نشوف أنه مناسب بنكون معكم ونسمعكم وتسمعونا إن شاء الله. هذا يعني مش أول وآخر مرة، هي أول تجربة إذاعية لي، لكن إن شاء الله لن تكون الأخيرة، لأنه بقدر ما أعطينا سنوات للإعلام المرئي لازم الآن نهتم بالإعلام الإذاعي ونكون إلى جانب إخوتنا في الريف وفي المدن وفي القرى، ومستمعينا فوق السيارات، ومستمعينا داخل البيوت وفي الجبال وفي الوديان وفي كل مكان. إن شاء الله نبقى احنا وانتم على تواصل دائم، وإذاعة سام هي منبر لكل الأحرار، وهي صوتكم أنتم قبل ما تكون صوتنا احنا كمذيعين أو مقدمي برامج، هي صوتكم أنتم. وأنا للحقيقة يعني سمعت أصوات تحمل من الوعي والحرص والوطنية ما لم أسمعه في أي مكان آخر. أحيي جمهور إذاعة سام في كل ربوع الوطن في كل المحافظات. وفي نهاية هذه الحلقة أوجه الشكر الكبير للعزيز والقدير المهندس محمد الفرح الذي صاحبني في الثلاث الحلقات ويعني أخرجها كما استمعتم إليها. شكرا جزيلا لك عزيزنا، ونشكر مدير إدارة مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين. ويعني الشكر الكبير لصاحب المبادرة الذي دعاني إلى هذا البرنامج وإلى هذا الأثير، وكان حريص كل الحرص أنه ألتقي بكم في هذا الأثير. المدير العام لإذاعة سام الأستاذ حمود شرف له كل التحايا، وطبعا يعني تحيتي ما هي شيء قدام محبة الجماهير اللي بكل الاتصالات يوجهوا له الشكر والتقدير، لأنه ترك بصمة كبيرة لدى جمهور الإذاعة. ونشكر صاحب الإشراف العام ويعني الموجه العام وخلينا نقول الأب الروحي داخل هذه الإذاعة الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. شكرا جزيلا لجميع العاملين داخل إذاعة سام، والشكر الأول والأخير لكم سادة المستمعين. ألتقي وإياكم في يعني فترات قادمة ومناسبات قادمة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.
8: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
6: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
8: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا. إذاعة سام اف ام،
9: صوت المحور.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
8: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
1: مسيرة وقيم،
2: مسيرة وقيم.
8: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
1: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
9: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 11 بعد 600، التزكية والنبوة، القسم الثاني.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الثاني من الأسس التي تقوم عليها التزكية، وهي النبوة. فكما أن الذي يريد أن يزكي نفسه يرجع للقرآن الكريم، فكذلك عليه أن يرجع للنبوة، لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله هو النموذج المثالي للشخصية التي الكاملة التي تمثل تعاليم الإسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل المجالات. رسول الله كان يجاهد في سبيل الله، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان يدعو إلى الله، كان يمارس حياته من كل جوانبها، وكان في نفس الوقت يقوم الليل ويصوم النهار ويذكر الله كثيرا، ودعواته مملوءة بالأعماق الروحية في مختلف الجوانب. هذه الشخصية المثالية، ليس شخصية الشيخ الصوفي الذي يصورونه ذلك الولي بصورة أنه جالس في مكان معين ويقول يردد ألفاظ غريبة ومعينة إلى آخره، والبعض حتى صار يتاجر بذلك. وصار يتاجر بكونه ولي لله ونحو ذلك، وشيخ ويقصده الناس للتبرك، وطبعا ينسون رسول الله، مع أن التبرك برسول الله حتى في هذا العصر في كل محل بقدر التمسك به يكون التبرك به، بقدر الاهتداء بهديه يكون قرب منه، لأن رسول الله ذكر صفات المقربين منه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة الموطؤون أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. وبالتالي البركة أين تكون؟ تكون في القرب منه. البعض حتى يتعلق بشعر رسول الله أو يسافر لأجل أن يرى شعرات لرسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هذه كلها محترمة، هذا الاحترام والتقدير، ولكن ما هو أكثر احتراما هو أن الشخص يحاول أن يتقرب من رسول الله من خلال صياغة نفسه بحيث تصبح قريبة من رسول الله. وإذا النفوس زوجت، يعني هنا المشاكلة، عندما يصبح أخلاقه مثل أخلاق رسول الله هنا يصبح قريبا منه. ورسول الله ذكر ذلك، يعني هؤلاء الذين طبعوا أو ربوا أنفسهم وفق منهاج النبوة. القرآن الكريم، طبعا عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن رسول الله كان يمارس التزكية من خلال القرآن، ولذلك أكبر معرف لنا على منهج التزكية النبوية هو القرآن الكريم. يقول سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في هذا المجال: القرآن الكريم لنعرف منهجية أساسية للاهتداء به، لم يأتي إلى العباد منفصلا. مثلا لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب إلى البشرية بطريقة مطبوعة وموزعة من السماء عن طريق مثلا مطر غيث تنزل نسخا كبيرة جدا إلى الحياة، وكل يأخذ نسخته، يعني مثل ما تنزل الآن مطر. البعض يريد هذا، يريد أن كل شخص يأتيه كتاب على حدة وتأتيه رسالة على حدة. يقول ليس الأمر كذلك. يقول: أو يبعث مثلا من الملائكة مندوبين إلى كل شخص ليسلم له مصحفه أو بأي شكل آخر. لا، الله سبحانه وتعالى له جل شأنه سنته في هداية عباده، وفي هذا الأمر هو تلك الواسطة، استعمال الواسطة، مثل ما نفعل في الواقع. الدواء مثلا، الشفاء، الله تعالى هو الشافي، ولكن الله تعالى جعل الطبيب واسطة لذلك الشفاء. قال: ولذلك القرآن الكريم هو مشروع جماعي، لأن الواقع البشري والحركة البشرية هي حركة اجتماعية، ولذلك القرآن عندما يأتي رسوله ويطبق ليدعو إليه يدعو أو يزكي من خلال ذلك المجتمع، وليس من خلال كل شخص يأتي رسالة ليطبقها لوحده بغض النظر عن العلاقات أو بغض النظر عن حركة المجتمع. يقول: المجتمع البشري يتحرك كمجتمع مترابط، يتحرك ضمن مسارات اتجاهات، وهذا الواقع الذي عليه البشر أنهم بشكل كيانات واتجاهات في كل الأشياء، سواء مثلا الجانب العقائدي نراهم اتجاهات طوائف أو ما هو أوسع من ذلك، الجانب السياسي إلى آخره، كيانات دول. طبعا هذا هو، يعني هنا حتى نرد أنه كلام هذا يرد على أولئك الذين يتصورون أن التزكية شأن شخصي. لا، التزكية لها علاقة بالمجتمع، هناك التقوى الفردية وهناك التقوى الجماعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك فردي وهناك جماعي. تأسيس الدولة هذا شيء أساسي، الحاكمية الإلهية شيء أساسي، وبالتالي التقوى يدخل في إطار هذا الأمر. يعني التقوى مثلا ليس فقط في أن نتورع عن الشبهات في الأكل والشرب واللباس، ثم نترك المحرمات الواضحة الموجودة في الواقع فلا ننكر عليها. ثم ذكر ضرورة الواسطة في تنزل القرآن الكريم وأهميتها ودورها، وقال: الله سبحانه وتعالى نزل هذا الكتاب إلى خاتم أنبيائه رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فعن طريق القرآن الكريم لم ينزل مثل ما ينزل المطر، وإنما نزل عن طريق واسطة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فعن طريقه قدم هذا الكتاب إلى الناس. والرسول صلى الله عليه وآله كما قال الله: كتاب أنزلناه إليك، يعني واسطة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن هنا من يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ هو رسول الله. بماذا؟ بالكتاب، يعني كتاب أنزلناه إلى الكتاب، كأنه هو الدواء لك. من يعطي هذا الدواء؟ من يسلم هذا الدواء؟ هو رسول الله. وهنا نرى دور رسول الله في التزكية، باعتباره أساسا، باعتباره مصدرا، لا نستطيع أن نعزله، لا نقول نكتفي حسبنا كتاب الله، ليس كذلك. رسول الله جزء أساسي، والعلاقة به جزء أساسي في الهداية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكل الأنبياء دعوا هذا الأمر، اتقوا الله وأطيعون، لذلك رسول الله هو الذي يقوم بذلك. الآن مثلا في الصيدليات موجودة أدوية، هل يأتي الشخص ويقول أنا مدام الأدوية موجودة أذهب وأشتري الدواء، أم يقول أحتاج إلى الطبيب؟ هكذا رسول الله، رسول الله هو الذي يبين لنا، يعطينا النموذج المثالي لهذا الأمر. يقول السيد عبد الملك أن يتحرك به رسول الله صلى الله عليه وآله، يتحرك بهذا الهدي، أنزل إليه هذا الكتاب فبلغ هذا الكتاب، أوصل هدي الله، أوصل القرآن الكريم إلى البشر، وبلغ به وأنذر به وبشر به. ثم ذكر دلالة به، الله تعالى عندما في سورة الأنعام قال لأنذركم به ومن بلغ، يعني بالقرآن، يعني هذه كلمة به كلمة مهمة جدا، لأنذركم به. يقول وغيرها، قال ولهذا تجد في القرآن الكريم تتكرر به هذه المفردة به. يقول الله تعالى لتنذر به في سورة الأعراف، يقول كذلك وأنذر به في سورة الأنعام، ويقول ولأنذركم به ومن بلغ في سورة الأنعام كذلك. يقول تتكرر هذه الكلمة لتوضح لنا هذا الترابط التام ما بين رسول الله وما بين القرآن الكريم، لم يكن منفصلا. رسول الله يعني كان يربي بالقرآن، ولهذا الذين يقولون يعني لا نستطيع، يعني ذهب الكثير من السنة لأن لا ندري كيف كان رسول الله يربي أصحابه، لا، رسول الله كان يربيهم بالقرآن الكريم، يتلو عليهم آياته، الآيات القرآنية توضح المعاني القرآنية، توضح الحقائق، كيف كان رسول الله يربي الأمة. ثم ذكر الارتباط بين النبوة والقرآن وعدم التعارض بينهما، فقال لم يكن للرسول صلى الله عليه وآله مشروع لوحده، يعني هناك كأنه هناك مشروع قرآني وهناك مشروع نبوي، مثل ما تفعل التيارات السلفية عندما تفرق بين الكتاب والسنة وتقول بأنه في حال تعارض الكتاب والسنة فالحكم للسنة. كيف السنة القرآن يعارض رسول الله؟ استحيل، ورسول الله يعارض القرآن، فمجرد توهم هذا دليل على الانحراف الكبير. ثم يقولون بأن السنة حاكمة على الكتاب، ثم ينسخون ما شاءوا من الآيات التي لا تتوافق معهم بتلك الحديث والروايات، حتى بأسباب النزول مع قولهم بضعفها، ولكن مع ذلك يخصصون القرآن، هم إما ينسخون معانيه أو يخصصونها، لكل آيات مثلا الجهاد وكذا يربطونها بمكة والمدينة والقريش وغيرها، ويبقى الأمر وكأن القرآن الكريم يخاطب أو يؤرخ لنا سورة التوبة بكل ما فيها من معاني، تصبح وكأنها تؤرخ لواقع معين ولا تعبر عن أصناف النفوس وأصناف الناس، وتدعو إلى تربية النفس بحيث لا تقع في مثل تلك الأصناف. يقول السيد عبد الملك لم يكن للرسول مشروع لوحده، هناك يشتغل عليه القرآن، هو القرآن هناك، ويقدم الرسول صلى الله عليه وآله مثلا أشياء متناقضة مع القرآن ومخالفة للقرآن، أو أن لديه برنامج ثانويا فجعل القرآن هناك مطروحا على الرف بعدما جمعه، ليس كذلك. يقول القرآن الكريم رسول الله لأنذركم به، أنذركم به تدخل في ضمنها لأربيكم به، لأزكيكم به، لأعلمكم به، لتتخلقوا به، يعني كل شيء به بالقرآن الكريم. ثم ذكر دلالة كيفية تنزل القرآن الكريم على ذلك، فقال إن كيفية نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وآله كانت مثل ما وضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه المبارك، نزله الله سبحانه وتعالى على مراحل متعددة حتى تتم التربية، منذ بعثته بالرسالة إلى الناس، وابتدأ نزول القرآن الكريم إلى حين اكتمل نزوله كاملا، كان ينزل بشكل مفرق، كان يلامس الواقع، كان ينزل ككتاب هداية. وبالتالي هنا نرجع نعرف قيمة ما يسمى البيان النبوي والبيان الواقعي. عندما نرجع مثلا الآية نقرأ مثلا ما ورد في القرآن عن صورة عن غزوة أحد، ثم ننظر الواقع من خلال كتب السيرة طبعا المعتمدة أو التي توافق القرآن الكريم، فهنا نفهم الواقع. وبالتالي لا يقول شخص نحن لدينا الآن قرآن كامل، ولا، ليس كذلك، حتى لو نحن الآن لدينا قرآن كامل ومع ذلك يمكننا في أي مناسبة أن ننزل القرآن في ذلك الواقع. أحيانا تأتي الآية وكأنها يعني تلك الآية كأنها تخص ذلك الواقع وكأنها تنزلت لمعالجة ذلك الواقع. وبالتالي هناك التنزل في عهد رسول الله وهناك التنزيل الموجود في كل واقع في كل بيئة. الآن مثلا عندما يأتي أمريكا وتضرب مثلا اليمن أو تضرب العراق أو غيرها، هناك آيات تخاطبنا وتعبر عن هذا الواقع، ولا نقول هذه الآية فقط نزلت في ذلك المحل، بل هي شاملة لكل محل يشابه ذلك المحل. ولذلك الوقائع التي حصلت في عهد رسول الله تشابه الوقائع التي في عصرنا، وهكذا حتى في الأنبياء السابقين. الله تعالى عندما يذكر بني إسرائيل فهي نفس الشيء، هذه المعاني كلها يمكن تنزيلها. ولذلك ما يسمى بالتنجيم القرآني أو التنزل القرآني لا نقول هذا انتهى، هذا فقط للجيل الأول، بل هو شامل لكل الأجيال. قال: كان ينزل ككتاب هدايا كانت تتأتى توجيهاته إلى واقع الحياة فتصب في واقع الحياة، كان ينزل هديه ليلامس الواقع البشري وحركة الرسالة ويتحرك به، سواء فيما هي أشياء عملية أو أشياء ترتبط بالواقع العملي، لأن القرآن الكريم منه ما هو جانب عملي ومنه ما هو جانب أساس للجانب العملي. طبعا دائما كل أمر عملي له ما يسمى بالأسس الفكرية، الأسس النظرية، مرتكزات عقائدية وأخلاقية وأسس، وتبصر عن الواقع، تبصر عن الأمم، تبصر عن الأحداث، وأسس وعقائد ينطلق الإنسان من خلالها إلى الواقع العملي. ثم ذكر الترابط بين الجوانب العقدية والجوانب العملية، فقال: وهذه أيضا مسألة أساسية للغاية أن نفهم هذا الترابط بين العمل والجوانب الأخرى، أن الجوانب العقدية والأسس والمبادئ إنما لتكون مرتكزات العمل. ولذلك لا مجال في القرآن الكريم للفصل بين الجانب العملي المسؤوليات الالتزامات العملية والجوانب العقائدية والإيمانية.

0: العملي فيما نعمل وفيما نلتزم بالتوقف عنه. ثم ذكر دور رسول الله صلى الله عليه وآله في الهداية من خلال القرآن الكريم، فقال: نزل هذا القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله ماذا فعل؟ بلغه، أوصله، ولم تكن مهمته مقتصرة على إيصاله كبلاغ كلامي إلى الناس مجرد التلاوة، يعني يأتي ويقرأ القرآن فقط، مجرد التلاوة للقرآن بعدما يكتمل الوحي عليه مثلا بآيات معينة أو سورة معينة، يذهب إلى الناس ويقرأها عليهم ويكتبها كما يذكرون فقط وانتهى الأمر، وأكمل مهمته عند قراءتها عليهم، ويعود إلى منزله وأكمل مهمته. يقول: لا، هو تحرك لهداية الناس بهذا القرآن الكريم، وعمل على إقامة المشروع الإلهي، عمل على إقامة الإسلام، على نشر نوره وإعلاء رايته، وعمل على تطبيقه في واقع الحياة، فمثل هو القدوة والقيادة في تطبيق هذا المشروع، وقائد وقدوة، وقائد الأمة لكل الأجيال، والقائد الأكبر للأمة، وكذلك هو القدوة السامية لكل الأجيال. يقول: في التحرك العملي لإقامة هذا المشروع الإلهي، وكان هو المعني الأول والمؤتمن في تقديم المفاهيم، المفاهيم التي تعبر عن هذا الدين وعن حقيقة هذا الدين وعن عقائد هذا الدين وما يتعلق بهذا الدين جملة وتفصيلا. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: ولي علي.
1: سام اف ام إذاعة المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار. الثاني من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات مبنى المعهد العالي للمعلمين والمعهد التقني التجاري ومخازن الكتاب المدرسي بمكتب التربية في صعدة، كما شن غارتين على وادي خضيرة في قفلة عذر بعمران واستهدفت مزرعة أحد المواطنين، كما شن 5 غارات على معسكر اللواء 25 ميكا في عبس حجة، وشن غارة على جبل النار، وغارات عدة استهدفت حرض وضواحيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان سلسلة غارات على محال الجميدة ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين ومحال منازل دغسان طالع الصبري، فضلا عن سوق الخفجي في سحار ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين، كما شن غارتين استهدفت منزل الشيخ الشاهري واستهدفت الثانية مبنى شرطة النجدة في الرضمة بإب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 3 أطفال و3 نساء وأصيب 8 مواطنين وفقد 2 جراء غارة شنتها طائرات العدوان على منازلهم في منطقة همدان في صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب 2 طفلان بجروح متفاوتة إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة الطلح في مديرية سحار بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد 2 وأصيب 6 إثر استهداف مرتزقة العدوان لمنازل سكان في حي سوق الجملة بمدينة تعز بقذيفة هاوس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية باقم، كما شن 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة، وفي محافظة حجة شن العدوان 3 غارات على مديرية حيران، واستهدف ب4 غارات مديرية صرواح، وشن العدوان 8 غارات أخرى على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية مدغل الجدعان، وشن 2 غارات على مديرية مجزر بمحافظة مارب، وفي محافظة الجوف شن العدوان 2 غارات على مديرية المطمة، وغارة على مديرية خبو الشعف، وشن 2 غارة على منطقة أسناف مفرق عصفان بمديرية جحانة في خولان، وخلفت 2 غارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب العدوان 63 خرقا في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، كما تضمنت الخروق 6 خروقات بقصف مدفعي و44 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 151 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت الخروقات 57 خرقا بتحليق طيران استطلاعي مسلح وتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، وتضمنت الخروقات 66 خرقا بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في مارب وتعز وحجة وصعدة والضالع والحدود، وكذلك 23 خرقا بقصف مدفعي للمرتزقة على محافظات مارب وحجة وصعدة والضالع والحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 96 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 8 ضربات بالطيران التجسسي المقاتل و13 خرقا بالقصف المدفعي و52 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استهدف جيش العدو السعودي بقصف مدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية باقم الحدودية بصعدة ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015،
2: قصف المجاهدون مواقع العدوان في منطقة علب باقم وأصابوهم بشكل مباشر في نقاطهم العسكرية المنتشرة على الهضاب والمواقع، كما استهدف المجاهدون مقر قيادة حرس الحدود السعودي ومخزن التسليح في جهة منطقة حرض بصواريخ جراد معدلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 27 مرتزقا مصرعهم، بينهم قيادي وجرح آخرون إثر كسر محاولة زحف فاشلة في عسيلان شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الجيش واللجان الشعبية هجوم على كتيبة أبو هارون ما يسمى اللواء الخامس عمالقة بعد عملية استخباراتية معلوماتية دقيقة خلف خطوط العدو، وتمكنوا من القضاء على قيادات الكتيبة وأفرادها بالكامل في الساحل. وقيادات جنوبية أعلنت التعرض لخيانة كبرى من قبل قوات ما يسمى حراس الجمهورية التابعة للخائن طارق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة التابعة للمجاهدين من تفجير عبوة بمجموعة مرتزقة في الربوعة، قتلوا وجرحوا على إثرها، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير مدرعة لهم في ساحل ميدي سقط من فيها قتلى ومصابين، وتمكنت من تفجير عبوة بمجموعة مرتزقة في مجازة ما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات وآليات المرتزقة في مربع الحماد وسقط قتلى وجرحى، كما دمرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في مربع شجع ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بعملية إغارة على مواقعهم قبالة السديس، ونفذ الأبطال هجومين على مواقع العدو السعودي ومرتزقته في مجازة، وقتل وجرح العديد منهم وتم تكبيدهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار، وحققت العملية أهدافها بنجاح وأجبرت 4 ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار. وأكدت القوات المسلحة أن اليمن العزيز لن يتوقف عن دعم وإسناد غزة حتى لو خذلهم العالم، كل العالم، وحتى يوقف العدوان والحصار.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في غزة، وتقف إجلالاً واحتراماً لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجه التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية لكتائب القسام وسرايا القدس ولكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل من يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم. ألا بوركت جهودكم وبورك جهادكم ولا نامت أعين الجبناء المتخاذلين العملاء. التحية لكم يوم ميلادكم ويوم جهادكم ويوم انتصاركم ويوم استشهادكم ويوم تبعثون أحياء. إن اليمن الحر العزيز المستقل معكم ولن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء السادس من ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق للثاني من يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
6: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام FM.

منهم من خالفه عمن وجه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الإشارة إليه بتعجيله بعد رفع يده وبعد صعوده معه بعد كتاب الإبل، كلهم بالقصد الشديد لا يعرفون ماذا وراء هذا. ثم كلمة هذا يعني هذا هو اللاعب بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة. هذا هو الرجل الذي يريد أن يكون قائدا وإماما وهاديا ومعلما ومرشدا وزعيما لأمة يراد لها أن تتحمل مسؤولية عظيمة يراد بها مهام جسيمة. هذا هو الرجل الذي يليق بهذه الأمة ويليق بإلهها أن تكون ولايته امتدادا لولاية إلهها العظيم. هذا هو الرجل الذي يليق بهذا الدين العظيم أن يكون من يهدي إليه، أن يكون من يقود الأمة التي تعترض وتدرب وتتعامل مع بقية الأمم على أساسه. يجب أن يكون مثل هذا رجل عظيم يريد بدين عظيم بأمة عظيمة برسول عظيم بإله عظيم وبمهام عظيمة وجسيمة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

الإمام علي صلوات الله عليه بعد أن عاش مجاهدا عاش على هذا النحو الذي أصبح فيه فعلا. وهذه إمرة مهمة يجب أن نتفهمها شاهدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه في علي صلوات الله عليه نزل قول الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك على بينة من ربه، وعلي صلوات الله عليه كان هو الشاهد لرسول الله، هو الشاهد من نفس رسول الله. إذا قال عبد في مكان آخر صلوات الله عليه: أنت مني وأنا منك، علي مني وأنا من علي. وجاء القرآن فإن يؤكد ذلك: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نذكر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. جاء بنفسه ونفس علي بعبارة واحدة: أنفسنا. ويسلوه شاهد الله.

الشهادة هذه هي فقط الفصل بأنه فعل والله صح بما رأيناه من هذه المعجزة أو تلك المعجزة أنك نبي صادق. هذا شهد بها حتى المشركون في كرامات أنفسهم. فإن الظالمين لا يكذبون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما في شهادة عبيد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، إنها شهادة على مدى السنين، شهادة أداها في مواقفه، شهادة أداها في حياته كلها. أنت تريد أن تعرف عظمة هذا الإسلام؟ إذا كان هناك أي نظرية كما يقولون لا يمكن أن تعرف عظمتها عندما ترى ما تصنعه، عندما تقدمه من أثر، ترى نماذج ممن يحملون أفكار تلك النظرية، تجاوز تلك النظرية، توجهات تلك النظرية، فتراهم كيف هم هنا تحكم على تلك النظرية عندما كانوا يجسدونها بنسبة 100%.

لقد دعت كثير من الكتاب والعلماء قالوا عن علي صلوات الله عليه أنه كان معجزة للرسول من هذا الاتجاه. ما يدرينا أن هذا الدين عظيم في واقع هو دين يخاطبنا، دين يتحدث مع نفوسنا مع وجداننا، دين له رؤيته في نموذج للإنسان يريد أن يقدمه. كيف ذلك النموذج الذي سيقدمه الإسلام فعلا لمن يسير عليه؟ ترجع إلى علي وستعرف ذلك النموذج الذي لم يبهر فقط المسلمين بل بهر أيضا المسيحيين، فكتب عنه الكتاب المسيحيون فأعجبوا بعظمته، أعجبوا بمصداقيته، اعتبروه عبقريا عظيما، اعتبروه مثلا أعلى حتى من غير المسلمين.

عندما ترجع إلى علي صلوات الله عليه في رؤيته، في مواقفه، في ممارساته، في سلوكياته، تجده فعلا نموذج للشخصية العظيمة التي يمكن أن يصنعها هذا الدين الذي جاء به محمد صلوات الله عليه. فهو شاهد لهذا الدين أنه دين كامل من إله كامل استطاع لتبليغه رسولا كامل. والله سبحانه الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل رسول الله الله استطاع وأكمله. هو من قدم هذا الدين فرسول الله. يريد أن نرى في الساعة نموذجا صادقا يشهد لعظمة هذا الدين. ارجع إلى عالم ويتلوه شاهد منه.

قيمتك عليه. عندما ترجع إليها تجد عظمة الإسلام، تجد أخلاق الإسلام متجسدا. وهذه لها أثرها في النفوس. كل شيء سيبقى نظريا، كل شيء سيبقى خاطر الاحتمالات إذا لم يكن هناك على صعيد الواقع ما يشهد لصحته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كما تأتي الشواهد في الأحداث في المتغيرات تشهد لهذا الدين وهو حق لا شك فيه، لكن كمنهجية تربوية لهذا الإنسان لينطلق إلى أعماق مشاعر هذا الإنسان ويفرض عظمته على هذا الإنسان من خلال الأحداث، من خلال الآيات، من خلال ما يقدم من نماذج. فعلى مستوى الإنسان ارجع إلى علي صلوات الله عليه، إنه شاهد، إنه شاهد على أنه حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. هو كفى به شهيدا، ولكن من أجلنا نحن بين البشر الذي قال عنهم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قتل الإنسان ما أكبره، إلى آخر ما وصل به هذا الإنسان عندما يتجه إلى العناد. من أجل رحمة الله به، من أجل لطف الله به، من أجل رأفة الله به، يقدم له الشواهد في مختلف مجالات على عظمة ما قدمه له من منهج، على عظمة هذا الدين الذي أكمله له وأتم به النعمة عليه به ورضيه دينا يدين به أمام مولاه سبحانه وتعالى.

عندما تأتي لرؤية علي صلوات الله عليه سيد الفتي الشاهد، رؤيته للحياة، رؤيته للإنسان، إذا جمع في نهج البلاغة ما قال عنه الكثير، لأن علي صلوات الله عليه درجة عالما فيلسوفا

بل قدوة في كل هذا الاتجاه تبارك وتعالى. اجتماع عالم إطار عالم نفس مرشد معلم في كل الاتجاهات ترد ذلك الشخص عظيما يقدم رؤية حقيقية وواقعية للحياة.

Thank you.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الحصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى الإيلاف الدعي في مارب حتى الإيلاف الدعي في مارب.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: حينما يكون الحب لله فوق الحب لكل شيء في هذه الحياة. فهكذا يصنع الحب، الحب لله يصنع في نفس الإنسان المؤمن ما صنعه في إبراهيم وما صنعه في نبي الله إسماعيل.
1: سأخبرك بما رأيت.

0: قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين.
1: إن ذلك التسليم لله سبحانه وتعالى الذي أثمر ذلك المستوى من البذل والعطاء، الذي جعل نبي الله إسماعيل يقول لأبيه إبراهيم عليه السلام افعل ما تؤمر، وهو يتوقع أن يكون هذا الأمر أن يذبح من رقبته

0: إن الذي صنع هذا الموقف وأثمر هذا الموقف هو الحب لله، لأن أثر الحب لله حينما يكون فوق كل حب أثره عظيم لا يساويه شيء في الاندفاع مع الله سبحانه وتعالى، في التوجه مع الله سبحانه وتعالى.
1: دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم.

قال عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. لاحظوا هذه عدالة علي، عدالة أمير المؤمنين. هكذا نجد علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق. هذه العدالة التي يربي عليها، تربى عليها ويربي عليها، تعلمها ويعلمها، كانت هي أساسا ومنهاجا له وهو يحكم هذه الأمة في مرحلة عادت إليه فيها الأمة، وهو يقدم هذا كدرس للأمة فيما بعد ذلك. على مستوى جلب شعيرة لنملة، وتكون المكاسب كما قال الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، الشيء الكبير جدا في مقابل أن يظلم هذا المستوى البسيط من الظلم لما فعل. وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى.

الخيل تقرع بالقنا، فوارسها حمر العيون دواني. تيممت همدان الذين هم هم، إذا ناب أمر جنتي وحسان.

0: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.
1: اللهم واغنى الوالاء.
0: وعاد من غاداه.
1: وانصر من نصرك.
0: واخذل من خذلك.

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: علي الذي كان فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، علي مني وأنا من علي، قرين القرآن الذي كان فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، علي مع القرآن هو القرآن مع علي، علي بطل بدر وأحد والأحزاب وحنين وخيبر، بطل صفين والجمل والنهروان، علي الذي لم يكن فقط يقول في ميادين الجهاد، عندما كان أيضا ينير الدروب بكلماته المباركة، بتوجيهاته النيرة، لبلاغته الخارجة. إنه ربيب محمد وحليف وبرير القرآن.
2: عندما نتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام فهو مدرسة متكاملة، الحديث عنه هو حديث عن الإسلام، عن قيمه، عن مبادئه، عن أخلاقه، عن القرآن الكريم وهديه العظيم، فهو كان تجسيداً للإسلام وكان قرآناً ناطقاً، والحديث عنه فيما كان عليه من كمال إيماني عظيم، وما كان عليه أيضاً من المواصفات والقيم والأخلاق الفطرية والإنسانية والإسلامية والكمال العظيم في ذلك، وما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بشأنه، هو يفيدنا ويبين لنا ما يعنيه لنا نحن كأمة إسلامية. لأن الحديث عنه لم يكن حديثاً فقط عن مجرد شخص حاز مستوى الكمال الإيماني العظيم وكان فقط مجرد نموذج في كمال الإيمان وتجسيدا لقيم الإيمان فحسب، وإنما بدوره المهم في الأمة الذي بيّنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في نصوصه المهمة المعروفة بين كل الأمة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

في العام 1846 أرسلت سفينة بال نيورس البريطانية على اليمن للقيام بأول مسح جيولوجي بقيادة هنري كارتر المكلف بقيادة فريق المسح. وبحسب مذكراته التي نشرها عام 1852 فقد قال: يوجد بحيرة نفط في اليمن.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. سام اف ام تقدم ملفات خاصة. ملف النفط الجزء الأول. رغم أن الهيمنة كفكرة هي قديمة قدم الإنسان، إنما كانت الصراعات البشرية من أجل البقاء، ولم يعرف العالم تحولا جذريا في هذه الصراعات إلا مع النفاق الديني والاعتقاد بفكرة الشعب المختار، وهي سمة دائمة في تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها. في كتابه الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط، يرى الفيلسوف والكاتب الشهير روجيه جارودي أن فكرة الشعب المختار هو الاعتقاد الأشد فتكا في تاريخ البشرية، وهو ما أعطى الشرعية للبريطانيون الإنجليز الذين نزلوا أمريكا لتنفيذ أبشع العمليات لاستئصال السكان الأصليين واغتصاب أراضيهم، وكأنه أمر إلهي اقتداء بالنموذج التوراتي، نموذج يشوع، حيث أوكل رب الجنوب لشعبه مهمة ذبح السكان الأصليين في بلاد كنعان والاستيلاء على أراضيهم، وتماما مثل ما فعل الإسبان الذين وصفوا تصفية هنود جنوب القارة أنها عملية تنصير. فقد استلم البريطانيون الإنجليز سفر يشوع في مطاردتهم للهنود وسرقة أراضيهم وعمليات الاستئصال المقدسة على غرار ما ورد في التوراة. كتب أحدهم يقول: من الجلي أن الله دعا المستعمرين إلى الحرب، حيث يركن الهنود إلى عددهم وأسلحتهم يتربصون الفرص لارتكاب الشر، مثلما فعلت قبائل الأماليين والفلسطينيين الذين تحالفوا مع آخرين ضد إسرائيل. من كتاب ترومان نيلسون من مصر إلى أرض الميعاد اليهودية.

0: قال سيمون بوليفار أحد أبطال محاولات الاستقلال في أمريكا اللاتينية في أواسط القرن التاسع عشر: يبدو أنه كتب على الولايات المتحدة أن تقوم بتعذيب وإذلال القارة باسم الحرية. إن أول مراقب نافذ البصر لواقع الولايات المتحدة كان توكفيل، الذي كشف عام 1840 في كتابه الديمقراطية في أمريكا حتمية آلية بناء الدولة، قائلا: إني لا أعرف شعبا يحتل فيه حب المال حيزا كبيرا من قلوب الناس أكثر من هذا الشعب، شعب يشكل تجمعا من المغامرين والمضاربين، وما زلنا اليوم قادرين أن نجد في تأريخهم أسس انحطاط ثقافتهم. ويشهد توكفيل على بربرية المستعمرين تجاه الهنود الذين استخدموا أسلحة لا يمكن مقارنتها بأي مقياس بأسلحة الغزاة، ووصف بسخرية لاذعة وإنسانية دامية انتصار الحرية تلك المسيرة المظفرة للحضارة عبر الصحراء، قائلا: في قلب الصحراء وفي أواسط الشتاء حيث كان البرد قارسا جدا، قام 3000 أو 4000 بمطاردة الأعراق البدوية من الوطنيين الذين كانوا يفرون أمامهم حاملين مرضاهم وجرحاهم وأطفالا ولدوا حديثا وشيوخا على حافة الموت. وتابع يقول: إن المشهد كان مثيرا ولم تمح من ذاكرته أبدا. هكذا بدأ تاريخ الشمال في العالم الجديد كما صوره نعوم تشومسكي في كتابه أيديولوجيا واقتصاد. وفي عام 1754 وصف بنيامين فرانكلين الناطق الرسمي البارز باسم التنوير، وصف أبا الأمة بأنه الرجل الذي يطرد السكان الأصليين كي يفسح المكان لأمته. وأعطى جورج واشنطن الدرس نفسه لقبائل الإيروكواس عندما كلف جيشه بتدمير مجتمعها وحضارتها، وهما مجتمع وحضارة متقدمة نسبيا بمقاييس عام 1779. وفي عام 1789 وصف توماس جيفرسون ما اسماه اتحادنا بأنه المنطلق لإعمار كل أمريكا الشمالية منها والجنوبية، وقال إنه لأمر حسن أن تبقى القارة بيد العرش الإسباني إلى أن يصبح مجتمعنا قويا بما يكفي ليتمكن من التهام القارة قطعة قطعة. أما جون كيتري آدامز مهندس الفكرة التي قادت إلى وضع مبدأ مونرو، فقد وصف الدومانيون على أنه قارة أمريكا الشمالية، وقد أوضح فكرته بقوله: هذا هو قانون الطبيعة، وقد جرى تطبيق هذا القانون تطبيقا واسعا جدا، فقد استخدمه آدامز من جديد في القضية المتعلقة بالجهود الخائبة التي بذلتها الصين لمنع توريد الأفيون إلى بلادها انطلاقا من الهند، وقد أدى فشل هذه الجهود إلى اندلاع حرب الأفيون، واستخدمت بريطانيا العنف لتقضي على المقاومة التي أبدتها الصين باسم المبادئ السامية للتجارة الحرة. كانت المقاومة الصينية قد منعت الإمبراطورية البريطانية من الوصول إلى الأسواق الصينية عن طريق منع توريد منتجها الرئيس الذي قدمته للصين وهو الأفيون. ووصف آدمز محاولات الصين لمنع توريد الأفيون بأنه عمل ضد القانون الطبيعي. تحت مسمى واجبنا الخاص حدد الأمريكي ويردرو ويلسون واجبات الشعب الأمريكي تجاه كل شعب يتم استعماره، وهو أن نعيد لهذا الشعب النظام والسيادة، وندربه على القانون والتعود عليه وإطاعته. هذا يعني من الناحية العلمية الخضوع لحقنا في سرقة هذا الشعب واستغلاله. وشرح ويلسون باختصار الدور الذي تلعبه القوة الأمريكية في هذا المشروع قائلا: انطلاقا من حقيقة أن التجارة ليس لها حدود قومية، وانطلاقا من أن الصناعي يريد امتلاك العالم من أجل الأسواق، فإن على بلاد أن يتبعه أينما ذهب، وعلى الأبواب المغلقة للأمم الأخرى أن تخلع، وعلى وزراء الولايات المتحدة أن يحموا امتيازات أصحاب رؤوس الأموال حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك سيادة الأمم الأخرى المتمردة. يجب خلق المستعمرات أو الحصول عليها بحيث لا نهمل أو نتغاضى عن أصغر زاوية في العالم. الهيمنة الغربية على العالم واكتشاف النفط. على غرار تاريخ أمريكا الدموي الذي تميز بعمليتين أساسيتين هما مذابح الهنود للاستيلاء على أرضهم واسترقاق العبيد لتشغيلهم في المزارع والمناجم، تقسمت الدول الأوروبية بقية العالم مستفيدة من ثروات أمريكا المنهوبة التي أعطاها دفعة تصنيعية كبيرة، فامتدت حصة بريطانيا من الهند حتى أفريقيا الشرقية والشرق الأوسط، وكانت حصة فرنسا من أفريقيا إلى الهند الصينية ومن المغرب حتى المحيط وبلجيكا الكونغو، واستولى القياصرة على سيبيريا واحتلت هولندا اندونيسيا. وفي عام 1859 بدأت صناعة النفط الحديثة في الظهور بعد حفر أول بئر في أمريكا وبالتحديد في ولاية بنسلفانيا، ليشهد العالم تحولا كبيرا ومتسارعا في الثورة الصناعية التي سخرت النفط ليصبح العمود الفقري للرأسمالية وركيزة أولى في تطور الدول بمختلف المجالات. إن الطلب المتزايد على النفط وجشع الاستنزاف دفع بالدول العظمى نحو استخدام كل الأساليب والوسائل من أجل السيطرة على نفط العالم. وتذكر بعض المصادر أن أول حروب النفط قد دارت على أرض العراق، فمن أجل حماية شركة النفط الإنجليزية الإيرانية ومصفات عبدان أرسلت الإمبراطورية البريطانية الجيش الهندي للاستيلاء على البصرة والعراق في حملة عرفت بحملة بلاد ما بين النهرين التي دامت 4 سنوات. وطبقا لما أورده المؤلف أنتوني كيف براون في كتابه النفط الله والذهب، فإن قوات الاستعمار البريطاني فقدت 252,000 قتيل وأسير ومصاب في واحدة من أسوأ الصراعات، الأمر الذي يعكس الأهمية التي كانت توليها بريطانيا للنفط وخصوصا نفط الشرق الأوسط. شركات النفط العالمية متعددة الجنسيات الوجه الآخر للإمبريالية الأمريكية. بعد حربين عالميتين أعيد توزيع الأوراق من جديد بهدف اقتسام العالم بين أولئك الذين شكلوا إمبراطوريات وأولئك الذين طمعوا فيها. وفقدت أوروبا الدامية حيث نزف المنتصرون والمهزومون على حد سواء، فقدت هيمنتها لصالح الولايات المتحدة. على الصعيد الاقتصادي كانت مرحلة الحرب العالمية الثانية نقطة التحول في السياسات النفطية للغرب، حينها كانت الولايات المتحدة الأمريكية مصدرا رئيسيا لتمويل أوروبا وبقية العالم، وكما كانت الحرب العالمية الأولى مصدر غنى للولايات المتحدة الأمريكية كانت كذلك الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الصناعة النفطية نمواً فاق أي نمو آخر على مستوى النشاطات الاقتصادية الكبرى، ففي عام 1950 تضاعف إنتاج النفط مرتين عما كان عليه عام 1945، وبعد 10 سنوات أي عام 1960 تضاعف الإنتاج ليصل إلى 1,000,000,000 طن، 6,300,000 برميل. ومع استمرار النسبة العالية للاستهلاك فلم تمر 8 سنوات حتى تضاعف الإنتاج ليصل إلى 2,000,000,000 طن، 12,300,000 برميل. في صناعة النفط العالمية برزت شركات عابرة القارات، ويطلق على هذه الشركات شركات النفط العالمية الكبرى، وتاريخيا تم تسمية هذه الشركات بالشقيقات السبع. فحتى وقت متأخر كانت هذه الشركات تسيطر على 80% من الإنتاج النفطي العالمي، وتملك وتسيطر على أكثر من 70% من صناعة التكرير العالمية، كما أن أكثر من 50% من الناقلات تتملكها هذه الشركات. إن هذه الشركات دولية فقط، من حيث أن عملياتها متشعبة على المستوى الدولي، ومن حيث أنها توظف مواطنين من أقطار عديدة، ومن حيث أن لها على المستوى المحلي شركات تسمى بأسماء الأقطار العاملة فيها، ولكنها تقوم بالأعمال المناطة بها لصالح هذه الشركات الأم من حيث الإنتاج أو التكرير أو التسويق. أهم الشركات النفطية العالمية وما يطلق عليها بالشقيقات السبع: الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف نيوجيرسي، ومعروفة باسم أوسوبي، وفي أمريكا معروفة باسم هامبل أويل. وفي عام 1972 اتخذت الشركة قرارا بتوحيد اسمها داخل أمريكا وخارجها، وأسمت نفسها أكسون. الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، والتي عملت لسنوات عدة مع شركات أخرى لتنفرد بالعمليات فيما بعد تحت اسم جولف أويل. الشركة الأمريكية تكسكو، مقرها تكساس. الشركة الأمريكية موبيل أويل، وتملكها الشركة الأم ستاندرد أويل أوف نيويورك. الشركة الأمريكية سوكل أوتشيفورن. شركة شيل الهولندية، وهي في الحقيقة شركة هولندية أمريكية بريطانية، ثم شركة بي بي البريطانية. يشير أنتوني سامبسون في كتابة الشقيقات السبع شركات البترول الكبرى إلى ضخامة عمل هذه الشركات بقوله: فهي بتركيبها المعقد ومدى عملها ومواردها مؤسسات ظهرت كجزء من الحكومة العالمية. موظفوها الإداريون كان في استطاعتهم أن يتنقلوا جوا بين بيتسبورغ والكويت وبين سان فرانسيسكو والعربية السعودية بصورة عرضية كما لو كانوا يتنقلون بين دولهم. واستطاعت آلتها الحاسبة أن تحلل عروض وطلبات نصف بلدان العالم، وكل واحدة من الشركات السبع عمرت حتى الآن أكثر من 50 عاما. وعلى مدى عقود من الزمن بدت الشركات كأنما تملك أسرارا خاصة تجهلها البلدان المنتجة والمستهلكة على السواء. وقود تعدت خبرتها التي تتخطى الحدود القومية قدرة الحكومات، وفاقت مداخلها مداخل معظم البلدان التي تعمل فيها، برغم أن هذه الشركات تحبذ أن تظهر بأنها شركات متعددة الجنسيات عابرة للقارات، فإن لها في الحقيقة مصالح مشتركة وهوية أمريكية على وجه العموم. كما أن نفوذ الشركات الأمريكية على الشركات الأخرى بات جليا وواضحا ومعروفا لدى الجميع. في كتابه النفط والعلاقات الدولية يرى الدكتور محمد الرميحي أن الكثير من الأمريكيين ينظرون إلى صناعة النفط أنها إبداع أمريكي، فالناحية التنظيمية وكذلك التكنولوجيا وصناعة المعدات الخاصة بهذه الصناعة تعتمد على ما ينتج في الولايات المتحدة، وتنظر الولايات المتحدة إلى أعمال هذه الشركات في العالم على أنها على استعداد لوضع الخبرات الأمريكية في هذا القطاع في خدمة أقطار العالم من خلال توظيف الاستثمارات الضخمة لهذه الشركات في خدمة الشعوب التي ترغب في الاستفادة من هذه الخبرات. يضيف الكاتب: هذه المقولة ألست بلا مؤيدين حتى في بعض أقطار الدول النامية، حيث يدعي البعض أن الخبرة النفطية تكاد تنعدم في كثير من الأقطار المنتجة للنفط. أما وجهة النظر الأخرى فترى أن هذا الاستعداد الأمريكي هو استعمار جديد وإمبريالية أمريكية. إن أرباح الاحتكارات التي حققتها هذه الشركات الكبرى طوال عقود تجاوزت حد الخيال، وبالنسبة للدول المضيفة فلم تستفد إلا القليل. كما أن هذه الشركات لم تهتم بالتنمية المحلية في غير القطاع النفطي، وهي فوق ذلك شركات أمريكية ترى الحكومة الأمريكية أن من واجبها هي ذاتها أو بالاشتراك مع حليفاتها في الغرب التدخل لوقف أي تهديد لهذه الشركات من قبل الشعوب المضيفة. وهذا الموقف يؤكد الإمبريالية الاقتصادية من خلال المصالح النفطية الأمريكية في العالم. بعد أزمة الطاقة التي ضربت أمريكا في السبعينيات، ومن خلال جلسات الاستماع الطويلة التي عقدتها لجنة متفرعة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي التي بدأت تحقق في أحوال الشركات المتعددة الجنسية وتأثيرها في السياسة الخارجية في سنوات 1972 و1973، بدأت الأمور تتضح بشكل واضح، وحيث لاحظ رئيس اللجنة الفرعية المشار إليها العلاقة الوطيدة بين شركات النفط الأمريكية وحكومة الولايات المتحدة عندما قال: نحن الأمريكيين ينبني لنا أن نكشف الأثر الذي أرشد الولايات المتحدة إلى الاعتماد على المشيخات العربية للحصول على قدر كبير إلى ذلك الحد من بترولها. لماذا أيدت حكوماتنا وشجعت اتجاه شركات البترول الضخمة التي يملكها أمريكيون لنقل نشاطها إلى الشرق الأوسط في الدرجة الأولى؟ لابد لنا من إعادة بحث المقدمة المنطقية التي آمنا بها وقتا طويلا، والتي تقول إن ما يفيد شركات البترول يفيد الولايات المتحدة. إن المصالح النفطية الأمريكية كانت دائما موضع حماية من القواعد والأحلاف العسكرية التي أنشأتها أمريكا حول العالم، وتصريحات وزراء دفاع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ جيمس شلزنيجر وزير الدفاع في حكومة نيكسون في بداية السبعينيات وحتى اليوم واضحة بخصوص التدخل الأمريكي العسكري المباشر في حال تعرض مصالحها للخطر. الهدف الاستراتيجي لمبدأ ترومان، هكذا يقول دارسو السياسة الخارجية لأمريكا، هو إحاطة مستودعات بترول الشرق الأوسط بالسياج يمكن الاعتماد عليه من القوة المسلحة الأمريكية. مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم الجزء الثاني من ملف النفط، وفيه سنتناول دور الاستخبارات الأمريكية في تجنيد وتنشيط القتلة الاقتصاديين ضمن الاغتيال الاقتصادي للأمم، كما سنذكر بعض النماذج للتدخلات الأمريكية للسيطرة على النفط في بعض دول العالم. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة. فكونوا على الموعد، في أمان الله ودمتم بخير.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: إلي أو يستحكم غضبك علي.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في حلقتين سابقتين حول الولاء. في البداية كان الموضوع حول مبدأ الولاية بالمفهوم العام، مبدأ فطري، وانتقلنا في الحلقة الأخرى على أساس أنه يجب أن يكون ولاءنا وعداءنا في سبيل الله ومن أجل الله. الآن نتحدث حول قضية الولاء بالمفهوم العام، أيضا هو قضية جوهرية. القضايا الفطرية قد تكون جوهرية قد تكون فرعية. هل مبدأ الولاية عندنا وعند غيرنا مسألة جوهرية ولا فرعية؟ في الواقع عند كل البشر مسلمين وغير مسلمين مسائل الولاء والعداء والانتماءات مسألة جوهرية وليست مسألة فرعية على الإطلاق. لاحظوا الماكينات الإعلامية الضخمة، CNN، BBC، العالم، فوكس نيوز، الجزيرة العربية، السكاي نيوز، كل القنوات بشكل عام، حق الحق وحق الباطل. ما هو الغرض الرئيسي من صناعتها؟ يعني صناعة ولاءات لجهة وعداوات لجهة. القنوات الشريرة تصنع ولاءات للأشرار وتبرز ثقافة الشر وتشيطن الأولياء الله، والقنوات الخيرة توجهك نحو الولاء لقدوات ورموز معينة وتبرز ثقافة أولياء الله وأخلاقها وقيمها كيف هي، وتفضح رموز الشر وأولياء الشيطان كيف أعمالهم وكيف سلوكياتهم. يعني كان نموذج مثلا، لو به واحد إنسان سطحي ما عنده الوعي الكافي يطلع ولا عنده الخلفية الثقافية الكافية، يجلس يتفرج على قناة العربية السعودية اللي هي العبرية أصلا، لو يجلس أسبوع واحد يتفرج عليها، إيش المحصلة النهائية الذي يوصل لها؟ يوصل إلى نتيجة أن السيد عبد الملك والسيد حسن نصر الله والسيد علي خامنئي وإسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، هؤلاء شياطين، يعني أولياء الشيطان. ويوصل لقناة عن محمد بن سلمان وبن زايد وترامب ونتنياهو أولياء الله. هذا الذي يحصل بها كمحصلة عندما يستمع إلى قناة العربية السعودية وإلى قناة السكاي نيوز. يعني صناعة ولاءات، لاحظوا كيف. ولذلك ينبغي أن نستوعب يا أخوة أن قضية الولاء والعداء قضية جوهرية عند كل الناس. أما في الإسلام هي أيضا نفس القضية الجوهرية. الاختلال في الولاءات والانتماءات يترتب عليه خلل في جميع العبادات، في جميع تفاصيل العبادات. الاختلال في ولاءاتك بيترتب عليه خلل في جميع العبادات، مثل ما عندما يختل القلب والدماغ في جسمك تختل بقية الأعضاء، الولاء في جسم إسلامك مثل القلب والدماغ، إذا اختل تختل بقية العبادات. وهذا هو منطق القرآن، ما هو شيء بندي من روسنا، هذا منطق القرآن يا أخوة. الله بيقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، يعني بيتكلم عن المؤمنين الذي بيصلوا ويصوموا ويحجوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يهودي نصراني، يعني خلاه في صف اليهود والنصارى ويحشر يوم القيامة معهم. يعني لاحظت كيف الآن، هل تنفع الصلاة وصوم عبادة؟ ما لها أي قيمة ولا لها أي قيمة. ولذلك يا أخوة ينبغي أن نستوعب أن لا ينبغي أن نقدم الدين عبارة عن طقوس تشريعية معينة، صلاة وصوم، بعيدا عن ربط الموضوع بالولاءات والانتماءات وبالجهاد وبناء مجتمع قوي متماسك وبالقسط والعدل وغيرها من القضايا الكبرى في الإسلام. فينبغي أن نستوعب أن جميع تشريعات الإسلام وبالذات الفروض الخمسة المعروفة، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الفروض الثية اللي هي لا ينبغي أن نتصور أنها مفصولة عن الولاء والعداء وعن الجهاد في سبيل الله وعن القسط والعدل وعن إقامة مجتمع قوي وتماسك، لا تصوره أبدا. من يتصور أن هناك فصل ما بين العبادة التيه يقوم يأخذ له العبادة التيه حينها سهلة، يصلي ويصوم ويحج ويزكي وخلاص، وبيصور أنه خلاص قد أقام أركان الإسلام، هذا مخطئ خطأ كبير جدا. لأن يا أخوة التشريعات الله لها أهداف. الله لما شرع الصلاة، الصلاة لها أهداف. لما شرع الزكاة لها أهداف، هذا بيسموها في الفقهاء مقاصد التشريع. لما شرع الصيام له أهداف. لاحظت كيف مثلا الصلاة من أهدافه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا ما نهتك عن الفحشاء والمنكر معناه ما لها قيمة يعني. فهكذا يعني عشان نستوعب إيش علاقة ما بين التشريعات وأهدافها أو مقاصدها، نضرب مثلا لما الكاميرا تشتريها، ليش فعلوا الكاميرا؟ الهدف الرئيسي تصور، صح ولا لا؟ طيب إذا الهدف الرئيسي منها يعني تعطل، ما عم بتصورش الكاميرا، هل بفايد أنك تركب الكاميرا وتفعل لها رجلها تلك الثلاث وتبدأ تروي الناس أنك بتصور؟ هل بفايد للإجراءات التنفيذية تيه للشكليات؟ هل